جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير

في كلامه كذاب وجميل وقبل عذره يوعدني ويرجع في كلامه كذاب وجميل وقبل عذره لا بيرحم ولا بنسى غرامه ولا قادر أصبر على هجره.

0: 103.3 107.8 FM.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و107.8 FM.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و 107.8 FM.
1: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: عشق طيبة بلشت. مثل هيك أسعار ولا مرة صار. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل. بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل. مدفأة 4 سياخ ب80 شيكل. طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل. طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
0: عشق الطيبة بلشت. حتى 70% على أدوات فود أبيل والعديد من الحملات داخل الشبكة. ثلاث أيام مبيعات جنونية من الجمعة حتى الأحد. طيبة، مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
5: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: السبعة في استوديوهات راديو الناس، الخميس 15 من أكتوبر تشرين الأول. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات. وإلى العناوين.
1: بعد نتنياهو قائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أيال زمير ينضم إلى تحذيرات من تصعيد أمني محتمل قبل الانتخابات ويرفع منسوب التأهب في الجيش.
0: رئيس الشباك السابق رونين بار يرفع دعوى قضائية ضد نتنياهو ويتهمه بالتشهير على خلفية التهم المتبادلة بشأن إخفاقات هجمات 7 أكتوبر.
1: وفي عقاب حملة إعلامية لتشجيع الطواقم الطبية العربية للحديث باللغة العربية، أحزاب وقنوات اليمين الإسرائيلي تشن حملة تحريضية على العرب.
0: أسعدتم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء، ساعتان مقبلتان من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. نبدأها من تطورات العنف والجريمة، حيث أعلن عن وفاة الشاب محمد أشرف شويكي البالغ من العمر 24 عاما من سكان حي أبو طور في القدس الشرقية.

0: أسراه الليلة الماضية إثر تعرضه لحادث عمل داخل مصنع في بلدة البعين انجداد بعد أن صدمته رافعة شوكية أثناء عمله. وأفادت نجمة داود الحمراء بأن طواقمها عثرت على العامل فاقدا للوعي ويعاني من إصابات بالغة في أنحاء جسده، وأعلنت وفاته في المكان.
1: إلى هذه الحادثة التي نتابعها منذ الأمس، أعلن مستشفى سروكا في بئر السبع مساء أمس وفاة أحد المصابين في انفجار كان قد وقع صباح يوم أمس داخل مصنع شركة إنتل في مدينة كرياتغات في الجنوب، ويشتبه بأنه ناجم عن انفجار اسطوانة غازية كانت انفجرت خلال تفريغ الشاحنات. وأضاف المستشفى أن المصابين الآخرين لا يزالان يخضعان للعلاج وهما في حالة خطيرة، ويخضعان للعلاج في وحدة العناية المركزة.
0: إلى هذه القضية الآن، حكمت المحكمة المركزية في بئر السبع بالسجن الفعلي لمدة 24 سنة ونصف السنة على شحادي أبو القيعان من سكان النقب بعد إدانته بتهم أمنية تشمل مساعدة العدو خلال الحرب وارتكاب مخالفات أمنية تتعلق بالإرهاب والأسلحة ضمن صفقة ادعاء. وبحسب لائحة الاتهام، تجند أبو القيعان للجيش الإسرائيلي في أيار عام 2022 بتوجيه من تنظيم مسلح في قطاع غزة لجمع معلومات استخباراتية، كما سرق سلاحا من جندي ونقل وسائل قتالية إلى الضفة الغربية.
1: إلى هذا التطور اللافت الذي سنقف معه كذلك في برامجنا ونشراتنا الإخبارية، حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زمير من تزايد احتمالات التصعيد على مختلف الجبهات، معلنا تعزيز القوات العسكرية وتحديدا في الضفة الغربية. وأكد زمير استعداد الجيش لتنفيذ عمليات هجومية واسعة، مشيرا إلى مواصلة العمل على حد تعبيره لضمان سير موسم قطف الزيتون والحفاظ على الأمن والنظام العام.
0: نقف الضفة الغربية، حيث قال المزارع علي قاسم أبو أحمد أنه تعرض مع أبنائه لاعتداء من مستوطنين أثناء قطف الزيتون في أرضه بمنطقة دير بزيع قرب بيتونيا قبل نحو أسبوعين، ما أسفر عن إصابته بكسور وإصابة أبنائه. وفي حديثه لراديو الناس أفاد أبو أحمد بأن جنودا إسرائيليين اعتدوا عليه أيضا قبل اعتقاله وتقييده بالأصفاد لثلاثة أيام رغم إصابته، مشيرا إلى أن تدخلا قضائيا أسهم في إطلاق سراحه.
2: ولما توجهت لقطعة الأرض تبعتي كان في غاد مجموعة من المستوطنين واعتدوا علي وضربوني ورشوا علي مسيل الدموع، كسروا لي ثلاث ريش من صدري وضربوا الأولاد ورشوا على وجوههم مسيل الدموع، واجا الجيش كمان اعتدى علي، وأنا كنت أحكي للجيش إن أنا هويتي مقدسية وأنا مواطن إسرائيلي وأنا رايح على قطعة الأرض تبعتي، ما سمعوا مني واعتدوا علي، أنا الضحية واتهموني إني أنا المذنب، وفي الآخر أخذوني كلبشوني بإيداي وأخذوني على شعار سيدك وأنا مكلبش عدة ثلاث أيام، ووجهوا لي هذا الاتهام. وحتى في المستشفى في شعار سيدك تعاملوا معي الممرضات بأسلوب هرجي، ليش صاروا يعطوني في كلمات بذيئة إرهابي وكلام زي هيك؟ يعني لحد الآن إن سيارتي محلها في المكان الموجودة فيه بدير بزيع، نزلتش، والمستوطن لحد اليوم وبكرة بقول ممنوع أنت تنزل على تحت، هذه أرضي، بدي أنا أرفع شكوى على هدول الجماعة وحسب القانون لو تاخذ معي مش سنة لو تاخذ 20 سنة.
1: هذا هو الواقع في الضفة الغربية. قالت نائبة الرئيس الأمريكية السابقة كامالا هاريس إن إدارة جو بايدن كان عليها تحرك مبكرا وبحزم أكبر لوقف ما وصفته بالتصرفات المروعة للحكومة الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة. وأضافت هاريس في خطاب ألقته في سيول أن الولايات المتحدة لم تستخدم نفوذها على إسرائيل لوقف هذه التصرفات، كما انتقدت الرئيس دونالد ترامب معتبرة أنه يمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حرية التصرف دون قيود. شو بيقولوا؟ صباح الخير.
0: صباح الخير على الآخر.
1: منيح اللي فطنت يعني.
0: فعلا، بس على الأقل منيح اللي طلعت هاي الأمور، منيح إنه في هناك توجهات، واضح طبعا مش محبة بالفلسطينيين ولا بحقوق الإنسان ولا
1: انتخابات وتبهدلت،
0: وإنما قبل انتخابات نصفية ربما يسعف ذلك يعني الحزب الديمقراطي. على كل إلى خبر يعني دولي آخر، كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن إسرائيل تعرقل إقامة قاعدة عسكرية في قطاع غزة مخصصة لقوة الاستقرار الدولية التي يفترض أن تعمل تحت إشراف مجلس السلام. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن مجلس السلام منح في آب الماضي شركة أمريكية عقدا لبناء القاعدة التي تخطط لاستيعاب نحو 150 جنديا من عدة دول. وأضاف المصدر أن إسرائيل تمنع دخول المقاولين والشركات.

0: الشاحنات اللازمة لبدء أعمال البناء وترفض فتح المعابر أمام هذا المشروع.
1: إلى هذه القضية الآن، أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية توقيع اتفاقية مع وزارة الدفاع الأمريكية، وذلك لشراء 12 مروحية قتالية متطورة من طراز أباتشي تنتجها شركة بوينغ الأمريكية، وذلك على أن يبدأ تسليمها مطلع العقد المقبل. وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية أبرمت بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية وتأجيل توقيعها عدة مرات بسبب خلافات تتعلق بالميزانيات.
0: سنتوقف عند هذا الموضوع في خبر لافت جدا ومهم للمجتمع العربي، ولكن ننتقل الآن إلى كل ما يتعلق في الشؤون الانتخابية. بدأ ممثلو إسرائيل في الخارج اليوم التصويت في انتخابات الكنيسة 26 انطلاقا من العاصمة نيوزيلندية ويلينغتون، تلتها فيجي وأستراليا. ويشارك في هذا التصويت أكثر من 4800 شخص بين دبلوماسيين ومبعوثين وأفراد عائلاتهم في 99 بعثة دبلوماسية. وتنتهي عملية التصويت صباح الجمعة في الولايات المتحدة على أن تنقل الأصوات إلى البلاد عبر البريد الدبلوماسي لفرزها.
1: إلى هذه التطورات الآن، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة باتت تسيطر بالكامل على حد تعبيره على مضيق هرمز، متوقعا انتهاء الحرب مع إيران قريبا جدا. وقال ترامب خلال تجمع انتخابي في أريزونا إن القوات الأمريكية ألحقت أضرارا بالغة بالقدرات العسكرية الإيرانية، منتقدا حلف شمال الأطلسي الناتو لعدم مساندة بلاده، ومقرا بأنه ربما بالغ في استهداف القيادات الإيرانية.
0: ونبقى في تطورات هذا الصراع في الخليج. أفادت وكالة رويترز بغرق سفينة حاويات JFS برايد التي ترفع علم سنغافورة قرب مضيق هرمز بعد إصابتها بمقذوف، مشيرة إلى إجلاء أفراد طاقمها دون إصابات. وأضافت الوكالة أن سفينة شاحن ترفع علم أنتيغو وبربودا وتديرها شركة مقرها الإمارات غرقت أيضا بعد تعرضها لهجوم سابق.
1: في ذات سياق وفي شؤون تطورات دولية، أعرب الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي عن شعوره بالخيانة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرا أنه انحاز إلى روسيا ومعربا عن أسفه لخسارة شريك قوي على حد تعبيره. وفي سياق متصل، كشفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن واشنطن اقترحت على حلفائها الأوروبيين الإفراج عن أصول روسية مجمدة ونقلها إلى هيئة تخضع لإشراف أمريكي بهدف إحياء مفاوضات إنهاء الحرب. وأضافت الصحيفة أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر طرحا المقترح، لكن الأوروبيين رفضوها. كانت هذه جولتنا الإخبارية الصباحية، نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.

0: كل يوم بيطلع سواق الباص العربي على شغله وما بيعرف إذا رح يرجع سالم. بدك توقف الاعتداءات عليه؟ فش غلّة، اطلع صوت.
1: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
2: نظاراتك أوبتينايز،
1: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: عشق الطيبة بلشت، ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. فود أبيل وطيبة عاملين عشق التوفير، ميلوا على عشق الطيبة من الجمعة حتى الأحد. طيبة، مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: عشق الطيبة بلشت، مثل هيك أسعار ولا مرة صار. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل. بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل. مدفأة 4 سياخ ب80 شيكل. طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل. طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.

0: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
1: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
2: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
3: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
4: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
5: واحد بيعطي من خبرته فيد فيها غيره.
6: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
0: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
5: فكر بغيرك،
4: فكر بغيرك،
1: فكر بغيرك.
0: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي،
1: حملة مليون فعل خير.
6: ساعد كبير بالسن، خليه جزء من المليون.
2: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
1: وقف مع عائلة بدائقة، اعمل فعل خير،
6: خليه جزء من المليون.
7: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
1: احنا بنحب،
4: احنا قد،
1: واحنا قد،
6: احنا قد،
1: احنا قد.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
9: انتم تستمعون الى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
10: أربع عشر دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد، وتذكير بالعناوين.
11: قال نتنياهو قائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أيال زمير ينضم إلى تحذيرات من تصعيد أمني محتمل قبل الانتخابات ويرفع منسوب تأهبي في الجيش.
10: رئيس الشباك السابق رونين بار يرفع دعوى قضائية ضد نتنياهو ويتهمه بالتشهير على خلفية التهم المتبادلة بشأن إخفاقات هجمات 7 أكتوبر.
11: وفي عقاب حملة إعلامية لتشجيع الطواقم العربية الطبية للحديث باللغة العربية، أحزاب وقنوات اليمين الإسرائيلي تشن حملة تحريضية على العرب. نتجه الآن إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. البداية من صحيفة هآرتس، وهذا تحقيق الكشف اللافت الذي تبرزه هنا الصحيفة، وطبعا في رأس صفحتها الأولى تحقيق لهاجار شزاف مراسلة شؤون الضفة الغربية في داخل السجون، ومن مسافة قصيرة جدا تكشف صحيفة هآرتس، وطبعا ذلك بالتعاون مع منظمات حقوقية ومنظمات طبية، بأن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية خلال فترة الحرب كانوا يتعرضون لإطلاق رصاص مطاطي وهم في داخل يعني السجون والزنازين، وليس بسبب خروجهم أو محاولة هربهم أو أمر من هذا القبيل. على الأقل تم توثيق 21 من الحالات التي تم إطلاق النار، تم إطلاق الرصاص المطاطي على الأسرى الذين تعرضوا لإصابات، ومنهم لإصابات بالغة، وفي بعض الأحيان أيضا كان هناك حالات التي كانت بحاجة لعمليات جراحية. هناك أيضا من بين هذه الحالات أمور مروعة لربما يعني لا نريد أن نذكرها باستفاضة في هذا الصباح، ولكن يمكن أن نقول بأن بعض الأعضاء التناسلية حتى لهؤلاء الأسرى كان يتم التصويب باتجاهها واستهدافها، وهذا يظهر مدى التنكيل، مدى التعذيب، مدى هذا التضييق وكل الملاحقة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في داخل الزنازين، في داخل زنازينهم، هي حالة من التعذيب بدون أدنى شك، كما تقول هنا المؤسسات الحقوقية والطبية التي وثقت كل هذه الحالات ووثقت هذه الاعتداءات من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية على الأسرى الفلسطينيين. طبعا مصلحة السجون بدورها عقبت على هذا الكشف، على هذا التحقيق لصحيفة هآرتس، وقالت بأن يعني كل هذه الادعاءات هي كاذبة وتهدف لتشويه صورة إسرائيل في العالم، وبأن الأسرى في داخل السجون الإسرائيلية يتلقون كافة حقوقهم على حد تعبيرها وفق المواثيق الدولية. واضح،
10: واضح جدا طبعا. طب ننتقل إلى صحيفة دعوت أحرنوت، وهنا طبعا تبرز هذه القضايا التي تتصدر ربما يعني العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام المركزية، والموضوع الأساس كما نتوقع اليوم هو كل ما يتعلق في الدعوة القضائية التي قدمها رئيس الشباك رونين بار بالأمس ضد نتنياهو. ونقرأ من هذا الخبر بداية هذا العنوان: قررت ألا أبقى صامتا. نقرأ من هذا الخبر: لم يسبق أن وجهت مثل هذه الاتهامات الخطيرة إلى رئيس حكومة من قبل أي شخص عمل تحت إمرته

0: في منصب أمني رفيع كهذا. في دعوة قضائية خطيرة التي قدمت للجنة المحكمة المركزية يدعي رونين بار بأن نتنياهو شن حملة افتراء دموية طويلة الأمد ضده ويسرد قائمة طويلة من اللقاءات والتحذيرات والتوصيات بشأن عملية اغتيال قبل 7 أكتوبر والتي بحسب قوله ظلت بلا رد أو تم الرد عليها بالنفي. نتنياهو من جانبه رد على هذا يعني هذا الموضوع بتساؤل وقال رونين هل أنت جدي؟ كم عدد الأرواح التي كان من الممكن إنقاذها لو اتصلت بي في الوقت المناسب؟ يعني يتابع نفس السردية ونفس التوجهات حتى عندما تتنافى هذه التوجهات مع يعني أدلة وبينات قدمها نتنياهو بنفسه إلى مراقب الدولة.
1: طيب إلى هذا العنوان في ذات السياق، هنا عموس هرئيل محلل الشؤون العسكرية في صحيفة هارتس يكتب في ذات السياق، ويعني العنوان هنا بأن رونين بار يرفع دعوة قضائية بدعوى التشهير طبعا ضد نتنياهو ويظهر فعليا كل التحذيرات التي قدمها له قبل هجمات 7 أكتوبر. إلى جانب هذا العنوان كذلك التطرق هنا لتحذيرات قائد هيئة أركان الجيش أيال زمير الذي يقول بأن هناك إمكانية لتصعيد أمني مستقبلي قبيل الانتخابات ويحذر فعليا من ذلك ويرفع من نسبة التأهب في الجيش الإسرائيلي. هذا لربما يأتي بعد أيام من تحذيرات كان قد قدمها وصرح بها كذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. طبعا الجميع يفهم ويدرك، وهذا ما قاله أيضا خصوم نتنياهو السياسيين، بأن كل ما يقوم به نتنياهو هو بهدف لربما محاولة تأجيل الانتخابات أو التأثير على الانتخابات، ولكن هذه التصريحات عندما جاءت بالأمس من قائد هيئة أركان الجيش لربما أثارت الكثير من التساؤلات بشأن مدى جدية وإمكانية اندلاع حرب أو لربما تصعيد عسكري ما في جبهة من الجبهات قبيل الانتخابات.
0: ونحن سنحاول يعني فعلا استضاحة الموضوع ودلالاته لاحقا في هذا النهار، ولكن نبقى الآن مع هذا الخبر الكبير الذي يتعلق في دعوة القضائية التي قدمها رونين بار مرة أخرى، ولكن في سياق كشف خاص هذه المرة لرونين بيرغمان ويوفال روبوفيتش تحت عنوان كان العنوان موجود في المذكرة. نقرأ من هذا التقرير الرواية أو الكشف الخاص، الرواية التي يقدمها نتنياهو للتهرب من المسؤولية تتناقض حتى كما ذكرنا سابقا مع الأدلة التي قدمها بنفسه لمراقب الدولة. وفقا للمستندات السياسة المعلنة كانت شراء الصمت من حماس والحفاظ عليه كعنوان سلطوي فعال متزن ومنضبط حسب هذا الاقتباس، إلى جانب التهرب من تمرير ميزانية لبناء القوى العسكرية، وكان كل ذلك يقول الصحفيان من مسؤوليات نتنياهو، كان هو القبطان وكانت السفينة تبحر حيثما يقودها إلى فيلم 7 أكتوبر كما يقولان. ويضيفان في هذا الإطار الأجهزة الأمنية تلقت الاتهامات من آلة السم ولم يردوا على الكثير من التوجهات للخروج علنا والحديث حول الأمر، وكان ردهم وبحق نظريا على الأقل بأنهم سيتحدثوا فقط أمام لجنة تحقيق، غير أن هذه اللجنة لم تقم. وفي الوقت نفسه ازدادت حملة الكراهية والافتراءات التحريضية ضدهم قوة.
1: إلى صحيفة إسرائيل هيوم، العنوان هنا كذلك هذا الاقتباس من الدعوة القضائية التي قدمها رونين بار بأنه في ظل غياب لجنة تحقيق رسمية الحقيقة ستتضح في المحكمة. طبعا هذه الصورة لربما اللافتة التي تريدها هنا صحيفة إسرائيل هيوم، نتنياهو يجلس إلى جانب رونين بار في أحد التقييمات العسكرية، ولربما أيضا هنا بعض المقالات التحليلية التي تعقب على هذا الحدث الكبير والاستثناء غير المسبوق الذي يمكن أن نقول لا يحدث في كل يوم، بأن رئيس شباك من كان يعني يعمل تحت إمرة وفي ولاية رئيس وزراء يقدم دعوة قضائية للمحكمة ويتهم رئيس الوزراء بالتشهير. هذا لربما من الأمور الغريبة واللافتة غير المسبوقة يعني إن كان في السياسة أو في علاقة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مع السياسيين. بروفيسور يوفال البشان وهو طبعا من بين الحقوقيين البارزين الذين يكتبون باستمرار في الشؤون القضائية السياسية يكتب هنا بنقد لربما لرونين بار بأنه قد أخطأ التقدير عندما قدم هذه الدعوة القضائية تماما كما أخطأ التقدير خلال الهجمات 7 أكتوبر. أنا على فكرة سناء يعني إذا بدك تسأليني بتحليلي الشخصي أنا بوافق مع يوفال البشان،
0: بعتقد إنه مع أنه مناصر للحكومة والتوجهات على طول الطريق
1: طبعاً، ولكن أنا أعتقد بأنه يعني لا مكان لتقديم دعوة قضائية بغض النظر من الشخص من نتنياهو وما إلى ذلك،

0: يعني لا يوجد أي سبب، دعينا نقول حتى إذا ما أردت أن تحسب الموضوع من كل الجهات، هذا فقط يساعد نتنياهو، لا يضر أبدا بنتنياهو، هذا فقط يظهر لجمهور نتنياهو وناخبيه بأنه شوفوا الكل يريد أن يستهدفني، الكل يحاول أن يلحق الضرر بي، لم ينجحوا من خلال لجنة تحقيق مراقب الدولة، لم ينجحوا خلال الهجمات 7 أكتوبر، لم ينجحوا في المظاهرات ومش عارف إيش، الآن يحاولون إسقاطي عبر هذه الدعوة القضائية. لذلك باعتقادي يعني هذه خطوة لربما صادقة لربما محقة لربما كله تمام، على الصعيد السياسي هذه خطوة تساعد نتنياهو لا تضر بنتنياهو أبدا، هو يستغلها الآن لكي يعيد الهجمة ويوجه هذه السهام للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ولكي يظهر إلى أي مدى يعني في شعبوية. صعب عليك رئيس شباك ترد عليها، أنت رئيس شباك سابق صحيح، ولكنك لا تستطيع إجراء مقابلات كنتنياهو، ليس لديك القدرة على الرد على نتنياهو، ما عندكش كل هذه الماكينة الإعلامية للرد على نتنياهو. جلس نتنياهو امبارح عند إيلا حسون، قال هو ما رنش علي، ما اتصلش علي.
1: عن مين قعد؟
0: عند إيلا حسون طبعا.
1: طيب يعني مناصرة
0: طبعا، ولكن لديه القدرة يعني بقولها ما رنش علي، وكأنه رئيس الشباك يعني
1: أنا بختلف معك.
0: لا بس أقول لك شغلي، المواطن البسيط اللي بيعرفش يعني المعلومات فكن رئيس الشباك بيرفع تليفون لرئيس الحكومة، الأمر لا يعمل كهذا، هناك سكرتير عسكري يتم الاتصال به، يتم رفع يعني لذلك هذه الخطوة فقط تساعد نتنياهو ولا تضر بنتنياهو على صعيد السياسة.
1: تعال نحلل الموضوع من جانبين محمد بعد إذنك. أنا لا أتفق معك بهذا الرأي، يعني في جانب قانوني وجانب سياسي، ربما بالبعد القانوني ليس هناك الكثير ما يمكن التعويل عليه في هذا الإطار، لأنه ممكن صحيح. رد الدعوة مباشرة ممكن الحديث فيها وساعتها يعني أعطاء مجال أو إفساح المجال لتقديم البيانات والأدلة، وفي هذا الإطار ممكن أن تتحول إلى لجنة تحقيق رسمية بشكل أو بآخر، لأنه هناك سيضطر كل الأطراف المعنيين بتقديم الأدلة والبيانات والتصريح والكشف عن أمور حاول نتنياهو حتى اللحظة وزمرته يعني تجاهلها أو إخفائها وتزييفها كما نعلم بكل ما يتعلق في البروتوكولات.
0: طبعاً هذا اللي مستخدمش نتنياهو حصانته.
1: تمام، يعني سجين لقضية الحصانة. والأمر الثالث ممكن قبول دعوة يعني دعوة بار، وفي نهاية الأمر يعني قبول دعوة بار يعني ما له أهمية جماهيرية بقدر ما إنه يعني قضية مادية، مع إنه أنا مش متأكد إنه هذا هو الموضوع لأنه طلب 3 ملايين شيكل. طيب نيجي لقضية البعد السياسي، وهنا الأهمية الأساس باعتقادي. لا توجد لجنة تحقيق رسمية ولا غير رسمية سياسية كما ادعى نتنياهو بأنه يعمل من أجلها. الآن نتنياهو يترشح ونحن على بعد أقل من أسبوعين للانتخابات الإسرائيلية، ويترشح كمرشح مركزي ومرشح عنده يعني حظوظ، ليست الأوفر ربما حاليا ولكنه قريب. الأمر الآخر الموجود كمان في هذا الإطار بأنه نتنياهو إذا استمر في منصبه لن نعرف يوما ما الذي جرى، مع أنه طبعا كل يعني الأدلة موجودة هناك ومكتوبة على الحائط بشكل كبير ومحاولات لإخفائه. في جانب آخر يتعلق ذلك في روننبر الشخص وروننبر جهاز الأمن إنارات، وهم يتحملون مسؤولية وكلهم الآن ليسوا موجودين في مناصبهم، كانت في الجيش أو في الموساد أو في الشباك. الوحيد الذي لم يستقيل من منصبه وكان مسؤول في 7 أكتوبر ونتنياهو. هون في قضية كمان شخصية على قضية الافتراءات الدموية اللي موجودة ضد هاي الأشخاص.
0: بس كيف هاي الدعوة القضائية بدها تفيد في كل هذا اللي بتقوله عنه؟
1: أنا اللي بقوله بالتالي إنه إذا ما في لجنة تحقيق رسمية وفي احتمال ما تكون في الفترة القريبة أقل ما فيها محاولة استخدام الجهاز القضائي لكشف النقاب عن الأدلة والبيانات والبيانات، خاصة بعد أمور واضحة من السكرتير العسكري الذي ذكرته كان في صلب الأمور وأدلى بتصريحات هامة جدا الأسبوع الماضي تتعلق بما عرفه نتنياهو وأخفاه وحاولوا تزييفه.
0: ست موافقة مع أنه الانتخابات كمان 7.5 أسبوع،
1: ما هو
0: يعني مش راح تكون دعوة قضائية ولا راح يكون في جلسة ولا راح يتم عرض البيانات، مش راح يساعد.
1: ربما
0: هذا بس بيساعد نتنياهو يعمل حملة عليهم،
1: وبالمقابل وضع علامات استفهام قبل الانتخابات بحد ذاتها في إلى قيمة مهمة جدا جماهيريا.
0: أنا شايف حاليا أنه بس نتنياهو كيف من الموضوع، عامل حملة كبيرة طويلة عريضة على روننبر،
1: رح نحكي على الموضوع.
0: وطبعا روننبر يتحمل مسؤولية طلع هو برضو، أن نكون إحنا صريحين يعني يجب أن نقول طبعا نتنياهو صاحب المسؤولية الكبرى وما إلى ذلك، بس أنت روننبر يعني بتوقف أمام أو ستقف أمام المحكمة وتقول أنا قدمت لنتنياهو
1: تحذيرات
0: كبيرة جدا ومش عارف إيش وهجمات وحرب، وفي ليلة 7 أكتوبر بتودي فريق من 12 مقاتل على يعني على قطاع، ما مش منطقي.
1: لما الشخص المسؤول المفروض يتخذ القرار بقول لك لا القضية يعني مش مهم كتير على مدار أشهر طويلة على مدار سنوات من 22 وصولا إلى اليوم، معناته ما بقدر طبعا روننبر يعمل أي شغلات أكبر من هيك. وبكل حال من الأحوال أتفق إنه الجميع يتحمل المسؤولية
0: طبعا.
1: ولكن أين نتنياهو المسؤولية؟
0: أنا بفكر إن نتنياهو فقط
1: القضية بيستفيد. جماهيرية يعني اليوم قرأنا الموضوع تصدرت العناوين المركزية، يمكن بحد ذاته هذا ما أراده روننبر في نهاية الأمر.
0: المشكلة
1: أن يصل إلى الجمهور.
0: أنا موافق مع تحليلك.

0: المشكلة وين؟ إنه إحنا في عالم إحنا نقرأ هاي الصحف الطبيعية ونتأثر بها ونرى المعلومات هاي، وفي كوكب موازي آخر بيحضر قناة 14 لا بيشوف شو بنكتب فيها آرتس ولا في دعوة أهرنوت ولا بيسمعوا سناء حمود ومحمد مجادلي، يتأثرون بواقع مغاير بالنسبة لهم في كانت خيانة، وإنه ما صحوش نتنياهو وإنه هذا كلياته غصب عنه وإنه يستهدفوه بدهم يسقطوه بالديب ستيت ومش ذا وما إلى ذلك.
1: يبقى السؤال عن الأصوات المتأرجحة ما بين المعسكرين محمد، والكثير منهم كانوا في معسكر نتنياهو قبل 7 من أكتوبر واليوم ليسوا موجودون هناك.
0: أنا باعتقادي اللي إحنا مش شايفينهم اليوم بصوته، يعني في فرقية 10 مقاعد سنة، في فرقية 10 مقاعد، هؤلاء انتقلوا إلى المعسكر أيزنكوت بينت لبيد ما إلى ذلك، لن يعودوا. أنا أستصعب أن
1: ومن يعني شأنهم أن يحسموا الانتخابات القادمة.
0: لا، ولذلك أنا بقول أنا مستصعب أن أقتنع بأنه في عقاب، يعني كل هذا الحديث الآن عن إخفاقات 7 من أكتوبر، هناك من سيغير رأيه وما غيروش خلال 3 سنوات بمسؤولية نتنياهو عن هذا الموضوع. طيب،
1: قضية مسؤولية نتنياهو ستبت لاحقا، يعني خاصة إذا لم يتصدر المشهد السياسي لاحقا، يعني هذا هو السؤال المركزي. يبقى السؤال شو بده يصير في كمان أسبوع ونص، هذا هو السؤال.
0: ولذلك لا أعتقد بأنه هذا يسعف نتنياهو. طيب، هذه عناوين الصحف عموما، يعني غالبيتها تتحدث عن رنين بار. صحيح. عن هذه الدعوة القضائية. انضم إلينا الآن الزميل دكتور فراس خطيب. صباح الخير فراس.
1: فراس صباح الخير.
2: محمد وسناء، ويعني بالنقاش هذا مطلوب.
1: انت وين انت وين من هذا النقاش؟
0: مع نتنياهو.
1: لا يعني هل كان هناك اهميه لتقديم هذه الدعوه ام لا؟ هذا هو السؤال المركزي.
2: شو بقولوا انت مع مين؟ قلنا انا مع الاسف، يعني عن جد في شيء مع الاسف بكل هذا الوضع. يعني بتضطروا انتوا قاعدين تدافعوا عن رئيس الشباك او بسبب الواقع العبثي اللي موجود. هذا اللي وصلنا له. أنا برأيي هذا الأمور المشكلة، إنه تعرف لما كتبوا بدي أتفلسف شوي، عذروني، نظرية البروباغندا. شو يعني البروباغندا؟ أو إنه شو يعني تأثر على رأي الناس؟ بما معناه، يعني بما معناه الحقائق لا تفيد بهذا المحل. لما كتبوا نظرية البروباغندا بالحرب العالمية الأولى، أجوا قالوا للرئيس الأمريكي في ذلك الوقت، قالوا إنه إحنا يعني في نهاية المطاف مش رح نيجي نحكي حقائق. إذا بدنا نقنع أمريكا تفوت على الحرب، هذا مش موضوع تيجي تحكي بالمنطق، ليش أمريكا لازم تضرب ألمانيا وما إلى ذلك. أنت عندك مهمة وحيدة، إنه أنت تشتغل على مشاعر الناس والحقائق بطلت تبين. يعني بما معناه مش هذا هو الموضوع، أخلط الحقيقة بالزيف وبالكذب، بصير في ناس مع الكذب وناس مع الحقيقة، فبالتالي بتنقسم الناس على نفسها، وأنت بتفوت على معسكر واحد. هاي البروباغندا، بتحكي مع مشاعر الناس بالآخر. يعني لما أنت تحكي مع مشاعر الناس على كل موضوع الإليتوت اللي بسموهن، إنه هذول الشقر اللي مسيطرين على كل شيء، ببطل موضوع رونين بار موضوع، لأنه رونين بار أساسا مع الشقر ومع هذول البيض اللي بدهم يسيطروا على حياتنا. هذا هو الموضوع، ببطل فيه معنى لا للتقرير ولا للدعوة اللي رفعها رونين بار. هذه دول عمليا دول تعاني. يعني أنا برأيي في نهاية المطاف المشهد في إسرائيل هو مشهد صعب لدولي. يعني كيف تستطيع هذه الدولة أن تكمل؟ يعني أنا بذكر بال 2008 2009 كان في انتخابات ببريطانيا، جوردن براون اللي كان مرشح، يعني مرشح محترم لرئاسة الوزراء، خسرها لأنه نسي الميكروفون مفتوح. كان في قاعد مع الشارع، مع الناس بالشارع، طلع على السيارة تبعته، في اختيارة هناك كانت تحكي له أنه لازم سكن ولازم ولازم ولازم، بوقف معه ربع ساعة، بالآخر بتعب الزلمة، بفوت على السيارة، بقول المساعدين تبعونه أنه شوي متابع عنها، أنها متابع وبتعصب من هاي الاختيارة. طلعت هاي الكلمة وسقط برئاسة الوزراء في ذلك الوقت. يعني الناس انه اذا انت رئيس وزراء مش قادر تسمع اختياره بالشارع وبالنسبة لك هذا اشي بعصب، ممنوع تكون رئيس وزراء. اذا انت مش فايق بكير، يعني انا يعني فايق، احنا عنا راديو من في الساعة 5، احنا بالاخر يعني والله اذا صار في مشكلة
0: بس في نتنياهو في بيت تكفى قلقت مش عاممته تانو هاي اللي لازم تنتقته. ومن وقتها لليوم صاير رئيس حكومة 4 مرات، فيعني
2: صار رئيس حكومة مش عاممته. فانت بتطلع على كيف الامور ماشي، على ايش بسقطوا رؤساء دول. ومع انا مع انه الحديث على انه الدول عم تتراجع والى اخره والمنظومة عم تتراجع، ولكن اللي عم بيصير في اسرائيل مش عم بيصير في اي دولة. يعني اللي عم بيصير اليوم في هذه الانتخابات، بغض النظر مع نتنياهو أو ضد نتنياهو، اليوم هنالك تقرير إداني لنتنياهو، لائحة اتهام يقدمها رئيس استخبارات يعني سابق، بيقول إنه أنا حذرت 1 2 3 بالتاريخ وبالاسم وبالكلمات اللي عم بيصير.
1: وفي بعد أسبوع من مقابلة جدا هامة للسكرتير العسكري الخاص بنتنياهو الذي كذلك تحدث عن أمور لا تقل يعني خطورة،
2: عم بقوى. وهذا الإشي اللي عم بقوى بهذا المحل. أنا برأيي هذا الموضوع ربما يعني بيخلق نقاش معين، فبالآخر مين اللي نشر يدعوت أحرنوت ولا قنوات وأنا برأيي كمان بشغل وحدي التركيز على هذا الموضوع، هذه المعارضة اللي أنا بسميها

0: مان، وبتخيل بعرفش إذا توافقوا معي في الفشل الذريع الذي تعاني منه المعارضة، اللي بالآخر في نهاية المطاف من استطاع أن يضبط إيقاع هذه الانتخابات بنيامين نتنياهو. يعني إنسان طالع على المعارضة، إنسان رايح بده يصير رئيس حكومي بخاف من نتنياهو. طلع شوفي أنت، هني خايفين من نتنياهو يقول إنه أنتوا رايحين مع العرب، وهو مش خايف منهن انه في عنده مساعد بيشتغل مع قطر على الساعة، وفي عنده استخبارات كلها ضده، وفيه شهادات إدانة ضده، وفي ملف بالمحكمة ضده. هو مش خايف من هذا الموضوع، وهن خايفين يحكي عن الرحيل مع منصور عباس والرحيل مع مع مع سامي أبو شحادي. فبالتالي انت بتطلع على على هذا الإيقاع، هذا هذا هذا ايضا فشل للمعارضة، ليس فقط قوة لنتنياهو. وانا بدي احكي شغلي تصريح، انا بعرف قد ايه بيحكوا عن نتنياهو انه الساحر وانه اللي بعرفش ايش، قال له بالاخر من التزام سلمان الدين ابو علي. بنهايه المطاف لما انت بتطلع على الساحة على الشكل، بتطلع على الوضع اللي بيصير باسرائيل، انه طبعا بده يكون ساحر نتنياهو امام هذه المعارضة، امام هذا الفشل الذريع، انه انت تواجه الرواية بالرواية. ولكن الصحف الاسرائيلية، اذا بدنا نعرج بعدين يعني سنتحدث كثيرا عن نتنياهو، يعني في هنالك صور قاتمة. الموضوع مش بس نتنياهو، كل ما يحدث الآن منذ 7 أكتوبر حتى اليوم يعني وقبل ذلك هو أمور اللي يعني هكذا يحكم. بالأمس كان هنالك حديث على قضية الميزانيات، يعني تخيلوا أنه في خطة خماسية للسنوات المقبلة، يتم اقتطاع ميزانيات من خطط مستقبلية لـ20% من السكان من أجل تعزيز القوة الأمنية لإسرائيل. أنه يعني في إشي شوي عم بيصير بهذا الموضوع، وهذا لا يتحدثون عنه، وللمعارضة لم تخرج بشكل واضح ضد هذا. لما أنتوا بدكم صوت العرب يعني، وبدكم العرب يجوا يدعموا، وإحنا نعرف قديش بيصير في أمور خلف الكواليس، يعني على الأقل تصريحات بهذا الشأن. يعني في سرقة بواضح النهار من ميزانيات اللي هي لأطفالنا ولناسنا ولمدارسنا ولشوارعنا، بالآخر تقتطع هذه الميزانيات، وخايفين بالآخر إنه يحكوا حتى عن هذا الموضوع.
1: أنت تشير فقط للتوضيح يعني فراس على اقتطاع أكثر يعني حوالي مليون شيكل من ميزانيات المجتمع العربي.
0: حوالي مليار شيكل طبعا.
1: صحيح. يعني من ميزانية حوالي مليار شيكل غالبيتها اتخذت من الخطة الخماسية للمجتمع العربي للسنوات 2027 ل2029 من أجل شراء حوالي 12 مروحية عسكرية أباتشي. بالأمس يعني تم إقرارها من خلال مقترح قدمه سموتريتش، وتم إقراره تليفونيا مع كافة
0: يعني
1: الوزراء.
0: هذا قرار حكومي بيطلع يعني قرار من وزارة المالية، وزير المالية في هذا. وأين المعارضة التي تحدثت عن هذا الموضوع؟ ولكن الكثير اليوم في أرس كمان في تحقيق حول ما يحدث في السجون الإسرائيلية، 21 شهادي حول استعمال رصاص مطاطي داخل يعني الزنازين، وهذا أمر يعني مرفوض دوليا ومرفوض حسب. لكن أيضا هذه الأمور لم تعد مهمة في إسرائيل، في إسرائيل 2026. الانتخابات اليوم على نتنياهو، مع نتنياهو وضد نتنياهو، وكيف يختزل هذا الموضوع، المأساة التي تعيشها البلاد، عرب ويهود في كل المعايير، التحصيل الأكاديمي، وضع الجامعات، وضع الكليات، وضع المدارس العربية، وضع الطلاب، كل هذا الفتية اللي تحت الخطر، لا يوجد أي خطة، لا يوجد أي. أنت سمعت مبارح محمد وسناء، سمعت مقابلة وزير المعارف التربية والتعليم مع راديو 103؟ يعني في حد عن جد
2: قرر لأجد أن أكون أنا وزير المعارف وأنت عندك قلة فهم بالمعارف، بتعرف أفشل وزير معارف تاريخ دول إسرائيل بحكي عن المعارف.
0: وزير قاعد يشبح كل النهار بقعد بترف، يعني وزير تربية وتعليم المفروض يعني هذا هو لازم يستقيل. مير ريجف على وضع أكثر مئات القتلى في حوادث الطرق، عرب ويهود على فكرة. شو اللي عم بيصير بالدول؟ إنه بس بالبرايمرز تبع الليكود عم بنجحوا وما إلى ذلك. فبالتالي الموضوع بحاجة إلى تغيير جذري، ومن أجل هذا التغيير الجذري أنا برأيي العرب لازم يطلعوا صوته بشكل أو بآخر، مش مهم لمين، ولكن أن يكون هنالك نوع من الحق الديمقراطي على الأقل، على أن نعطي أمل للعالم إنه ممكن الإشي يتغير في نهاية المطاف. القضية مش بس نتنياهو ضد نتنياهو مع نتنياهو، القضية أعمق بكثير، ما بين السطور وما يحدث هو أهم بكثير من هذه العناوين البراقة. عن جد يعني في نهاية المطاف رونين بار وغير رونين بار، من استطاع إنه يكون يعني كان بده يكون بالوظيفة كل الوقت في في في الشباك. يعني إذا بدك تحكي كمان بالنسبة لنتنياهو، أنا اليوم بدي أقول إشي اللي هو مش هالقد يعني له شعبية. أنت عم تحكي على طب لما فيها القد إنذارات وفيها القد، طب رئيس الشباك ورؤساء الأجهزة الأمنية ليه ما رفعوش حالة التهاوب؟ مش بحاجة لنتنياهو فيها. فهذا المطاف كمان يعني إنه
1: بس القضية فراسي مش نتنياهو أو ضد نتنياهو، ضد سياسات نتنياهو اللي عم بتأدي لكل هذا المشهد العبث اللي إحنا عايشينه اليوم في كافة المجالات.
2: بس أنا هذا مش دورهم، يعني رونين بار مع احترامي لإله مش دوره يطلع يشرح للناس سياسات نتنياهو سيئة. الزلمة دوره يكون في أجهزة الأمن، الزلمة دوره يشتغل أمنية. يعني هذا الاتهامات،
1: هذا جانب، هذا جانب من فشل هاي السياسات وفشل هذه الحكومة.
2: بس أنت جاي هذا جانب. يعني تخيل أنا أحذرك هسا، أنا أجي أحذر أقولك اسمع الدنيا برا شو زخ مطر كبس، أوعك تطلع من الهاي، وأطلع أنا لابس بلوزة قصيرة.

0: ينفعش انت بتحذر وبتروح توقع قبله للزلمة.
1: بس القضية مش بس هذا البعد الأمني، مش بس
2: متأسف ان سناء حتى لو كان انسمع انه يعني، بس انا مع مجادلي بهذا
0: اتفقنا
2: الموضوع
0: عليك خلاص.
2: يعني اتفقنا عليك اثنين الصبح، برأيي انه هنالك ضرورة انك يجي تحكي، بس انت مش محلل، انت مش يعني، انت مش يعني زي مثلا مجاد بيجي يقول براديو الناس ما جابوش هذا الموضوع بالاخبار، وما جابوش هيك، ما جابوش هيك،
0: فراسنا
2: مسؤوليه. طب ما انت الكل بالكل بلا ما اخذه، ليه ما عملتش شيء انت؟
1: فراس، يعني ربما القضيه العسكريه والامنيه التي نتحدث عنها هي يعني ذروه الاخفاقات والفشل، ولكن هناك فشل بكافه المناحي، وتبقى السؤال بما يتعلق في السياسه والانتخابات، كيف يمكن يعني استجلاب هذا التغيير؟
2: او كثير من الحديث
1: بس لا، كيف ممكن نغير؟ يعني القضيه مش نتنياهو الشخص بقدر ما نتنياهو السياسه كمان مره في كافه المجالات. القضية الذروة بس مش هي لحالة.
2: إن شاء الله إن شاء الله، عينه خير إن شاء الله، وإحنا يعني بالآخر فنهاركم سعيد، ودائما دائما دائما في أمل. يعطيك ألف عافية.
0: إذا صباحك يا زميل دكتور فراس خطيب، شكرا جزيلا لك.
2: يعطيك العافية.
1: الدنيا مش عم بتزخبر على فكرة.
0: لا بعدها، بس اصبري على العمل. عمل. يلا إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس يبقى معنا.
3: يومك مليان محطات، شغل، عائلة، أحفاد، ولحظات ما بدك تضيعيها، بس فحص الماموغرافيا بياخد كم دقيقة. وقف صغيري وكمل يومك. كلاليت تدعوك لإجراء فحص الماموغرافيا للكشف المبكر عن سرطان الثدي مرة كل سنتين من جيل 50 لـ 74 وللنساء من جيل 40 وما فوق لفحص استحقاقهن. للمزيد من المعلومات زوري موقع أو تطبيق كلاليت. خدي مسؤولية صحتك، افحصي وكملي يومك.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
6: نظاراتك أوبتينايز.
5: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
7: عشق الطيبة بلشت، مثل هيك أسعار ولا مرة صار. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل، بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل، مدفأة 4 أسياخ ب80 شيكل، طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل، طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
8: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
7: عشق الطيبة بلشت، مثل هيك أسعار ولا مرة صار. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل، بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل، مدفأة 4 أسياخ ب80 شيكل، طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل، طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
3: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو .fm.
9: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
1: أحد وأربعون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
0: إن هذه السنة أرهات الآن وتحذيرات حول إمكانية اندلاع حرب أو تصعيد عسكري لربما محتمل قبيل الانتخابات. بالأمس حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زمير من تزايد احتمالات التصعيد العسكري في ظل التحذيرات الأمنية على مختلف الجبهات، مؤكدا استعداد الجيش للانتقال إلى عمليات هجومية واسعة. طبعا يأتي ذلك في ظل تصريحات ولربما رغبة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بفتح الجبهة الإيرانية من جديد أو حتى جبهات أخرى إضافية. للحديث حول مجمل هذه التطورات وإمكانية بالفعل انزلاق المنطقة في هذا التوقيت إلى حرب جديدة، ينضم إلينا لواء دكتور هشام الحلبي الخبير العسكري والاستراتيجي المصري. صباح الخير سيادة اللواء.
1: صباح الخير.
10: صباح الخير على حضرتك والسادة المستمعين.
1: أهلا بك دكتور هشام. يعني يأتي هذا التحذير يجب القول بعد تقرير أمريكي عن محادثات جماعة نتنياهو برئيس الأمريكي لحثه على استئناف الحرب على إيران، لذلك نريد أن نسألك بداية

0: قراءتك لهذه التصريحات في ظل فترة سياسية غاية في الحساسية إسرائيليا على بعد أقل من أسبوعين على الانتخابات؟ بداية يعني مدى صحتها بحسب متابعتك، يعني هل فعلا هناك يعني تحذيرات أو في هناك أسس لهذه التحذيرات بالجانب الأمني على المستوى الإقليمي بهذه المرحلة؟ أخذين بعين الاعتبار طبعا الاعتبارات السياسية الإسرائيلية.
1: الحقيقة يعني مؤشرات الحرب يعني واضحة، والتجهيز لها سواء من أمريكا والاستعداد لها من إيران واضح من فترة، والكل بينتظر ماذا بعد الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية، خاصة الانتخابات الأمريكية، وهنا بقصد الانتخابات كتوقيت. وبالتالي فعلا ما نراه احتمالات كبيرة للحرب في هذه التصريحات، أنا شايف أنها تصريحات جدية. النقطة اللي يعني تؤشر أن الحرب احتمالاتها أكبر أنه جهود الوساطة يعني لم تسفر عن أي الحقيقة يعني أي تفاهم حتى الآن. والنقطة الثالثة والأخيرة أنه المشاكل اللي موجودة سواء فتح مضيق هرمز، النووي، المشاكل اللي بتحصل في قرب باب المندب ما زالت موجودة دون حلول، والعالم كله بينتظر، وأسعار الطاقة الحقيقة يعني ما زالت في أعلى نقطة، وإحنا داخلين على فصل الشتاء، فبالتالي الضغط بالنسبة لأسعار الطاقة هيكون على العالم أكتر.
2: وعليها يعني سيادة اللواء، إذن كيف يمكن أن نفسر كل هذا الانتظار أو الصبر أو الصمت؟ يعني إذا ما أردنا أن نتحدث الآن عن التحرك الأمريكي إن كان بموضوع إيران أو حتى في بقية الجبهات، كيف يمكن إذن تفسير كل هذا الانتظار؟ هل هو انتظار استراتيجي لتخطيط ما، لخطة ما، لمفاجأة ما، أم أن بالفعل هناك تردد لدى ترامب هل يقوم باستئناف الهجمات على إيران، نعم أو لا؟
1: الحقيقة أول نقطة بتخلي في انتظار نقطة سياسية ونقطة عسكرية. النقطة السياسية أنه يعني في تقدير أن أمريكا لا تريد بدء الحرب قبل الانتخابات الأمريكية. بالطبع الحرب يعني فيها ديناميكية عالية جدا، واحتمال طبعا يبقى فيه خسائر بشرية أمريكية، وبالتالي ده لا يرغبه الرئيس الأمريكي قبل الانتخابات، لأنه هيأثر بالطبع على نتائج الانتخابات. النقطة الثانية العسكرية، الذخائر على اختلاف أنواعها، وكان فيها عجز يعني لا يمكن دخول حرب بهذا العجز، لأن هيبقى فيه استمرارية واستخدام مكثف لهذه الذخائر، خاصة ذخائر الطائرات والصواريخ، وبالتالي هذا الاستعواض مهم جدا. وأيضا الحشد، وإحنا في حملة طائرات ثالثة في اتجاه إلى المنطقة، فالحشد أنا شايف أن ده فرصة متزامنة قبل الانتخابات الأمريكية أن يتم استعواض الذخائر واستكمال الحشد.
0: هذا بما يتعلق في يعني الانتخابات الأمريكية والأجواء السياسية هناك، ولكن ماذا عن إيران؟ يعني لا يبدو أن للوهلة الأولى أن الأمر يصب في مصلحة إيران، خاصة في فترة يعني أو لنقول فترتين انتخابيتين قد تحيد أو تضعف قوة ترامب من جهة وقوة نتنياهو السياسية من جهة أخرى. ولذلك يعني هل تتوقع فعلا أن إيران تريد معنية؟ حالة التأهب موجودة في المنطقة وموجودة كذلك في العالم، ولكن هل من مصلحتها أن يكون هناك أي عمل عسكري أو رد عسكري على الأقل في حال كان هناك استفزاز من أي طرف من الأطراف، لاسيما الطرف الإسرائيلي؟
1: لا، إيران الحقيقة طبعا ليس في مصلحتها أن يبقى في حرب، لأن في تدمير هيحصل في الداخل الإيراني، والأهداف بيجهزوا يعني في قائمة أهداف واضحة جدا عسكرية ومدنية وللمنشآت النووية في إيران، ولكن هي عندها القدرة على الرد يعني وبإمكانيات بسيطة في استمرار قفل مضيق هرمز، وأيضا في الأهداف الأمريكية الموجودة في المنطقة، لكن بالطبع ليس في مصلحتها الحرب، لأن هتتدمر البنية الأساسية بشكل كبير جدا في إيران، وده هيضغط جامد على المواطن الإيراني أكتر من الضغط الموجود. فأنا شايف أنه وأيضا أمريكا لا ترغب في الحرب، لكن كلا الطرفين لا يرغب في تقديم أي تنازل من البداية، التنازل قبل الجلوس على مائدة المفاوضات، ودي المشكلة الأكبر.
2: وعليه يعني باعتقادك بأن الأمور لن تتجه إلى حرب قريبة، أو لربما لن يكون هناك إمكانية لاستعادة هذه الهجمات على الأقل بمشاركة إسرائيلية بشكل قريب؟
1: لا، أنا شايف أن مؤشرات الحرب أكبر، خاصة بعد الانتخابات،
2: بعد الانتخابات التجديد النصفي فعليا،
1: بعد الانتخابات التجديد النصفي،
2: يعني ليست قبل الانتخابات الأمريكية ولا الانتخابات الإسرائيلية.
1: لا، ليست قبل الانتخابات الأمريكية إلا إذا حدث ضخم جدا واستهداف سفينة أمريكية، قطعة بحرية أمريكية فيها خسائر بشرية كبيرة، هنا هيبقى فيه ضربات. لكن إذا لم يحدث شيء من هذا القبيل فاحتمال كبير أن الضربات تكون بعد الانتخابات الأمريكية. احتمال أن إسرائيل ما تشتركش فيها من البداية إلا إذا تم استهداف إيران لإسرائيل. الأمريكا لا ترغب في دخول إسرائيل في الحرب، لأنها هتفقد الشارع العربي، وحيبقى فيه تعاطف كبير مع إيران، وهذا لا ترغبه أمريكا.
2: طيب سنتابع لنرى بالفعل لأين ستفضى الأمور. نريد أن نشكرك جزيل الشكر اللواء دكتور هشام الحلبي الخبير العسكري والاستراتيجي المصري.
0: شكرا جزيلا.
2: يعني إذن يمكن أن نقول سناء بأن غالبية التوقعات تشير على الأقل على الرغم من كل هذه التحذيرات إلى أن يعني غالبية التقديرات تشير ورغم رغبة نتنياهو وتردد ترامب لا يبدو بأن المواجهة كبيرة يمكن أن تندلع قبل الانتخابات الوشيكة.
0: يبقى السؤال ربما محمد، وسنسأل ضيفنا القادم بهذا الصدد، يعني هل يمكن أن يكون هناك ضربة ربما منفردة مستقلة لإسرائيل بما أنه ليس لا يصب الأمر كذلك في مصلحة أمريكا قبل الانتخابات النصفية؟ يبقى السؤال ماذا عن إسرائيل، لأنه الاعتبارات هنا مختلفة.
2: طيب في هذا الشأن ينضم إلينا الآن رون بن إيشاي وهو المحلل العسكري لدعوة حرنوت وواينت. شلوم لخا، بوكي توف.
0: بوكي توف.
3: כשהתוודענו
0: להפצרותיו של נתניהו בטראמפ לתקוף את איראן לפני הבחירות, לפני מספר ימים, לא הופתענו, אבל כשהרמטכ"ל זמיר מדבר על הדבר הזה, על ההזהרות האלה מפני הסלמה בשלל הגזרות, זה כבר נשמע אחרת. ולכן אני רוצה לשאול אותך, איך אתה מבין את ההצהרה הזאת ועל מה היא נסמכת בעצם?
3: ההצהרה הזאת נסמכת על הערכות, לא כל כך על מידע שהאיראנים, לא רק האיראנים, אלא על הערכות לגבי אפשרות להסלמה בכל הזירות, גם בעזה, גם ביהודה ושומרון, גם בלבנון. ההתראות האלו נובעות ביחס לאיראן, נובעות מהערכה שאיראן מודאגת מאוד, המשטר באיראן מודאג מאוד מהמצור הימי שהאמריקאים מטילים עליו, וגם מהעובדה שבעצם הצבא האמריקאי הצליח לפתוח את מיצר הורמוז לפחות חלקית לשייט ועובר שם הנפט, והם רואים שכל מנופי הלחץ נשמטים מידיהם והם בבעיה, ולכן הם עלולים להסלים או לפתוח במתקפה כדי לשבור את המבוי הסתום שהם נמצאים בו. אבל זה הערכה, זה לא מידע. זאת אומרת, אני מקווה שאני לא עושה פה עבירת צנזורה, אבל זה מבוסס, ההזהרה של הרמטכ"ל מבוססת על הערכות, וטוב שכך, מפני שזה תפקיד המודיעין, להעריך מצב, והרמטכ"ל צריך לפעול פיו.
2: אז במובן הזה אני חייב לשאול אותך, כשבעצם הרמטכ"ל פה מטריע או מזהיר, לאיזו גזרה אנחנו יכולים להתייחס יותר ברצינות או בדחיפות? כי בסוף ההזהרה הזאת באה כשבעצם מתקיים דיון בפיקוד מרכז. האם הכוונה היא לגדה מערבית? האם הכוונה... אז זה לא משהו שהוא קשור אולי לאיראן או למשהו שהוא יותר גדול?
3: לא, יש גם הערכה שאיראן עלולה, מה שנקרא, לנסות לשבור את הכלים ולשגר טילים, כתבאמים, מה שהם עושים כל הזמן, בעיקר לעבר המפרציות, אבל גם לעבר ירדן ולזה. אבל ההתראה, כמו שאתה ציינת נכון, היא בעיקר לגבי זירת יהודה ושומרון, לגבי הגדה המערבית, שבה הבטיחות וסכנת ההסלמה גוברים בגלל הפעילות של הפורעים היהודים.
0: טוב, נשאל אותך שאלה היפותטית בכל זאת, רון. בהנחה שנתניהו יחליט לעשות מעשה ולתקוף לצורך העניין באיראן, מאחר
3: הוא לא יחליט.
0: אני רוצה לשאול אותך.
3: מי שיחליט זה טראמפ. אין היום לגבי איראן וגם לגבי עזה, יכולת ההחלטה ניטלה

0: لك من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: يومك مليان محطات، شغل، عائلة، أحفاد، ولحظات ما بدك تضيعيها. بس فحص الماموغرافيا بياخد كم دقيقة؟ وقف صغيري وكملي يومك. كلاليت تدعوك لإجراء فحص الماموغرافيا للكشف المبكر عن سرطان الثدي مرة كل سنتين من جيل 50 ل 74 وللنساء من جيل 40 وما فوق لفحص استحقاقهن. للمزيد من المعلومات زوري موقع أو تطبيق كلاليت. خدي مسؤولية صحتك، افحصي وكملي يومك.
3: عشق الطيبة بلشت، حتى 70% على أدوات فود أبيل والعديد من الحملات داخل الشبكة. ثلاث أيام مبيعات جنونية من الجمعة حتى الأحد. طيبة، مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
4: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
6: كل يوم بيطلع سواق الباص العربي على شغله وما بيعرف إذا رح يرجع سالم. بدك توقف الاعتداءات عليه؟ فش غله، اطلع صوت.
3: عشق الطيبة بلشت، مثل هيك أسعار ولا مرة صار. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل. بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل. مدفأة 4 سياخ ب80 شيكل. طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل. طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
7: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
8: صباح الخير من مجد الشمس.
9: صباح الخير للبعن الخضراء.
10: يا رايحك فرحانة مروه بسوق العناب.
11: وأهلا صباح الخير لطمرة وأهل طمرة وسهول طمرة.
12: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال.
13: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
14: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.
7: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: بعد نتنياهو قائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أيال زمير ينضم إلى التحذيرات من تصعيد أمني محتمل قبيل الانتخابات ويرفع منسوب التأهب في الجيش.
1: رئيس الشباك السابق رونين بار يرفع دعوى قضائية ضد نتنياهو ويتهمه بالتشهير على خلفية التهم المتبادلة بشأن إخفاقات هجمات 7 أكتوبر.
0: وبعد إطلاق حملة إعلامية لتشجيع الطواقم الطبية العربية للحديث باللغة العربية، أحزاب وقنوات اليمين الإسرائيلي تشن حملة تحريضية على العرب.
1: رفع رئيس جهاز الشباك السابق رونين بار دعوة التشهير ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مطالبا بتعويض قدره 3 ملايين شيكل على خلفية اتهامات نتنياهو له بإخفاء معلومات وتحذيرات سبقت هجوم 7 أكتوبر. وأكد بار أنه حذر نتنياهو مرارا من خطر التصعيد وتعاظم قوة حماس، فيما رد نتنياهو باتهامه بعدم إبلاغه بالتحذيرات في الوقت المناسب، وأثارت الدعوة ردود فعل سياسية وسط تبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر. للحديث حول مشمل هذه التطورات في الجانبين القانوني والسياسي، والبداية طبعا مع القانوني، تنضم إلينا المحامية عبير بكر. صباح الخير عبير.
2: نور. صباح النور سناء ومحمد.
1: طيب الجميع. تفاصيل لافتة وغير قابلة للتأويل بشأن معرفة نتنياهو على ما يبدو عن التحذيرات الأمنية على الأقل التي وصلت قبل أحداث 7 أكتوبر وفقا لرئيس الشباك، التي تزعزع الأساسات تحت كل تصريحاته وسردياته بشأن مسؤوليته عن هذه الأحداث. ومع ذلك دعينا نسألك بداية عن الإطار القانوني الذي اختار رئيس الشباك بار اللجوء إليه لكشف كل هذه التفاصيل. هل

0: روايته للوقائع إلى العلن، وخاصة أنه يقول أنني احتفظت بهذا الموضوع وامتنعت عن إشراك الناس والجمهور أملا في أن تقام لجنة تحقيق رسمية، وعندها يعني قد يستطيع من خلالها ومن خلال شهادته أن يعني زي إماطة اللسان ما يسمى عن الحقيقة. ولكن يعني بنيامين نتنياهو تمادى بالتصريح الأخير اللي نشره بأواخر سبتمبر، ولذلك يعني كان من المهم أن يبرئ اسمه بالنسبة ليونان إلى رونينباغ. يعني هاي بيقولوا له win-win situation. الآن القانون مهم كتير كمان نعرف. القانون يعني بشكل تلقائي قانون حظر التشهير لا يكتفي بوجود يعني تصريحات اللي فيها إساءة للسمعة. المحكمة تقول أوكي هنالك تصريح يسيء إلى سمعة بار لنتفق، ولكن المرحلة الأخرى هل هنالك ادعاءات اللي تساعد بنيامين نتنياهو في ضحض ورفض بحث هاي القضية؟ ونعم يعني قانون الحظر التشهير في بند كتير واضح اللي بيعطي حصانة مطلقة في حالات عديدة، من بينها طبعا قضية تصريحات التي يقوم بإدلائها عضو كنيسة أو ممثل عن الحكومة وطبعا رئيس حكومة، شرط أن تكون صادرة عنه يعني أثناء أداء مهامه أو ومن أجل أداء المهام. أوكي يعني هاي بمهلخ منوي التفكيك ذي لماعا منوي التفكيك بالعبري
1: في إطار مهامي. السؤال هنا عبير، هذا طبعا إذا هذا الشخص يعني رفض استخدام الحصانة المتاحة له، لأنه نتنياهو يمكن أن يستغل حصانته هنا مع أنه صرح بأنه سيرد يعني على رونين بار في إطار هذه القضية.
0: فش يعني لا أعتقد أي محامي بالعالم يمثل نتنياهو لن يقوم باستخدام هذا الادعاء لضحط هاي الدعوة. أنا يعني أشك، ولكن النقاش يعني رونين بار ومحامو رونين بار لم يتجاهلوا هذا الادعاء، ولكن قالوا في هاي الحالة نحن نتحدث عن حالة اللي فيها منطق آخر اللي المحكمة العليا استخدمته، هي منطق الخروج عن نطاق الوظيفة، بمعنى أنه الحديث على تشهير شخصي اللي ينفصل تماما عن صميم العمل، وخاصة أنه متراكم وكأنه مش أول مرة، ويحاول من خلال هذا التصريح أنه بنيامين نتنياهو عمليا أن ينظف اسمه بموضوع كجزء من حملته الدعائية الانتخابية، ولا يجوز استخدام الحصانة كمظلة لحمايته. فلذلك هذا النقاش رح يكون على فكرة كمان توقع أن المستشار القضائي للحكومة من المفروض أن تقدم رأيها القانوني في هذا الموضوع. لكن لا أعتقد يعني حتى لو بالأخير جاءت المحكمة وقالت في هاي الحالة أنه بنيامين نتنياهو يتمتع بالحصانة في هذا الموضوع، وهذا كان من إطار يعني في يقع في إطار عمله وخلال أداء وظيفته، أعتقد أنه بالنسبة لرونين بار مجرد أنه طرح الأمور خلال تداول قضائي. شوفوا إيش الشيء الذكي والخطوة الذكية، نفس البند اللي بيحمي بنيامين نتنياهو من دعاوى قذف وتشهير هو يشمل أيضا حماية للشخص اللي بيقدم دعوة ويقوم بطرح أمور معينة خلال الدعوة، هو بيحمي حاله أيضا من تقديم دعوة ضده من التشهير. فنفس البند عندك يعني نفرض أنت يعني إسا سناء محمد
1: أبس ما يعني رينبر ما شهرش بنتنياهو يعني بكل الأحوال لكي يتعرض لدعوة قضائية منها. بس أنا بدي أسألك سؤال ثاني، دعينا يعني أنا أفهم أنه الموضوع في نهاية المطاف هي دعوة قضائية ويجب أن ننظر إلى الجانب القضائي وما إلى ذلك، ولكن هناك من يقول أنه يا جماعة الخير أنتوا يعني مكبرين الموضوع أو مقلبين الجهاز القضائي في الكثير من الأمور، ويعني أنت تعلمين كمحامية هناك نقاش كبير باللغة العبرية بيقولوا هايم هكول شفيت أو لو شفيت، يعني هل يعقل بأنه كل خلاف الآن ممكن يصير بينه وبين سناء كزملاء أو بين أي اثنين بالشارع أو بين أي أشخاص يتحدثون عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو على فكرة أي زملاء سابقين في العمل ولكن في إطار منصب جمهوري وهناك نقاش سياسي في الموضوع بينهما، هل يتحول إلى دعوة قضائية يتم النظر بها في المحاكم وتصل إلى المحاكم ويجب على القضاء أن يبت في هذه الأمور؟ يعني هل يعقل بأن السجال بين نتنياهو ورونين بار يجب الآن أن يفرض على المحكمة وعلى القضاء أن يجلسوا ليقرروا من هو الصادق في إخفاقات هجمات السابع من أكتوبر؟ هذا موضوع أكبر من يعني القضاء والمحكمة لربما.
0: صحيح، ولكن أولا موضوع

0: قذف التشير أنا أتفق، يعني هنالك فائض وكان زي يعني حالة لا تعقل من يعني استسهال تقديم دعاوى القذف والتشير للمحاكم على في بين يعني سواء كان الحديث على أشخاص بمناصب رسمية. وبذكركم أولمرت أيضا نتنياهو قدم ضده دعوى حينما كان في تصريحات من أولمرت في السابق على عائلة نتنياهو إنها مرضى، إن كلهم عندهم مرض نفسي وفاز
1: نتنياهو. نتنياهو أيضا قدم دعوة قضائية سابقة ضد صحفيين، قالوا ضد صحفي جلسان قلب أنه يعني سارة رمته من السيارة، وفاز أيضا في هذا الجانب. صحيح
0: صحيح، ولكن انتبه أنه نتنياهو يقدم فقط لما الموضوع يحيط العائلة.
1: صحيح.
0: يعني هو ما بيقدم على قضايا اللي هي تندرج
1: في شخصيا. صحيح.
0: فهو يستغل هذا الموضوع، ويبقى السار كان معروف كتير وقتها، يعني هذا القرار يدرس أيضا في المحاكم في يعني في مدارس والكليات الحقوق. ولكن محمد، أولا هي حالة استثنائية في هذا السياق، حالة كتير استثنائية. هنا عندك شخص اللي عنده روايته، وجزء من استخدام المحاكم أحيانا يكون لي من أجل تثبيت الموقف والرواية، لأنه الشخص كاتم الموضوع ويقول أنا كتمته وقلت لك، هذا win-win situation يعتبر، إنه حتى لو خسر القضية من ناحيته النقاش، وإنه إسه عندك حوالي 20 تصريحات أو 20 مرة من أواخر 2022 لقبل يعني كان أسبوع قبل أكتوبر 7 أكتوبر، هذا من ناحيته أهم شيء إنه انكشفوا لحقيقة هذا الشخص، لأنه في بناتهن يعني مش أقول فقر، ولكن إحنا بنعرف لما كان إقالة رونين بار بأساسها، لأنه رونين بار رفض أن يتماشى مع طلبات بنيامين نتنياهو الشخصية من رونين بار في إنه يقدم تصريح للمحكمة إنه في خطورة إذا مثل نتنياهو بالمحكمة في خطورة على حياته، إذا بتذكره.
2: صحيح.
0: أوكي، لذلك ولكن محمد، خطورة هاي الدعاوى مش بهذا السياق. على فكرة تاريخيا يذكر في قضية اللي وجهت للتحكيم للقاضي فيودور أور، كانت بين إلي زعيرة وتزي زمير زمان، يعني أحكيك قبل 20 سنة. إلي زعيرة أنا ذاك بالنسبة لحرب تشرين كان في مقابلة صحفية مع تزي زمير، اللي كان تزي زمير ب 73 رئيس الموساد، وبالمقابلة الصحفية لاحقا يعني بعد سنوات 2000 قال إنه إلي زعيرة كان مسؤول وكأنه على الإخفاق من ناحية استخباراتية. أوكي، فقام إلي زعيرة برفع دعوة تشهير ضد تزي زمير، وجهت للتحكيم بوريروت، وكتير كان في سنوات يعني كان دائما كان في هيك عناوين بالصحافة بالنسبة لهاي القضية، وبالآخر تعال نقول إنه تزي زمير زي تراجع أو وضح أو لطف من ادعاءاته، الدعوة تم رفض يعني القاضي وقتها كان
2: طب عليه. دعينا نسألك عبير تحديدا في هذه الحالة، يعني بما أنه ذكرت هذا المثل، يعني ما هي السيناريوهات الممكنة الآن قضائيا بما يتعلق في هذا في هذه القضية، خاصة ونحن على أبواب انتخابات، يعني كذلك الجدول الزمني في هذا الإطار، والأمر الثاني فرص أن فعلا تتحول هذه القضية من قضية قضائية لقضية سياسية، بمعنى كشف النقاب عن بروتوكولات، كشف النقاب عن بينات وأدلة، والتي ربما كما ذكرت في بداية حديثك تكون هي الهدف الأساسي لبار أكثر من كونه يعني يرغب في فوز قضية تشهير ضد نتنياهو يعني في هذا الإطار.
1: بس قضائيا اولا لوين ممكن توصل هاي
0: القضيه؟ قضائيا اولا قضائيا
1: ولا كبيرهم يقعدوا يسكروا الموضوع بيناتهم او حدا يسحب الدعوه؟
0: لا قضائيا اول شيء اذا الاستمرار بالمسار القضائي حاليا بمعزل عن موضوع قيام لجنه تحقيق، لانه هذا قد يؤثر ايضا على اعتبارات بار، يعني اوكي ممكن يسحبوا ويقول اذا يعني اذا اقاموا لجنه تحقيق وكانه انا هاي المنبر وهاي المنصه التي اريد فيها من عبرها أن أشهد، وساعتها رح يفصل ويقدم كل طبعا الأدلة السرية أوراق اللي هي لا يمكن الكشف عنها، ولا يعني ما بعرف كيف من خلال التداول القضائي رح يستطيع. ولكن أول إشي في الإشي الشكلي، يعني شو يعني الشكلي في الإدعاء الرسمي اللي لا الإدعاء المهم والأهم، هل الحصاني في هاي الحالة تسري أم لا، وعندها المحكمة يجب أن تقرر في هذا الموضوع، لأنه إذا قررت أنه بنيامين نتنياهو يتمتع بالحماية كونه رئيس حكومة في هاي الحالة وهاي التصريحات اقتنعت المحكمة أنها تقع ضمن أداء مهامه ووظيفته، فسيتم رفض الدعوة فقط.

0: الادعاء وباستطاعته المنبر تقديم استئناف. إذا وطبعا رأي المستشار القضائي للحكومه برأي المحكمه ستطلب يعني رأيها. إذا لم نفرض كانت كمرحله اوليه المحكمه اقتنعت انه لا، الحديث هون عن حاله استثنائيه، انه على الرغم من انه الامور والتصريحات صدرت عن رئيس حكومه وخلال اداء وظيفته، ولكن لم تكن من اجل يعني وظيفته، وانما اكثر اطار حملي اللي هي اكثر دعائيه قبل الانتخابات، اللي يعني هاي مش تصريحات اللي تنبع من المخاطر الطبيعيه الملازمه لاداء الوظيفه. هذا هو دائما الواحد بيقول انه هاي جزء من المخاطر الطبيعيه الملازمه لاداء وظيفتي كعضو كنيست، اني اعمل شغلات اللي قد تكون غير قانونيه ولكن انا محمي. فهنا المحكمه اذا هيك قالت راح يكون في مسار ثبوتي طبعا وادعاءات على مستوى تقديم الادله وامكانيتها، يعني امكانيه ان يقدم ادله. لا اعلم اذا مسموح اصلا للورين بار استخدام اوراق معينه اللي قد تكون يعني في سريه مطلقه عليها، اوكي يعني ما بعرف، ولكن انا بعتقد ان الخطوه اللي تم اتخاذها ليس لغرض كسب المال او التعويض المادي، انما اكثر ل يعني زي تنظيف سمعته جماهيريا. وكمان طبعا يعني واضح انه
1: مشاركه الجمهور بهذه التفاصيل
0: بالضبط، هاي محاكم جماهيريه يعني وهم
2: مع انه انا مش متاكد عبير انه يعني يمكن يعني لربما ايضا المحكمه بتيجي وتقول انه في اشياء يعني او بروتوكولات لن تنشر للعلن، ممكن برضو لا
0: طبعا طبعا طبعا هون في موضوع
2: يعني ممكن لطاقم نتنياهو ان يقول هذه يعني امور تدور بالامن ممنوع تنشر وما الى ذلك، ويتم الاتفاق بين الطرفين بالاخير انه يتم يعني بما يسمى معلومات سريه ومداح حسوي وحتى ما توصلش للجمهور يعني.
0: طلع رونين بار بالنسبة له هو شاهد، ما سمعه ما كتبه ما قاله يستطيع أن يصرح به من خلال هاي الشغلات. الطرف الآخر سيقول أنا أنكر، اثبت لي، يعني أنت عليك أن تأتي بالبينة. تمام، البينة هي أمور إسا تنساش أنه غير رونين بار قد يكون هنالك احتمال استدعاء شهود اللي أيضا كانوا جزء، تنساش أنه في نشر محمد مؤخرا أيضا على قضية تزييف البروتوكولات، نشر جزئي منها، قضايا تحريف لأمور وهي الجمهور أشرك بها. أنا يعني لا أعتقد أنه يعني محامون رونين بار ما أطلعوا على كل المخاطر القانونية وما قد، وبالنسبة له أنا هنا لدي هدف بالذات قبل الانتخابات أن أكشف الحقيقة من وجهة نظري، لأنه 3 سنوات لم أستطع، وحتى خلال يعني لما أقالوه وكان كل الموضوع بالمحكمة العليا وعلى الرغم من أنه منعت إقالته ولكن هو اضطر إلى الاستقالة يعني وكأنه وأخذ مسؤولية، ففي ثمن اللي هو دفعه، وأعتقد أنه هون زي أنا أني أتهم ولكن وكأنه منصة قانونية. الفرق محمد، أنت كصحفي الآن وسناء كصحفيين ما حدا بيقدر يحاكمكوا على أنكم نقلتوا نفرض أخبار أو أمور اللي هي سمعتوها بشكل دقيق طبعا من محكمة نقلتوها للجمهور، حتى ولو كان فيها إساءة لسمعة شخص ما، لأنكم محميين وفقا للقانون نفس البند على فكرة بيحميكم. أما أنه ولذلك استخدام هذا الإشي ضمن إطار دعوة أسهل لرونين بار، وحتى يلزم كمان بنيامين نتنياهو أنه يرد قضائيا، لأنه أنت بلزمك أنك ترد، ولكن مش دائما أنت دائما محمي يعني. أنت أنا كمحامية بقدر أحكي شو بدي بقضية معينة، أقول المتهم اللي أنا بمثله بريء وأثير شكوك نحو شخص معين، أوكي هذا مسار بزدور بتتذكر وكان يوجه نحو صبية، ولكن على الملأ أنا كمحامية إذا طلعت للجمهور بلشت أحكي نفرض ألف كوف هاي البنت هي كذا وهي عملت وهي سوت، أنا بخاطر حالي أوكي ما عندي حماية. فلذلك أنت بتستغل أحيانا المنصات القضائية كمان تحمي حالك، وكمان أنه تحطه بإطار اللي يلزم الطرف الآخر يرد، وإحنا استخدمناها بالسابق بقضايا عارفين أنه رح نخسر فيها، ولكن كان بدنا معلومات خاصة بأوقات طوارئ. فأنت تلجأ للمحكمة العليا بسرعة حتى تلزم الطرف الآخر أن يقدم رده، أن يطلع الجمهور على الوضع إيش عم بيصير، خاصة بحملات عسكرية أنه إيش عم بيصير، وين عم بيكون دفن للضحايا وين. فهي كمان استغلال أحياناً بأمور طارئة، مش

0: מה שיקרה בבחירות זה לגמרי לא ברור, וזה לא עבוד לגמרי, למרות תחושת הייאוש מבעבד במחנה של הליברלי, הפרוגרסיבי, היהודי, הישראלי, שהכל עבוד. לא ברור איך אנדל, אם הם יעבור את אחוז החסימה, איך אנדל ואיך וינטר ידביעו, וגם...
1: אני בספק גדול שהם יעברו את אחוז החסימה. נראה.
0: רגע, עוד משפט אחד. צריך גם להבין, אתה יודע יותר ממני, בסופו של דבר, אחרי הבחירות, אני חושב שהפוליטיקאים יחשבו אחרת ממה שהם חשבו לפני הבחירות, ויכולות להיות גם הפתרות. אני לגמרי לא אפול מהכיסא, אם מתברר שכדי להסלים לקואליציה בסוף, את ראשי הגיוס עשינו ימצאו הסברים כאלה או אחרים כדי לומר מדוע צריך לצרף את עבאס מנסור וסגלוביץ'. גם זה אפשרו. זה כבר קרה בעבר דברים כאלה, מהפכים כאלה, פליק פלקים לאחור כאלה.
2: אנחנו מאוד מודים לך על הרעיון הזה.
0: אבל עדיין המצב ברור, הוא מאוד מאוד מורכב, בעייתי, לא ברור, וצריך לחכות 12 יום. וכשברקע יש איומים שאולי בכלל לא יהיו בחירות, גם את זה אסור לשכוח. אני חושב שיהיו בחירות, כי הכל תלוי בטראמפ, וטראמפ כנראה לא יפציץ לפני, אבל, ובלי שטראמפ יפציץ, נתניהו לא יעיז לפעול באיראן. אולי הוא ינסה לעשות איזו פרובוקציה מול חיזבאללה או מול חמאס, אבל גם זה בספק רב.
2: נמשיך לעקוב, אנחנו מאוד מודים לך, העיתונאי והפרשן הצבאי יוסי מילמן. תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: طيب الى فصل قصير لانه انا اعود لنواصل معكم الساعه الثانيه من هذا النهار راديو الناس
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: عشق الطيبة بلشت ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة فود أبيل وطيبة عاملين عشق التوفير ميلوا على عشق الطيبة من الجمعة حتى الأحد طيبة مثل هيك أسعار ولا مرة صار
3: أطبائنا وكل الجهاز الطبي بيعملوا خدمة إنسانية بيعالجوا الكل وبالمقابل بيسمعوا تحريض عنصري أهرك الحكي خلي صوتك يرد فش غلة اطلع صوت
4: عشق الطيبة بلشت مثل هيك أسعار ولا مرة صار ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل مدفع 4 سياخ ب80 شيكل طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل الحملة من الجمعة للأحد خاضع لشروط الحملة
5: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايس على كل النظارات يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية
6: نظاراتك أوبتينايس
5: أوبتينايس بتشوف الصحة بعينيك خاضع لشروط الحملة
7: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
8: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي
9: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي
7: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء
10: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش
11: واحد بيعطي من خبرته فيد فيها غيره
12: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك
7: الفعل الصغير ما بيضل صغير
11: فكر بغيرك
10: فكر بغيرك
11: فكر بغيرك
7: ب2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي
13: حملة مليون فعل خير
12: ساعد كبير بالسن خليه جزء بالمليون
9: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة
13: وقف مع عائلة بدقيقة اعمل فعل خير
12: خليه جزء بالمليون
4: حملة مليون فعل خير شارك اتبرع بادر وكون جزء من المليون ابحثوا عنا في جوجل انستغرام وفيسبوك مقدم من جمعية فكر بغيرك
11: احنا
12: قد
14: احنا
15: قد 103.3 107.8 اف ام انتم تستمعون الى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد
2: 33 دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد
1: إلى هذه القضية الآن. وطبعا هذه الحملة التي شاهدتموها جميعا، مادة مصورة كانت قد نشرتها القائمة المشتركة ضمن حملتها الانتخابية، وهي طبعا موجهة ضد التحريض على الصيادلة العرب، الطواقم الطبية العربية، وهذا الخوف الذي يعني بات ينتشر في الآونة الأخيرة وتحديدا في أوساط الطواقم الطبية العربية من الحديث باللغة العربية. المرشح عن القائمة المشتركة كان طبعا قد أصدر أحمد دراوشي حملة إعلامية يتحدث فيها إلى صيدلية وتظهر وكأنها خائفة من الحديث باللغة العربية، وانتشر وحقق رواجا واسعا، ولكن من استغل هذا المقطع للتحريض على العرب وعلى القائمة المشتركة وعلى الطواقم الطبية العربية هي القناة الإسرائيلية 14، هو موشي فيغلين من حزب سموتريتش، وهي شخصيات يمينية أخرى التي بدأت تقول بأنها ستفوز في هذه الانتخابات لكي تمنع العرب من الحديث باللغة العربية في الحيز العام. ينضم إلينا بداية في هذا الشأن أحمد دراوشي المرشح عن القائمة المشتركة. صباح الخير.
2: صباح الخير.
16: الخير.
2: أهلا بك أحمد. يعني قبل الخوض في موجة التحريض التي تبعت هذا المقطع المصور الذي نشرته القائمة المشتركة، دعنا بداية في صورة ما جاء فيه وسياقاته بداية.
16: يعني نحن في القائمة المشتركة طبعا هي قائمة فيها تنوع من ناحية المرشحين لكافة الشرائح، من ضمنها شريحة الشباب، وأنا كمرشح يمثل هذه الشريحة وليس فقط تتحدث إليها كوني من أنتمي إليها. يعني نتابع ما هي القضايا التي تواجه الشباب، ومن ضمنها القضايا التي علينا أن نتابعها بعد الانتخابات من خلال الكنيسة، سواء كانت في المعارضة في الائتلاف، كون الكنيسة تسمح لنا بذلك بدون بغض النظر عن الانتماءات للائتلاف أو المعارضة. وقضية مؤخرا القناة 14 وكأنها يعني قناة خاصة لبنيامين نتنياهو وقناة خاصة للتحريض ضد المجتمع العربي. من يتابع هذه القناة في دولة طبيعية كل هاي البانيل اللي قاعدين فيه كلياتهم هذول يجب إرسالهم إلى التحقيق واعتقالهم. لا يعقل أن يجلس في ساعات الذروة، حتى يعني في ساعات الذروة البث، ويقولون هناك من يريد تسميم، أطباء عرب يريدون تسميم يمكن أن يسمموا المرضى، وهناك من يقول بالأمس والله فعلا بلكي يمكن الصياد اللي يكرروا العرب يكرروا يوم واحد يقوموا
2: بتغيير الدواء. صحيح.
16: يعني هذا كلام خطير جدا، تحريض دموي.
2: صحيح.
16: وأطباءنا والصيادلة وفي كل حتى سائق الحافلة هذا عندما يتحدث بالعربية ويتم التهجم عليه، هذا وضع لا يمكن أن نتعايش معه ولا يجوز أن نتعايش معه. لذلك جاءت الفكرة يعني في 2026 حتى نصل، يعني كما قال أخي محمد إنه هذه الفيديوهات لاقت رواجا، لأنه في 2026 يجب أن نتحدث بلغة 2026. وطريقة تصوير هذا الفيديو، يعني هناك طاقم كامل يعمل إلى جانبي في هذا الموضوع، يمكن حتى
1: المخرج محمد نائل جبارين
16: يستحق كلمة شكر وتقدير، إكس كرياتيف محمد نائل جبارين والشباب والصبايا يعطيهم ألف عافية، من أجل أن نوصل الفكرة إلى الناس. يعني هذا الوضع القائم اليوم في منحة معين يمكن أن يصبح بعد شهر شهرين سنة سنتين إذا استمرت هاي الحكومة في كل مناحي الحياة، يعني ممكن يتم رسميا الموظف العربي من التحدث مع مواطن عربي يريد الخدمة لأنه هيك القانون. لذلك هذا واقع لا يمكن أن نسمح فيه. وأثار حفيظة العنصريين، حفيظة القناة 14، فيغلين ومواقع متطرف أخرى، يعني حتى من يرى التعليقات في دولة فيها قانون واحد لكل المواطنين يسرع كل المواطنين، يمكن كان في عشرات منهم معتقلين الآن بسبب التحريض الدموي في التعليقات المكتوبة من أشخاص يعني باسمهم، لا حسابات وهمية ولا غيره. لذلك نحن نقول يعني هذا يؤكد على أهمية هذه الانتخابات، هي انتخابات على شرعيتنا كمجتمع وليس على تفاصيل هنا أو هناك، ونبدأ من هذه الأمور الصغيرة في الحيز العام وتنتهي باقتطاع مليار شيكل بالأمس من ميزانيات المجتمع العربي. هذا كله يعني عداء

0: تجاه المجتمع العربي من في كافة مناحي الحياة، فما بالكم إذا استمرت هذه الحكومة اللي وزراءها يعني يجلسون كل يوم الطالع وعلى النازل فوق المجتمع العربي وتحت المجتمع العربي، وكأن المجتمع العربي هو سبب تراجع ودولة إسرائيل في كل المجالات، وليس هذه الحكومة العنصرية المتطرفة والفاشلة.
1: أحمد، بسؤال يتعلق أيضا يعني بما أننا على أعتاب الانتخابات أسبوع ونصف تقريبا، وبما أنك يعني أنت المرشح الشاب الأصغر سنا في الأحزاب العربية في هذه الانتخابات، كيف ترى حماسة الشباب المصوتين لأول مرة، الجيل الشاب؟ لأنه يعني نرى في استطلاعات الرأي بأن هذه الفئة لربما هي الفئة الأكثر عرضة لعدم التصويت في هذه الانتخابات.
0: في الانتخابات السابقة كانت نسبة التصويت متدنية جدا بين الشباب، خاصة المصوتين لأول مرة. في هذه الانتخابات هناك حوالي 140 ألف ناخب وناخبة عربية يصوتون لأول مرة، لذلك يعني التركيز هو بشكل مكثف على هذه الشريحة، شريحة الشباب، لأنه بالنهاية عندما نتحدث عن الواقع الذي نمر فيه وعن التهجمات والتصريحات حول ما سيقومون به في المستقبل، كل ذلك يبدأ وينتهي في شريحة الشباب. عندما نرى أن الطالب في الجامعة يتم هناك انسداد أفق أمام الطلاب الجامعيين العرب بسبب السياسات، ومن يتعلم ويتخرج أيضا هناك انسداد في الأفق، ليس لأنه لا يوجد أماكن تشغيل، إنما لا يريدون تشغيل العرب، ومن يريد أن يتزوج لا يوجد قسائم الأزواج الشابة، ومن يريد يعني كل المراحل العمرية هذه هي بالأساس في الشريحة الشابة هي تعاني معاناة تامة. العنف والانزلاق إلى عالم العنف والجريمة مش من فراغ. من يريد لنا لشبابنا أن ينزلقوا إلى هذا العالم هو يقوم بسد الأفق أمامهم حتى تكون شريحة اللي وصلت حد اليأس إلى انزلاق إلى هذا العالم. وعندما نقول مكافحة العنف والجريمة هي أيضا بتغيير هذه الحكومة،
2: والقائمة طويلة بطبيعة الحال. أحمد، يعني فعلا يعطيكم ألف عافية، نشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاحات وهذه المداخلة. أحمد دراوشي، القيادي في الحركة العربية للتغيير والمرشح في القائمة المشتركة، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. طيب، ننتقل الآن إلى ضيفنا، يعني صاحب الشأن المباشر، لنقول صاحب صيدلية في أم الفحم، السيد محمد ظافر محميد. صباح الخير.
3: صباح النور. أهلا بك محمد.
2: أهلا بك. إذن لو تطلعنا أنت على تجربتك الشخصية كصيدلي تعمل في بلدة يهودية أو ربما مع جمهور مختلط عربي يهودي، منذ متى بدأت بداية مزاولة المهنة، وكيف تقيم تجربتك بصورة عامة خاصة في السنوات الأخيرة عندما يعني بدأنا ننكشف أكثر على حالات تحريضية كما تحدثنا قبل قليل؟
3: طيب، بداية يعني بشكل خاص أنا اليوم بشتغل بصيدلية خاصة مدينة أم الفحم، بشتغل أكثر مع الناس المتعالجين أكثر اللي هم عرب، اللي ممكن اليهود اللي بيجي لهم أكثر من الشركات والمزودين، ما بحس منهم من بعض العنصرية إلا البعض القليل فعلا، بنحس حتى أنهم جايين عندنا على القرى العربية بدهم يبيعوا بدهم يسترزقوا، برضو بنحس بعض العنصرية. تخيل المهزلة اللي بتصير، يعني أنت جاي عندي بدك تشتغل معي وأنا بقدر أقرر أنا أشتغل معك أو لا، بس برضو في فئة اللي هي برضو بتمارس بعض العنصرية على الشبكات أو على الصيدليات العربية موجودة عندنا بالإبلاد،
1: ومع ذلك هناك شعور بالعنصرية، ولذلك نريد أن نسألك.
3: مع ذلك أنا مش قاعد بشتغل معك وأنا مش تحت أمرك، أنت اللي تحت أمري وأنت اللي بدك إياني وأنت جاي عندي، ومع ذلك بيطلع عليك بنظرة استعلاء ونظرة عنصرية وبحاول نلعب
1: طيب هذا الوضع سيد محمد، وأنت يعني صاحب صيدلية، كيف بالحرية عندما نتحدث عن زملائك مثلا؟
3: اللي صار موقف مع صاحب لإلي قريب علي اللي بيشتغل في صندوق مرضى، في صيدلية صندوق مرضى، بسبب انه المريض بحث عن طريق الانترنت وين موجود الدواء، حكوا له في الفرع الفلاني، راح الفرع الفلاني بكى ابو عرب هناك، مرحبا اهلين، اعطوا له الوصفه الطبيه، حكى لهم انه الدواء مش موجود، لا احنا شفنا في الانترنت الدواء موجود، لا الدواء مش موجود. تبين بالاخر انه بنفس المنطقه في فرعين، فحكى لهم هاي مش عندي بالفرع الآخر. ومن هناك بلشت الشتائم والهتافات اللي هم يتصوروا ونزلوا على شبكات الإنترنت إنه عربي بدأ علينا وبسب علينا بكنا يطلعوا من هنا. بتصير كثير
2: طب محمد لأي مدى يعني كل هذا من

0: مع إليه من يعني لنقول اعتداءات عنصرية تحريضية وما إلى ذلك، دفعك أنت تحديدا لأن لا تعمل في صيدلية عامة تابعة لربما لصندوق مرضى أو في بلدة يهودية، وأن تقوم بعملك المهني بإطار بلدتك وكذلك في صيدلية خاصة؟
1: طلع محمد رجع شوي لورا، يعني من كذا سنين هم بحاولوا يهاجموا نقول الفريق الطبي في البلاد، ولا مره صار معهم. احنا ما بنحكي عن مجموعه كامله عن دول كامل اللي بتهاجم الاطباء العرب او بتهاجم الصيدله العرب، احنا بنحكي عن فئه، عن قناه واحده اللي انا بالنسبه لي العنصريه بسميها عباره عن نظره الاستعلاء، هي غباء، والغباء هو مرض نفسي. فئه معينه عندها مرض نفسي، ممكن المرض النفسي اللي صار معها بسبب عدم وصولهم للي بدهم إياه، ممكن بسبب عدم تربية بالبيت، ممكن بسبب تراما أخذوها بحياتهم. إحنا بنحكي من ناحية طبية، من ناحية طبية بالنسبة لي العنصرية هي استعلاء، والاستعلاء والعنصرية هو غباء، والغباء هو مرض نفسي. فمن ناحية يعني قانونية ما بيطلع منهم يعملوا إشي. حتى السيارة.
0: طيب فقدنا الاتصال. بكل حال نريد أن نشكر جزيل الشكر السيد محمد ظافر محميد صاحب صيدلية في أم الفحم، وطبعا هذا يعني هذا الموضوع موضوع شائك سنتابعه في برامجنا المقبلة. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونتابع بعده باقي ملفاتنا.
2: أطبائنا وكل الجهاز الطبي بيعملوا خدمة إنسانية، بيعالجوا الكل وبالمقابل بيسمعوا تحريض عنصرية. أهرك الحكي؟ خلي صوتك يرد. فش غلّة، اطلع صوت.
3: يومك مليان محطات، شغل، عائلة، أحفاد، ولحظات ما بدك تضيعيها، بس فحص الماموغرافيا بياخد كم دقيقة. وقف صغيري وكملي يومك. كلاليت تدعوك لإجراء فحص الماموغرافيا للكشف المبكر عن سرطان الثدي مرة كل سنتين من جيل 50 ل 74، وللنساء من جيل 40 وما فوق لفحص استحقاقهن. للمزيد من المعلومات زوري موقع أو تطبيق كلاليت. خدي مسؤولية صحتك، افحصي وكملي يومك.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: عشق الطيبة بلشت مثل هيك أسعار ولا مرة صار. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل، بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل، مدفأة 4 سياخ ب80 شيكل، طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل، طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
7: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986.
5: ديكولاين إيروكا يعني أوبتيكا.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
8: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
0: سبع وأربعون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
9: إلى هذا الشأن الآن، والانتخابات على الأبواب، نظمت مدرسة في بلدة عرعرة لقاء حواريا بين عدد من أعضاء الكنيسة العرب والطلاب بهدف تعزيز الوعي السياسي والانتخابي، وتحديدا أولئك الذين يصوتون لأول مرة في الانتخابات القريبة. تناول هذا اللقاء أهمية المشاركة في الانتخابات ودور الشباب في التأثير على القرارات السياسية، طبعا مع إتاحة المجال للطلاب لطرح الأسئلة ومحاورة أعضاء الكنيسة. ينضم إلينا المربي أحمد يونس مدير المدرسة الثانوية في عرعرة ومن نظم هذا اللقاء. صباح الخير.
0: أهلا بك. صباح الخير.
10: صباح الورد لكم ولجميع المستمعين.
0: أهلا بك سيد أحمد، يعطيكم ألف عافية طبعا على هذه المبادرة الهامة. لو تطلعنا بداية باقتضاب يعني حول تفاصيلها، من بادر إليها، من شارك من بين النواب العرب، وأبرز ما جاء فيها.
10: اولا مدرسه عرعرة الثانويه صبكه في هذا المجال، هي مش اول لقاء بنعمله مع طلابنا مع ممثلين الموجودين في

0: الكنيسات، ولكن اللي بيميز اللقاء اللي احنا بصدده اليوم هو قديش احنا قراب على الانتخابات وقديش احنا طلاب اللي رايحين يمارسوا حقهم في الانتخاب لاول مره.
1: فعليا كيف كان التجاوب سيد احمد؟
0: والله التجاوب ممكن تسألني عنه قبل اللقاء وممكن تسألني بعد اللقاء. أنا شخصيا كنت أتوقع يعني من المندوبين من الأحزاب أنه يكون اللقاء دون شروط يعني من اللي مقابل، ولكن أنا ما بقدر أفصح عن الأمور، بدي أجل بعض الأشياء لبعض اللقاء، ولكن مبدئيا الكل أعرب عن استعداده، ولكن في مراحل متقدمة في طرف اللي انسحب بتأمل انه احنا اللقاء مستمر يعني اليوم بسبب تواجد طرف ثاني، يعني ما بقدر افصح بتأمل انه انا اطلع غلطان، ولكن الحقيقة راح نواجه خلال اللقاء يعني.
1: طبعا نتمنى ان يتم اللقاء وان يشارك الجميع لان هذا امر مهم. اريد ان اسألك سؤال يطرح عادة ولابد انكم واجهتموه، يعني هناك من يقول لا نريد ادخال السياسة للمدارس، لا نريد يعني ان يرى الطلاب مثل هذه الامور، بنفضل انهم ما يحكوش بالسياسي، الى اي مدى هذا الاعتبار كان قائما والى اي مدى تؤيد من يقولون ذلك؟
0: والله يطلع السياسي يعني موجود في حياتنا في عدة أصعدة احنا بنواجهها، ولكن احنا من المدرسة العربية الثانوية بنحكي عن الجيل اللي بده يقود المجتمع، الجيل نفسه هذا اللي بده يكون في إدارة المدارس وفي المعلمين وفي المؤسسات، حتى هم دائمين مثل الجمهور وإن شاء الله كمان في الكنيسة، ولكن احنا ما بنجيب الامور هاي بس من باب السياسه، احنا بنجيبها برضه من باب الفكر، من باب الوعي، من باب اتخاذ القرار، والمفروض نتعلم من اعضاء الكنيسة كيف انا ممكن اكون مختلف معاك في الراي، ولكن ممكن نقعد على نفس الطاوله ونناقش هاي الامور اللي احنا مختلفين عليها. بما انه احنا اقليه عربيه موجودين في دوله اسرائيل في كثير امور، والامور اللي بتجمعنا اكثر من الامور اللي بتفرقنا، ولكن يختلف الطريق كيف احنا ممكن نتوصل.
2: احنا طبعا بنشد على ايديكم وسنتابع كل هذا يعني هذه المبادرة الهامة. يعطيكم ألف عافية المربي أحمد يونس مدير المدرسة الثانوية في عمارة. شكرا جزيلا.
0: شكرا.
3: صباح المبادرة برعاية المركز للنمو المالي من بيت بنك أبو علي، أدوات مهنية ومعرفة شاملة لإدارة مالية سليمة. المعلومات المقدمة هي معلومات عامة وليست بمثابة استشارة.
1: صباح المبادرة، رنين مرضي مديرة المركز النمو المالي في المجتمع العربي في بنك أبو علي. صباح الخير.
2: صباح الخير.
4: صباح الخير، كيفكم؟ شو الأخبار؟
2: أهلا بك رنين، عن ماذا سنتحدث اليوم؟
4: يعني هيك الأسبوع اللي فات حكينا عن الطلاب الجامعيين، عن تكاليف بداية السنة الدراسية، عن التحديات اللي بواجهوها، واليوم هيك حابة إنه نكمل الحديث ونحكي عن الشباب بس من زاوية ثانية. يعني ناخذ هيك كيف نستغل السنوات الأولى عن جد اللي نبلش فيها شغل ونقبض فيها معاش مشان نبني مستقبلنا الاقتصادي، لأنه مجتمعنا العربي موضوع التوفير وهي كثير بسمعها له كثير خصوصية، خصوصا عند الشباب والشباب الرجال، يعني لما ببلشوا يوفروا من عمر صغير وغالبا بيكون عندهم هدف واضح اللي هو أكيد كلياتنا يعني موافقين عليه، إنه يبنوا بيت، إنه يكون في عروض، إنه أسس عائلة. ففي يعني
1: بس كل هذا رنين في يعني عادة الشباب الصغار في هذا الجيل يعني المعاشات بتروح للتعليم وهي الأشياء، هل ممكن أصلاً واحد يوفر منها؟
4: اللي بروح على مسار التعليم صحيح، اللي بروح على مسار التعليم صحيح، بس في عنا كمان كثير نسبة كبيرة خصوصاً من الشباب الذكور اللي ما بتروح على مسار التعليم وبتبدأ تشتغل يعني من جيل صغير، حتى من جيل 18 ومن جيل أصغر شوي كمان. فإحنا كثير دائما بنشوف انه بمجتمعنا هاي القرارات على فكره ما بتكون بس قرارات شخصيه، ممكن انها لها كثير اعتبارات عائليه، يعني في مسؤوليات عنا اتجاه الاهل، التزامات، وفي كثير توقعات. وفي شغله هيك دائما يعني بقول الناس بتعرف انه لازم توفر للبيت، لازم توفر للعرس، بس هل هذا معناه انه احنا كمان نوفر لمستقبلنا البعيد؟ لانه في فرق كبير بين توفير لهدف واضح نعرف شو هو وينته وشو بدنا نعمل فيه وبين توفير لمستقبل اللي مش عارفين عنه إشي. فهيك في كثير أبحاث بهذا الموضوع، وإذا بتشوف الأرقام كيف عن جد بتجيب لنا الصورة فعلا عن مجتمعنا العربي، دائما أسهل علينا نفكر بالأشياء اللي بدنا إياها اليوم ونتخيلها كمان، بس المستقبل بنحسه انه بعيد. فاجوا هيك باحثين أمريكانيين وشو عملوا؟ فحصوا مجموعة شباب ووروهم كيف بيكون شكلهم بعمر 65. هيك بتعرف اليوم سهل جدا الواحد يعمل هاي الأشياء بصور معدلة.

0: وشافوا إنه هاي الشغلة أثرت عليهم واختاروا يخصصوا توفير بنسبة أعلى ب40% مقارنة مع اللي شافوا حالهم بشكلهم الحالي بس. يعني تخيل كيف لما إحنا عن جد نفكر كيف بدنا نصير في المستقبل، فإحنا مستعدين نوفر أكثر ب40% مما منوفر اليوم، يعني بمجرد التفكير.
1: لازم أجربها هاي جديدة هلا.
0: أودي لك الصورة بودي لك. يعني الهيك مش كفاية، بس نعرف إنه لازم نوصل للمستقبل، لازم تكون نحولها لقناعة، وهاي القناعة تكون عادي ثابتة عنا. هسه ليش بقولكم مجتمعنا العربي شوي غير؟ في معطيات كمان أجتنا من بنك إسرائيل اللي شو بتقول 52% من المجتمع العربي بيقولوا إنه لازم نصرف اليوم بدل ما نوفر للمدى البعيد، مقابل 33% من عموم السكان في الدولة. يعني احنا بنآمن نعيش اللحظة، اصرف و
1: احنا عايشين المجتمع عايش اللحظة، هو فعلا هيك.
0: ف 52% منا بس، يعني في كثير ناس كمان بتوفر وبتدير بالها، وهذا يعني بدل على شغل واحد، انه مشان احنا كمان انه نشمل المستقبل البعيد وناخذه بقراراتنا، فيها هنا فرصة اقتصادية كبيرة للشباب يعني، وما نضيعها، وهاي لازم ننتبه عليه. يعني لما بنحكي اليوم عن توفير، أنا ما بحكي بس عن كديش أنا بفوت عندي معاش، بحكي عن عامل جدا مهم اللي هو الوقت. كل ما بلشنا أبكر بيكون عندنا وقت أطول نجمع مصاري، والشباب اللي ساكنين مع أهلهم ومصاريفهم أقل بيقدروا يوفروا جزء أكبر من معاشهم قبل ما تزيد مسؤولياتهم العائلية. فلهيك أكيد يعني مش كل الشباب ظروفهم متشابهة، وحكينا عن التعليم وفي إشي اللي بده كمان يكمل تعليم، فهاي شغلة لازم نأخذها باعتباراتنا. وكمان شغلة إنه لما إحنا بنوفر، يعني بعطيكم مثال، وفرنا 1000 شيكل بالشهر، يعني 12,000 شيكل بالسنة، 60,000 خلال 5 سنين، 120 خلال 10 سنين. لما يكون في عليها الفائدة كمان بتزيد المبلغ مع الوقت، يعني بتصير عندنا الفائدة المركبة، يعني الأرباح بتتراكم اللي ممكن تجيب أرباح إضافية. طبعا هذا بيعتمد يعني بالآخر على نوع البرنامج وكمان شو المخاطرة، بس الفكرة هنا إنه كل شاب بفكر يوفر شو المبلغ اللي هو بده اياه حسب قدرته، والمبلغ يلتزم فيه ويعرف انه مش بس اذا عندي هدف انه كمان 5 سنين اتجوز وعمر بيتي واخلص وهيك خلصت، لا، هاي لازم تكون عادي ثابتة، لانه ما بنعرف شو الاشياء او شو المفاجآت اللي مخبلنا اياها المستقبل البعيد.
2: ومرات اقتطاع نسبة صغيرة رنين، يعني من معاشاتنا ما بنحس فيها بشكل مباشر، وبعدين بنحطها على جنب، ولما نحتاج هالمصاري بنلاقيها مجمعة وجاهزة للاستخدام.
0: بالضبط، وهي بتكون كمان الامور الطارئة عن جد. صحيح. كثير مرات بصير عندنا اشياء اللي احنا ما بناخذها، مهم جدا نحط على جنب، نوفر لأهداف قريبة، نوفر لأشياء مفاجئة زي ما أنت قلتي، وكمان للمستقبل. فأول شغلة عن جد لازم نتذكرها إنه نحدد أهداف واضحة لشو منوفر وكديش بدنا وإنت رح نحتاج المصاري. إذا أنا بدي المصاري كمان 5 سنين، أكيد البرنامج اللي بدي أحطه فيها بده يكون برنامج آخر بيختلف عن المستقبل البعيد. ونوفر دائما بأول الشهر مش بآخره قبل ما نخلص كل المصاري. مهم جدا. وكمان شغلي إنه عن جد نستغل المرحلة اللي إحنا موجودين فيها مع الأهل، وهم شوي بيصرفوا علينا، أو إحنا يعني ساكنين معهم ما في عنا كثير مصاريف، وإنه كمان شغلي نفكر قبل كل شروة بكديش هاي نترجمها لساعات شغل.
1: جميل.
0: فإذا أنا يعني اليوم بدي أصرف 40 شيكل، أعرف
1: أو 40 شيكل،
0: أعرف كديش هي ساعات الشغل.
1: طيب، نصائح لافتة ومفيدة جدا. بدنا نشكرك جزيل الشكر رنين مرضي، مديرة مركز النمو المالي والمجتمع العربي في بنك أبو عليم. يسعد صباحك.
2: شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: طيب، بهذا نأتي إلى ختام هذا النهار. أشكر لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج ميسى عساف، في التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار، جواد العمري وعلا حسن، وكل الشكر لك يا عزيزتي سناء.
2: وكذلك لك محمد، شكرا لكم وإلى اللقاء.
3: عشق الطيبة بلشت حتى 70% على أدوات فود أبيل والعديد من الحملات داخل الشبكة. 3 أيام مبيعات جنونية من الجمعة حتى الأحد. طيبة، مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
4: يومك مليان محطات، شغل، عيلة، أحفاد ولحظات ما بدك تضيعيها.

0: فحص الماموغرافيا بياخد كم دقيقة؟ وقف صغيري وكم ليومك؟ كلاليت تدعوك لإجراء فحص الماموغرافيا للكشف المبكر عن سرطان الثدي مرة كل سنتين من جيل 50 ل 74 وللنساء من جيل 40 وما فوق لفحص استحقاقهن. للمزيد من المعلومات زوري موقع أو تطبيق كلاليت. خدي مسؤولية صحتك، افحصي وكم ليومك.
1: بوستك المعصب جاب 1000 لايك وصفر مقاعد. الكنيسة ما بتعد لايكات، بتعد أصوات. فش غلك، اطلع صوت.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
3: ديكولاين.
5: عشق الطيبة بلشت مثل هيك، أسعار ولا مرة صار. 3 أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل، بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل، مدفأة 4 سياخ ب80 شيكل، طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل، طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. قتل الشاب محمد أشرف شويكة البالغ من العمر 24 عاما من حي أبو طور في القدس الشرقية متأثرا بجروح حرجة أصيب بها جراء جريمة إطلاق نار مساء أمس. وبحسب التقارير أطلق 4 ملثمين النار باتجاه عدد من الأشخاص، ما أسفر عن إصابة شويكة بجروح حرجة وشخصين آخرين بجروح متوسطة. هذا وأعلنت الشرطة فتح تحقيق في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين، وبذلك يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي إلى 186 قتيلا منذ بداية العام الجاري. أصيب رجل في 60 من عمره بجروح متوسطة جراء جريمة إطلاق نار وقعت الليلة الماضية في مدينة كفر قرع، وتم نقله إلى مستشفى لليفاف في الإخضر لتلقي العلاج. وفي جريمة منفصلة أصيب شاب في 20 من عمره بجروح متوسطة وتم نقله إلى مستشفى رمبم في مدينة حيفا. لقي عامل أجنبي في 30 من عمره مصرعه الليلة الماضية إثر حادث عمل داخل مصنع في بلدة البعين الجدات بعد أن صدمته رافعة شوقية أثناء عمله. وأفاد الطواقم الإسعاف بأن العامل كان فاقدا للوعي ويعاني من إصابات بالغة في أنحاء جسده، حيث أعلن عن وفاته في المكان. أعلنت وزارة التربية والتعليم استئناف الرحلات المدرسية في منطقة الشمال اعتبارا من اليوم بعد توضيح الجيش الإسرائيلي أن التعليمات المتعلقة بتنظيم الرحلات لم تتغير. ويأتي القرار عقب انفجار ذخيرة خلال رحلة مدرسية يوم الاثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل طالب وإصابة آخرين. قال مرشح الحركة العربية للتغيير ضمن القائمة المشتركة أحمد دراوشي إن حملة التحريض ضد صيادلة العرب تأتي في سياق التصاعد للتحريض ضد الطواقم الطبية العربية والمجتمع العربي عموما. في حديثه لراديو ناس تطرق دراوشي إلى الجدل الذي أثارته مادة انتخابية نشرتها القائمة المشتركة تتعلق باستخدام الصيادلة العرب اللغة العربية في أماكن عملهم.
1: فيديوهات لاقت رواجا لانه في 2026 يجب ان نتحدث بلغه 2026. اثار حفيظه العنصريين، حفيظه القناه 14، فيجلين ومواقع متطرف اخرى، يعني حتى من يرى التعليقات في دوله فيها قانون واحد لكل المواطنين يسرع كل المواطنين، يمكن كان في عشرات منهم معتقلين الان بسبب التحريض الدموي في التعليقات المكتوبه من اشخاص يعني باسمهم، لا حسابات وهميه ولا غيره.

0: من الشركات والمزودين، ما بحس منهم من بعض العنصرية إلا البعض القليل. بالفعل بنحس حتى إنهم جايين عندنا على القرى العربية بدهم يبيعوا بدهم يسترزقوا، برضه بنحس ببعض العنصرية. تخيل المهزلة اللي بتصير، يعني أنت جاي عندي بدك تشتغل معي وأنا بقدر أقرر إن أنا أشتغل معك أو لا، بس برضه في فئة اللي هي برضه بتمارس بعض العنصرية على الشبكات أو على الصيدليات العربية موجودة عندنا بليل. صار موقف مع صاحب لإلي بيشتغل في صيدلية صندوق مرض بسبب انه المريض بحث عن طريق الانترنت وين موجود الدواء، حكوا له في الفرع الفلاني، راح الفرع الفلاني بكى ابو عربي هناك، مرحبا اهلين، اعطوا له الوصفه الطبيه، حكى لهم انه الدواء مش موجود، لا احنا شفنا في الانترنت الدواء موجود، لا الدواء مش موجود. تبين بالاخر انه بنفس المنطقه في فرعين، فحكى لهم هاي مش عندي، بالفرع الاخر، ومن هناك بلشت الشتائم والهتافات اللي هم يتصوروه ونزلوا على شبكات الانترنت انه عربي بدي علينا وبسب علينا وبكون يطلعوا من هنا. بتصير كثير
1: بدأ ممثل إسرائيل في الخارج اليوم التصويت في انتخابات الكنيسة 26، ويشارك في التصويت أكثر من 4800 شخص بين دبلوماسيين ومبعوثين وأفراد عائلاتهم في 99 بعثة دبلوماسية. وتنتهي عملية التصويت صباح الجمعة في الولايات المتحدة على أن تنقل أوراق الاقتراع إلى البلاد عبر البريد الدبلوماسي لفرزها. حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الزمير من تزايد احتمالات التصعيد على مختلف الجبهات، معلنا تعزيز القوات العسكرية في الضفة الغربية. وأكد زمير استعداد الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عمليات هجومية واسعة، مشيرا إلى مواصلة العمل وفق تعبيره لضمان سير موسم قطف الزيتون والحفاظ على الأمن والنظام العام. رفع رئيس جهاز الشبكة السابق رونين بار دعوى تشهير ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مطالبا بتعويض قدره 3 ملايين شيكل على خلفية اتهامات نتنياهو له بإخفاء معلومات وتحذيرات سبقت هجوم 7 أكتوبر. وأكد بار أنه حذر نتنياهو مرارا من خطر التصعيد وتعاظم قوة حماس، فيما اتهمه نتنياهو بعدم نقل التحذيرات في الوقت المناسب وسط استمرار تبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر. قالت نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس إن إدارة جو بايدن كان عليها التحرك مبكرا وبحزم أكبر لوقف ما وصفته بالتصرفات المروعة للحكومة الإسرائيلية خلال الحرب على غزة. وأضافت هاريس أن الولايات المتحدة لم تستخدم نفوذها على إسرائيل لوقف هذه التصرفات، كما انتقدت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معتبرة أنه يمنح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حرية التصرف دون قيود. كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن إسرائيل تعرقل إقامة قاعدة عسكرية في قطاع غزة مخصصة لقوة الاستقرار الدولية التي يفترض أن تعمل تحت إشراف مجلس السلام. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن مجلس السلام منح في آب الماضي شركة أمريكية عقدا لبناء القاعدة التي يخطط لاستيعاب نحو 150 جنديا من عدة دول. أحوال الطقس. يطرأ اليوم انخفاض على درجات الجو لتصبح أقل بقليل من معدلها المعتاد، مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة في المناطق الشمالية والساحلية حتى ساعة الظهر. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل الزميل فرط نصار في غرفة الأخبار. في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: عن بلدي احكي لي.
4: احلى صباح الخير من كفر كنا العامري، كفر كنا المحبي للغير ومحب لاهله.
5: صباح الخير، احلى صباح من دلت الكرمل
6: بلدي.
7: احلى صباح الخير من بلدنا زلفي، صباح الفل والياسمين.
6: يا بلدي.
8: صباح الخير من مدينة البشارة.
9: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة والأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
10: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. تقريبا دقيقة. إكسال، هل سألت نفسك مرة من أين جاء الاسم إكسال؟ وهل هو اسم عربي في الأصل؟ وعن ماذا يعبر؟ إكسال
11: سهل هي قرية عربية تقع في منطقة الجليل.

0: بالقرب من مدينة الناصرة، أصلها في الآرمية كشال، وتعني المنطقة الوعيرة في الجبل أو الصنوبر. تقع إكسال اليوم على موقع كسلوت الكنعانية، وعرفت في العهد الروماني باسم كسالوث بمعنى الصلب.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

بن كفير يهدد بمواصلة هدم المنازل في النقب، والقرناوي يتهم باستغلال الهدم انتخابيا. شركة إسعاف في شفا عمر تلتمس المحكمة العليا ضد قرار وزارة الصحة عدم تجديد الترخيص. مقتل الشاب محمد أشرف الشويكي بإطلاق نار في القدس. وتراجع تمثيل النساء في المناصب العليا في إسرائيل إلى أدنى مستوى منذ 20 عاما. الخميس 15 من تشرين الأول، 11 دقيقة بعد الساعة 9. المستمعات والمستمعون الكرام، صباح الخير وأهلا وسهلا بكم في صباح جديد عبر أثير راديو الناس. من غرفة الأخبار نرافقكم حتى الساعة 11 قبل الظهر مع باقة من الملفات والقضايا والحوارات والمحطات المتنوعة. نقترب فيها من نبض الناس ونفتح نوافذ على أبرز الأحداث والتطورات. ابقوا معنا وأتمنى لكم صباحا طيبا ومتابعة ممتعة. هدد وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير بمواصلة هدم المنازل في النقب، متباهيا بهدم 80 منزلا في قرية طحية قبل أيام. وخطب بن كفير رئيس بلدية طرات طلال القرناوي بالقول: عليك الاعتياد على صوت هدير الجرافات في مدينتك. ورد القرناوي بهجوم حاد على بن كفير متهما إياه باستغلال عمليات الهدم لأغراض انتخابية. ينضم إلينا طلال القرناوي رئيس بلدية رهط، أهلا بك. ربما ينضم إلينا بعد قليل.

0: إذن نتحدث عن سجال عبر الشبكات الاجتماعية بين وزير الأمن القومي الذي يطمح بأن يكون وزير الأمن في المستقبل القريب ما بعد الانتخابات وما بين رئيس بلدية رهط، وهي ليست المرة الأولى. ينضم إلينا عدنان أبو وادي من قرية ضحية. أهلا بك أخ عدنان.
1: أهلا بك أخوي. أهلا مرة.
0: يعني بن غفير يريد أن يعتاد العرب، اللي هو وجه الكلام لطلال القرناوي، ولكن هو يقصد كل عربي بأنه يعني صوت الجرافات وصوت آلات وآليات الهدم في البلدات العربية.
1: بن غفير وزير متطرف وعنصري ومعروف يعني من زمان، مش من الحين، من أول ما بدأ هو شاب صغير كان متطرف وكان بيدعم كهانة، يعني مش غريب عليه إيش اللي بيسويه الحين. الطريقة الوحيدة أن نبعد والنزلة هي يوم 27/10 في الانتخابات، أن نطلع كلنا نصوت.
0: يعني تمام بما يتعلق بالخروج إلى الانتخابات، ولكن يعني هذا الاستهتار بالمجتمع العربي وبالذات من هذا الوزير الذي يعني هو يسمى وزير، الذي يعني يقوم باقتحامات للبلدات العربية، قام باقتحامات للمسجد الأقصى ويقوم بكل شيء ضد الوجود العربي، ويعني يلاحظ بأن هناك نوع من الفتور في المجتمع العربي أيضا بما يتعلق بالانتخابات،

0: أخي بن كفير جاء المنطقة تبعتنا قبل ما يكون وزير، قبل ما يكون لأي قيمة، هو بدون قيمة حتى مع وزير، جاء وحاول يستوطن في أراضي تبعت الناس. بن كفير تطرفي، كاره للعرب، يعني مش قول كاره للبدو، كاره لكل شيء اسمه عربي، كان هنا ولا كان في أي دولة عربية. أنا بالعكس ما بشوف في فتور عندنا الحين في المجتمع البدوي، خاصة في نهضة للانتخابات، الكل بدعي أن نغير الحكومة هذه، الكل يطلع يصوت صوتك عربي، طالعين نصوت ونغير هذه الحكومة المتطرفة، لأن ما في حل ثاني. إحنا لا عندنا لا دولة ولا عندنا شيء، يعني ما بنقدر نقف وجه الحكومة هذه إلا عن طريق يكون في لنا ممثلين في الكنيسة يحكوا باسمنا ويجيبوا لنا حقوقنا.
1: وعمليا برأيك المجتمع العربي في النقب يعني واعي لهذه الدرجة للوضع الحالي للعرب، وبالذات في الدول في البلدات العربية وقرى مسلوبة الاعتراف في النقب؟
0: تدري من صح العرب، من صح العرب جميعا ووحدهم الحين، اللي صحاهم الوزير المتطرف هذا بن كفير، صحاهم من أفكاره، وأنه بيهدم في القدس، بيهدم في الجليل، بيهدم في عند البدو، فهو وحدنا بالحاجة هذه.
1: أستاذ عدنان، يعني لو قمنا بفحص، وأقبل مني هذا السؤال وربما هو أيضا ملاحظة بما يتعلق بذهاب طبعا والأمر تطوعي من العرب إلى الجيش في الجنوب، نجد أن نسبة لا بأس بها. ألا يعي العرب بالنقب أيضا بأن قضية التجنيد لم تأتي بفائدة على أحد، وبالذات على الأقليات العربية في هذه البلاد؟
0: اسمح لي أخي الكريم أني أخالفك الرأي في الموضوع هذا خاصة.
1: نعم تفضل.
0: التجند الآن تقريبا لا يتعدى 1%، 1% اللي بيتجندوا. العالم صحيت والشباب صحيت وعرفت أن ما حد ما بتقدم لك الحكومة هذه أي شيء. إذا بتخدم في الجيش أنت بس بتخسر، يعني لا بيعطوك حقوقك، بضلك معاملتك عنصرية، وبضلوا يعملوك كأنك مواطن من الدرجة الرابعة. عشان كذا أنا بقول لك أنا صاحي وعارف ناشط وبشوف إيش بيصير هنا، أنت ما في بطل أحد يتجند، ما في تقريبا تصل لواحد في المية يمكن أقل كمان.
1: يعني أنت بتقول إنه درجة الوعي كافية، وعي سياسي، وعي مجتمعي، الانتماء للمجتمع العربي ولزوم والواجب والخروج يوم الانتخابات بعد أقل من أسبوعين للتصويت والإدلاء بالصوت.
0: أنا أول مرة عاصر فترة يعني انتخابات زي الحين، يعني الكل بيدعو، الكل بيقول يطلع وصوت. أنا بعرف في ناس كان معارض ما بيطلع، بيقول أنا داخل بيتي وأخذ عيالي ومرتي وكله يطلع يصوت. الكل طالع في 27 إن شاء الله 27/10 نغير هذه الحكومة الفاشية العنصرية.
1: وضع كل يوم بعد الهدم وين موجودين أخ عدنان؟
0: إحنا والله أقول لك حاجة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك الخير في أمتي إلى يوم الدين. احنا عندنا تكاتف شعبي هنا، انتي ان كان من جيراننا من البلدات العربيه القريبه او من الشمال، الكل بيتصل، الكل بيجي، الكل قاعدين بنينا خيام، جبنا كرفانات، قاعدين بنأسس حالنا، وبنقول يعني احنا للحكومه العنصريه هذه بتهدوا بيت بنبني 100 بيت، والحمد لله يعني عندنا تواجد شعبي كبير
1: زي ما حكيت، في تكاتف بعد الهدم.
0: بالضبط تكاتف، الناس يعني السيارات متوقفة، تجي باصات، بتجينا الناس كلها عندنا، وهم عارفين الحاجة هذه، بيمرقوا بيشوفوا، والحاجة هذه مزعلتهم مضايقة عليهم يعني. بس الحمد لله احنا لازم نكون دائما كذي، عندي ايد واحدة مع بعضنا.
1: وعمليا انت بتقول موجودة الان كرفانات او بيوت متنقلة ومتحركة لدى الجميع، نتحدث عن 80 بيتا؟
0: لا لا لا، انا ما بقول لا مش لدى الجميع، لكن بدأ في وصول ناس اللي هي وصلها كرفانات، والاغلب الاغلب خيم، لان انت عارف في خوف الساعة من انهم يرجعوا
1: ويهدم،
0: انت عارف اظن والهدم في نسبة قليلة، لكن النسبة الكثيرة هي خيم حتى نثبت وجودنا، الخيام موجودة وإحنا قاعدين على أرضنا في خيمنا ومش طالعين.
1: طب ربما نستغل هذه المنصة عبر أثير راديو الناس أخ عدنان بالتوجه لأصحاب يعني رأس المال ورجال أعمال المجتمع العربي، إن كنتم بحاجة بالفعل للخيام وكنتم بحاجة للبيوت المتنقلة.
0: إحنا الحمد لله إحنا أكبر دعم لنا أخي الكريم، أكبر دعم لنا إن الكل يطلع في 27/10 ويصوت، هذا الأهم شيء.
1: مهم جدا. عدنان أبو وادي من قرية تضحية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
0: حياك الله أخي الكريم، حياك الله أخي، بارك الله فيك.
1: ينضم إلينا الآن، شكرا لك، طلال القرناوي رئيس بلدية رهط. أخ طلال، هل تسمع الآن صوت الجرافات؟
2: صباح الخير يا أخي فرات نصات. بسمع صوت الجرافات وهذا لا يهمني، هذا وزير التوك توك جرافات ووحدة يعب مع سلطة الهدم متواجدين الآن في قرية من ميلي، يعني مستمرين
1: الآن
2: يعني
1: أيضا
2: الآن مستمرين في قرية من ميلي بتوزيع

0: أوامر هدم وأبلغ الناس أنه في خلال 24 ساعة رح يكون هدم في قرية من ميلة شمال مدينة رهط، في يعني مخطط لقرية الزيادنة ضمن نفوذ مدينة رهط، كمان مهددين بهدم البيوت، ولكن سنكون أقوياء ولن نهتم لا من هذا الوزير اللي مستغل الانتخابات. احنا 14 يوم 13 يوم قبل الانتخابات، وهذا قانونيا ممنوع، مستغل الانتخابات على أساس يهدم أكبر عدد من البيوت للمواطنين العرب في الجنوب حتى أن يحصل على أصوات. لا يوجد رئيس حكومة، ولا توجد حكومة، ولا يوجد أي إنسان يعني يحكي كلمة حق. توجهنا بالأمس منتدى رؤساء السلطات المحلية في الجنوب إلى المستشارة القانونية للحكومة لمراقبة الدولة، للمسؤول القاضي رئيس لجنة الانتخابات المركزية. أين أنتم؟ لا يوجد قانون، لا توجد دولة، هل هي ديكتاتورية؟ تحركوا، يجب إيقاف هذا الأمر، لأن احنا في فترة انتخابات، وهذا الوزير يستغل الانتخابات لكي يهدم أكبر عدد من البيوت في النقب وأن يحصل على أصوات اليمين المتطرف. للأسف هذا الواقع اللي احنا بنمر فيه واقع ليس بالسهل. وطبعا
1: نعم
0: طبعا قرية ضحية، آلة أبو وادي، بلدية رهط، مع كل السلطات المحلية العربية وكل الجمعيات وكل الأحزاب متواجدين وواقفين مع آلة أبو وادي. مؤسسات البلدية طبعا ستكون تحت تصرف عائلة أبو وادي، قسم الشؤون الاجتماعية، قسم العمال النفسانيين، المركز الجماهيري، كل الفعاليات هذه سنقوم بها، ولكن طبعا علينا الصمود على الأرض، لأن هذه المنطقة كان يعني متفق بين رهط وبني شمعون أن تضم إلى نفوذ مدينة رهط، ومن عارض ذلك هي سلطة توطين البدو والوزير المخول شكلي، هم عارض ذلك أمام وزارة الداخلية. فعليه الحل الوحيد علينا أن نغير هذه السياسة ونغير هذه الحكومة، وقدامنا أسبوعين، أسبوعين هن مصيريات، مصير لمجتمعنا العربي عامة وبالنقب بالذات، والنقب بالذات عليه أن يأتي إلى الصناديق لكي نغير المعادلة السياسية. إذا لم نستطيع أن نغير المعادلة السياسية والوضع يستمر كما هو، فهذا الوزير والوزير شكلي وسموتريتش وعدم اهتمام رئيس الحكومة بما يجري في النقب سيدمر الوضع عامة من ناحية الأرض والمسكن، واستمرار هذه السياسة لهدم البيوت وإبقاء أبناؤنا، نساؤنا، رجالنا بدون مأوى، بدون مدارس، بدون مستقبل. والطريقة الوحيدة والحل الوحيد أمامنا هو إدلاء بصوتنا، هي ورقة أن نأتي إلى الصندوق 10 دقائق، لا بتعيز أن احنا نستعمل عنف، بدون عنف، تعال ندلي بصوتنا حتى نغير الواقع. لأن أنا بقول لك كان كرئيس بلدية اللي عنده خبرة طويلة، لم أرى في حياتي مثل هذه الحكومة في دولة إسرائيل، حتى وقت الحكم العسكري لم نمر في ذلك في هذه الفترة.
1: لا.
0: وقت الحكم العسكري ما كنا هيك، أنا كنت بسمع من أبوي بسمع من أعمامي كيف كان الحكم العسكري يتصرف، مثل هذا التصرف ما فيه.
1: وعمل هذه العربدة، وكما تقول أخ طلال، يعني أيضا استغلال للواقع الذي نعيشه ما بعد الحرب وما بعد 7 أكتوبر، وبالتالي هذا التصعيد الخطير لا يوجد من يقوم بلجمه.
0: ما في حد يلجمه يا أخي، احنا 7 أكتوبر كمان احنا انقتل منا مواطنين وانجرح مواطنين وانخطف مواطنين، وكنا يعني مساعدين لجيراننا اليهود في النقب الغربي، ما كنا احنا لا سمح الله ضد الدولة. لكن الحكومة هذه للأسف الشديد يعني قاعدة تودينا لوضع ان يصير بيننا كراهية بين الدولة والمواطنين. ما في دولة في العالم كله بتتصرف هذا التصرف، وزير يعني بهدد رئيس بلدية ولا يهمك وأنا مستمر في هدم البيوت. لا يا أخي أنا مش مهتم منك، بس أنا يعني بعزة شبابنا، بعزة أهلنا، بعزيمتهم، أنا متأمل أن كلهم يجوا للصندوق ويخلوك تجمع ملفاتك وتحط في الكراتين وتروح في 27 الشهر.
1: عشان هيك لازم مجتمع عربي يطلع يصوت أخ طلال،
0: ما هو قدامه ما في بديل ثاني. المجتمع العربي اليوم ما في بديل ثاني، اطلع وصوت، في عندنا حزبين عربيات، صوت لمين بدك. انا بنادي للكل، انا اخو

0: كل الحزبين. صوت لمين بدك بس تعال صوت. صوت انت للبلدية بتصوت 90% و85% على ايش؟ البلدية ما مع... البلدية لا عندها ميزانيات. يعني انت بتصوت على البلدية عشان رئيس البلدية يعطيك وظيفة لعزارة جننت ولا مساعدة ولا رجل صيانة؟ طب رئيس البلدية ورئيس السلطة المحلية إذا ما كان عنده ميزانيات من الدولة لا بيقدر ينظف شوارعك ولا بيقدر يصلح شوارع ولا بيصلح مدارس ولا بيقدر يوسع بلد ولا بيقدر يحل مشكلة الأرض والمسكن.
1: نعم.
0: شو البلديات؟ يعني أنا لما أنا اتفقت أنا ومجلس إقليمي بن شمعون إن هاي المنطقة تضم لنفوذ مدينة رهط، واجه الوزير شكلي وسلطة التوطين البدو ووزير الداخلية وقال أوقف، اتفق أنت وبن شمعون قديش ما بدك، إحنا اللي بنقرر. الحكومة اللي بتقرر مش السلطات المحلية.
1: نعم.
0: فعلينا نغير هاي الحكومة.
1: واضح التوجه. طلال القرناوي رئيس بلدية رهط، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
0: شكرا وسلام الله عليكم جميعا.
1: إذا يقول أخ طلال القرناوي بأنه يعني 90% صوتوا لنا بالانتخابات في السلطات المحلية، اطلعوا صوتوا. ما فيش أوضح من هيك نداء من قبل رؤساء السلطات المحلية العربية الذين يتوجهون بشكل مكثف في الآونة الأخيرة بنداء المجتمع العربي بالخروج والمشاركة في التصويت. واصل ومواصل.

0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: عشق الطيبة بلشت مثل هيك، أسعار ولا مرة صار. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب 50 شيكل، بريك شاي زجاجي فود أبيل ب 10 شيكل، مدفأة 4 أسياخ ب 80 شيكل، طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب 50 شيكل، طقم سكاكين فود أبيل ب 25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
0: أطبائنا وكل الجهاز الطبي بيعملوا خدمة إنسانية، بيعالجوا الكل وبالمقابل بيسمعوا تحريض عنصرية. أهرك الحكي؟ خلي صوتك يرد، فش غلّة، اطلع صوت.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: عشق الطيبة بلشت، حتى 70% على أدوات فود أبيل والعديد من الحملات داخل الشبكة. ثلاث أيام مبيعات جنونية من الجمعة حتى الأحد. طيبة، مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
4: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
5: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
6: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
4: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
7: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
8: واحد بيعتمد خبرته فيد فيها غيره.
9: شخص ورا شخص، بلد كاملة تقدر تتحرك.
4: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
8: فكر بغيرك،
7: فكر بغيرك،
8: فكر بغيرك.
4: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي.
10: حملة مليون فعل خير.
9: ساعد كبير بالسن، خليه جزء بالمليون.
6: هو إذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
10: وقف مع عائلة بدائقة، اعمل فعل خير،
9: خليه جزء بالمليون.
11: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
8: احنا بدها،
7: احنا قد،
8: واحنا قد،
9: احنا قد،
8: احنا قد.
12: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. غرفة الأخبار مع فرات نصار.

عدنا إليكم من جديد. قتل الشاب محمد أشرف شويكي 24 عاما من سكان حي أبو طور في القدس الشرقية متأثرا بجروح حرجة أصيب بها أثر تعرضه لجريمة إطلاق نار أمس. في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم قتل وعنف متواصلة في المجتمع العربي، وحسب التقرير الأولي أقدم 4 أشخاص على إطلاق نار باتجاه مجموعة من الأشخاص، ما أسفر عن إصابة شويكي بجروح حرجة. ينضم إلينا مراسل

0: نضياء حاج يحيى، اهلا ضياء.
1: نعم اهلا بك فرات وبكل المستمعين.
0: اذا نتحدث عن جريمة قتل، جريمة اطلاق نار، حتى الان لم يعلن عن اعتقالات.
1: نعم بالفعل فرات، يعني بحسب المعلومات المنشورة حتى صباح هذا اليوم، قتل الشاب محمد اشرف شواكي 24 عاما من حي ابو الطور في مدينة القدس إثر تعرضه لجريمة إطلاق رصاص وقعت في الحي مساء يوم أمس. بحسب التفاصيل المتوفرة أصيب أيضا شخصان آخران بجروح بين المتوسطة والخطيرة، فيما أفاد شهود عيان من سكان الحي إلى أن 4 ملثمين على ما يبدو يعني قاموا بإطلاق الرصاص تجاه مجموعة من الأشخاص، بينهم كان الضحية محمد شواكي، فيما تشتبه الشرطة بأن الجريمة مرتبطة بنزاع عائلات يعود إلى سنوات طويلة قتل فيه على الأقل 4 أشخاص. كما ذكرنا أن وفق الشهادات 4 ملثمون قاموا بإطلاق الرصاص ومن ثم لاذوا بالفرار. حتى هذه اللحظات يعني لم يتضح بعد إذا كان المستهدف هو محمد شويكة أم أن الإطلاق النار كان عشوائيا وأصيب من خلاله شويكة بجروح كانت بالغة الخطورة وأصيب برصاص في القسم العلوي من جسده، حتى اضطرت الطواقم الطبية أن تعلن وفاته متأثرا بالإصابة. حالة من التوتر فرات يمكن القول في حي أبو الطور وأيضا في مدينة القدس في شكل عام في المجتمع العربي هناك الفلسطيني، يعني بعد ارتفاع في معدلات الجريمة يمكن القول في العام الأخير على وجه الخصوص، نتحدث عن 6 جرائم قتل وقعت منذ بداية هذا العام في مدينة القدس، يعني وهذه بالإضافة طبعا إلى جرائم إطلاق رصاص وقعت وإصابات ومحاولات قتل، وهذه نسبة تعتبر يعني مرتفعة على الرغم من أن مدينة القدس تشهد يعني انخفاضا ملحوظا منذ سنين طويلة في معدلات الجريمة.
0: نتحدث عن 6 أشخاص، عن 6 ضحايا، وحتى الآن ضياء ما من فك لرموز أي جريمة.
1: نعم حتى هذه اللحظات يعني في جريمة واحدة فقط هناك اعتقالات ولم تقدم لوائح اتهام حتى هذه اللحظات طبعا، وفي غالبية الجرائم يعني لم تقدم السلطة لوائح اتهام، كان هنالك اعتقالات ولكن من ثم تسريح واعتقالات كما في العادة، وفي هذه الجريمة أيضا يعني لم تعتقل الشرطة حتى هذه اللحظات أي معتقلين مشتبه بهم في هذه الجريمة.
0: وإذا تحدثنا عن الجريمة بشكل عام في المجتمع العربي ما هي الوضعية ضياء؟
1: نعم يعني على الرغم من انخفاض فرات 15 يوما تقريبا 16 يوما في الـ4 أيام الأخيرة، نرى أن هنالك ارتفاع ملحوظ في جرائم القتل، يعني نتحدث عن 6 جرائم بينهم قتيلان يعني وأيضا 4 أو 5 إصابات كانت متفاوتة بين الخطيرة والمتوسطة، ونرى أيضا يعني ليس فقط جرائم القتل عادت إلى الوجه، أيضا حتى جرائم إطلاق الرصاص يعني في الأسبوعين الأخيرين أو أكثر من أسبوعين يعني قد شهدنا انخفاضا حتى في جرائم إطلاق الرصاص بشكل عام، ولكن نرى في الآونة الأخيرة يعني في الأيام الأخيرة على وجه الخصوص هنالك ارتفاع. طبعا لذلك عدة أسباب فرات، وكنا يعني كنا قد قلنا يعني أحد الأسباب هو أن جريمة واحدة يمكنها أن تشجع جرائم أخرى تكون كامنة ومجمدة أو نائمة وتعطي وكأنها تعطي فرصة لتسمح لهم بارتكاب هذه الجرائم. لذلك رأينا أن جرائم إطلاق الرصاص يعني كانت متواترة جدا في الأيام الأخيرة.
0: نشكرك على هذه المداخلة زميل ضياء حاج يحيى. إذا كما ذكر ضياء، فك رموز الجريمة يدنو ويقترب من الصفر في ظل وجود شرطة لا تقوم بواجبها تجاه الجريمة المتفشية وتجاه العنف. أثارت مادة مصورة نشرتها القائمة المشتركة ضمن حملتها الانتخابية موجة من التحريض ضد الصيادلة العرب وسط جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العمل في الصيدليات وتقديم الخدمات للجمهور. وتثير هذه التطورات مخاوف من انعكاس الجدل الانتخابي على الصيادلة العرب في أماكن العمل. ولما يتسنى الإطلاع على محتوى الفيديو والتعليقات المرافقة له للتحقق من طبيعة التحريض ومن حجم هذا التحريض

0: سمع بداية إلى أحمد دراوشي القيادي في الحركة العربية للتغيير المرشح في القائمة المشتركة.
1: الفيديوهات لاقت رواجا لأنه في 2026 يجب أن نتحدث بلغة 2026. أثار حفيظة العنصريين، حفيظة القناة 14، فيجلين ومواقع متطرف أخرى، يعني حتى من يرى التعليقات في دولة فيها قانون واحد لكل المواطنين يسرع كل المواطنين، يمكن كان في عشرات منهم معتقلين الآن بسبب التحريض الدموي في التعليقات المكتوبة من أشخاص يعني باسمهم، لا حسابات وهمية ولا غيره. لذلك نحن نقول يعني هذا يؤكد على أهمية هذه الانتخابات، هي انتخابات على شرعيتنا كمجتمع وليس على تفاصيل هنا أو هناك، ونبدأ من هذه الأمور الصغيرة في الحيز العام وتنتهي باقتطاع مليار شكل بالأمس من ميزانيات المجتمع العربي. هذا كله يعني عداء تجاه المجتمع العربي من في كافة مناحي الحياة.
0: وهذا ما قاله محمد ظفر محميد صاحب صيدلية في مدينة أم الفحم.
2: أشتغل أكثر مع ناس المتعالجين أكثر اللي هم عرب، اللي ممكن اليهود اللي بيجي لهم أكثر من الشركات والمزودين، ما بحس منهم من بعض العنصرية إلا البعض القليل بالفعل. بنحس حتى إنهم جايين عنا على القرى العربية بدهم يبيعوا بدهم يسترزقوا، برضو بنحس بعض العنصرية. تخيل المهزلة اللي بتصير، يعني أنت جاي عندي بدك تشتغل معي وأنا بقدر أقرر أنا أشتغل معك أو لا، بس برضو في فئة اللي هي برضو بتمارس بعض العنصرية على الشبكات أو على الصيدليات العربي موجود عندنا بليل. صار موقف مع صاحب لإلي بيشتغل في صيدلية صندوق مرضى بسبب إنه المريض بحث عن طريق الإنترنت وين موجود الدواء، حكوله في الفرع الفلاني، راح الفرع الفلاني بكى أبو عربي هناك، مرحبا أهلين، أعطوا الوصفة الطبية، حكى لهم إنه الدواء مش موجود، لا إحنا شفنا في الإنترنت الدواء موجود، لا الدواء مش موجود. تبين بالآخر إنه بنفس المنطقة في فرعين، فحكى لهم هاي مش عندي، بالفرع الآخر، ومن هناك بلشت الشتائم والهتافات اللي هم يتصوروا ونزلوا شبكات الانترنت انه عربي بدي علينا وبسب علينا بكون يطلعوا من هنا. بتصير كثير بتصير.
0: ينضم إلينا في الاستوديو الآن زميل محمد مجاد. محمد، من تابع الصحافة الورقية هذا الصباح باللغة العبرية واضح بأن حصة الأسد ذهبت إلى ملف رونين بار، أو خلينا نقول لائحة الاتهام اللي قدمها رونين بار ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
3: صحيح، يعني وسائل الإعلام الإسرائيلية، المجتمع الإسرائيلي، الساحة السياسية الإسرائيلية منذ الأمس تضج بهذا الحدث، حدث غير مسبوق فرات. يعني مش في كل يوم أنت ترى رئيس شباك يقوم برفع دعوة قضائية على رئيس وزراء، يعني من كان
0: البوست تبعه،
3: طبعا البوست تبعه، من كان تحت ولايته تحت إمرته، ويعني بتهمة التشهير، مش إنه يعني في بناتهم والله خلاف قضائي أو شيء من هذا النوع، إنما بتهمة التشهير. طبعا قضائيا ليس من المتوقع بأن يكون هناك يعني الآن دعنا نقول تحرك لافت أو أمر قضائي لافت كبير سيغير موازين القوى أو ستكون هناك مفاجأة قضائية كبيرة. ودعنا نشير أيضا هنا يعني لأن نتنياهو لديه حصانة يمكن أن يستغل هذه الحصانة أصلا لمنع كل يعني إجراءات المحاكمة هذه، لأن هذه التصريحات يمكن أن تندرج ضمن مهامه كرئيس الوزراء وكسياسي وكعضو كنيست. هذا من الجانب القضائي. القضية هي ليست قضائية على الرغم من أنها في المحاكم، على الرغم من أنها دعوة قضائية، ولكن الهدف هو يمكن أن نقول جماهيري وسياسي أكثر. رونين بار منذ 7 أكتوبر يتعرض بشكل شخصي هو وجهاز الشباك بشكل عام لهجمات وانتقادات ومؤامرات ونظريات من قبل نتنياهو ومقربي نتنياهو ومحيط نتنياهو وحتى وزراء في هذه الحكومة، والجميع يتهم رونين بار بأنه هو سبب الإخفاق، هو الذي لم يوقظ نتنياهو، هو الذي يعني لم يفلح بأداء مهمته. وهذا صحيح، يعني رونين بار بنفسه يعترف وهو قام بالاستقالة وقال أنا أتحمل المسؤولية ونحن لم ننجح في مهمتنا وهو الحفاظ وحماية مواطنين إسرائيل وما إلى ذلك. ولكن اللافت هنا بأن نتنياهو وهو الوحيد الذي لم يتحمل المسؤولية حتى اليوم، لم يعترف بمسؤوليته عن الإخفاقات في هجمات 7 أكتوبر، ما زال يتهم الجميع ويرفض هو تحمل المسؤولية. لذلك يعني رونين بار رفع هذه الدعوة، وآخرها كان لأن نتنياهو كان قد اتهمه بأنه قد تحدث مع قائد هيئة أركان الجيش أيال زمير الآن هرتي هاليفي الذي كان في حينها قبيل هجمات 7 أكتوبر وفي ليلة هجمات 7 أكتوبر، وأنه لم يتصل لنتنياهو، وكأن يعني مؤامرة حيكت في الخفاء بين الرجلين ولم يبلغا نتنياهو، وطبعا هذا لم يكن صحيحا. فلذلك طبعا رونين بار يقوم برفع هذه الدعوة القضائية الآن في هذا التوقيت. طبعا نتنياهو يعني، وهذا باعتقادي الأمر الأهم هنا، لأن الموضوع ليس قضائيا.

0: بالدرجة الأولى، إنما يعني الأمر تحول إلى قضية سياسية
1: أو حتى رد اعتبار
0: طبعا ورد اعتبار سياسي وما إلى ذلك. هل هذا بالفعل يعني يساعد الآن معارضة نتنياهو، أو هل هذا بالفعل يمكن أن يحسم الموقف للكثير من المترددين يعني للتصويت قبل الانتخابات لنتنياهو نعم أو لا؟ هناك من يقول بأن هذه خطوة يمكن أن تكون خطوة في صالح يعني معسكر التغيير، لأنها تحرج نتنياهو أكثر قبل الانتخابات، تضع نتنياهو أمام المساءلة. أنا شخصيا أعتقد بأنه الإجابة هي لا. يعني من قرر فرات بعد 7 أكتوبر وبعد هذه السنوات العجاف التي عشناها، من ما زال يعتقد بأنه نتنياهو يمكن أن يكون رئيس حكومة، والله لو شو ما تجيب له
1: لن يتأثر بمشكلة.
0: شو بده يغير يعني أكثر من اللي شفته في هاي السنوات؟ ماذا يمكن أن ترى في دولة إسرائيل؟ وما زلت تعتقد بأنه نتنياهو يمكن أن يكون رئيس حكومة؟ لا شيء يمكن أن يغير وجهة نظر هؤلاء. باعتقادي ما سيحسم هذه الانتخابات هي ليست يعني هذه الأمور، إنما النقطة الهامة، أو دعنا نقول نقطتين مهمتين جدا. النقطة الأولى هي نسبة التصويت لدى المجتمع العربي، وهي التي ستؤثر بشكل كبير جدا على التمثيل العربي، على عدد مقاعد المواطنين العرب، على الكتلة المانعة التي ستمنع نتنياهو من الدخول إلى الحكومة وتلك التي تريد أن تشارك مباشرة في الحكومة. هذه النقطة الأولى، هذا الاتجاه الأول. والاتجاه الثاني هو ما يتعلق بأجزاء الأحزاب هذه التي نراها، ما يسمى باللغة العبرية شفريرين مفلقوت، فينتر، هندل، سليخة، هؤلاء في حال اجتازوا نسبة الحسم يمكن أن يعطوا دفعة معنوية لمعسكر نتنياهو، يمكن أن يكونوا ضمن هذا المعسكر، يمكن أن يرفعوا من رصيده وأسهمه. وفي حال لم يجتازوا نسبة الحسم، هذا سيعطي المزيد من القوة لمعسكر التغيير والأحزاب العربية، ولذلك يمكن أن تكون هذه لربما الأمور الحاسمة المهمة هي التي ستحسم الانتخابات. أما أنه يعني الآن هناك من يتردد وسيغير وجهة نظره بسبب أنه رونين بار رفع دعوة قضائية، يعني الإجابة هي طبعا لا. والأهم من ذلك بأن نتنياهو كما العادة وكما هو نتنياهو يستغل مثل هذه الأمور لكي يعني يحولها إلى حملة إعلامية. بالأمس جلس نتنياهو في استوديو أيلا حسون في هيئة البث الإسرائيلية، ويعني بطريقة شعبوية قام بالرد على رونين بار، جايب معاه شوية اقتباسات قالها قبل 7 أكتوبر رونين بار، يقول له هيو شوفي، هو نفسه كان بده يانا نروح على تسوية طويلة الأمد،
1: مش أنا عبث اختار
0: طبعاً وطبعاً يعني من أبرز المؤيدين والمساندين له، وبيقول لها يعني هو ما اتصلش علي، هو ما يعني بيقول إنه معوش رقمي، بسهولة ممكن يتصل علي مثل ما بيتصل علي قائد هيئة أركان الجيش، مثل ما بيتصل علي رئيس الموساد. وطبعاً هذا كذب فرات، يعني من يستمع إلى ذلك بيقول لك والله ليش ما تصلش عليه عن رئيس الشباك؟ الموضوع لا يعمل بهذه الطريقة. هناك سكرتير عسكري هو الذي ينظم موضوع الاتصالات، رئيس الشباك لا يتصل هذا مش محمد مجدلي فرات نصار اتصل عليك انا اقول لك سامع شو رايك بالشغل. الموضوع لا يعمل بهذه الطريقة، هناك بروتوكولات، هناك طريقة للعمل، هناك سكرتير عسكري هو الذي يستقبل هذه الاتصالات، هو الذي يوصل الاتصال بما يسمى بالهاتف الاحمر، هاتف الطوارئ. فلذلك يعني نتنياهو يقوم بالرد بطريقة شعبوية، بطريقة سطحية، ولكن بدون أدنى شك هي تلاقي رواجا كبيرا في أوساط مؤيدي نتنياهو.
1: من يريد نتنياهو بالفعل. زميل محمد نجاد لمدير الأخبار في راديو ناس، شكرا جزيلا لك. نريد أن نخرج إلى فاصل آخر ثم نعود ونواصل.

0: ديكولاين
1: احسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين
2: أطبائنا وكل الجهاز الطبي بيعملوا خدمة إنسانية بيعالجوا الكل وبالمقابل بيسمعوا تحريض عنصرية أهرك الحكي خلي صوتك يرد فش غلّة اطلع صوت
3: يومك مليان محطات شغل عائلة أحفاد ولحظات ما بدك تضيعيها بس فحص الماموغرافيا بياخد كم دقيقة وقف صغيري وكملي يومك كلاليت تدعوك لإجراء فحص الماموغرافيا للكشف المبكر عن سرطان الثدي مرة كل سنتين من جيل 50-74 وللنساء من جيل 40 وما فوق لفحص استحقاقهن. للمزيد من المعلومات زوري موقع أو تطبيق كلاليت. خدي مسؤولية صحتك. افحصي وكملي يومك.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: عشق الطيبة بلشت 3 أيام مبيعات جنونية في طيبة فود أبيل وطيبة عاملين عشق التوفير ميلوا على عشق الطيبة من الجمعة حتى الأحد طيبة مثل هيك أسعار ولا مرة

0: صار إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: عشق الطيبة بلشت مثل هيك أسعار ولا مرة صار. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل. بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل. مدفأة 4 أسياخ ب80 شيكل. طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل. طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
2: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد. أعلنت شركة حنا أمبولانس للإسعاف في شفا عمر أنها قدمت التماسا إلى المحكمة العليا بعد قرار وزارة الصحة عدم تجديد الترخيص ومنع الشركة من مواصلة تشغيل سيارات الإسعاف رغم عمل الشركة منذ 9 سنوات. وقالت إدارة الشركة أن بيان وزارة الصحة لم يعرض جميع التفاصيل المتعلقة بالقضية بصورة واضحة ما يثير الشكوك بشأن هذا القرار. ينضم إلينا حنا حداد مدير إسعاف حنا أمبولانس في مدينة شفا عمر. أهلا بك.
2: صباح الخير أخي فرات. صباح الخير للمستمعين.
1: شو اللي خلى الوزارة تتخذ القرار؟
2: إحنا بدونا بأمبولانس إحنا مثل ما قلت صارنا 9 سنين بالمجال. إحنا بالسابق صارنا 3 أو 4 سنين نقدم إنه إحنا بدنا نتقدم بالخدمات ونعطي خدمات من ناحية تيبولمات في بالأمبولانسات. في أمبولانس اللي هو حروم زي كيف نشوف منجم داود الحمراء أمبولانس لافان أبيض، وفي أمبولانس اللون الأصفر اللي هو نيرة تيبولمات. فإحنا دائما نتأمل إنه نتقدم أكتر وأكتر، وهذا هو كان طلبنا. فإحنا كل ما كنا نطلب دائما كانوا يلاقونا بجواب لا، يرفضونا لأسباب طبعا إنه ممكن يكون في تلونات علينا من أي حدا تاني. أغلب التلونات اللي كانت تكون علينا هي طبعا من شركات منافسة لإلنا، مش من ناس معينين، مش من حدا تضرر منا ولا أخذ ولا إشي كان عنا خاطئ من ناحية الطب أو من ناحية إسعاف أولية.
1: إيش المشكلة تاعت وزارة الصحة اللي قدرتوا تفهموها؟
2: احنا المضبوط كتير تفاجأنا زي زي زي كأنه ونزل علينا الاشي كالصاعقة طبعا، انه فجأة قرروا انه هن يحطوا بالاعلام عندهم انه احنا ممنوعين من العمل. الاشي هن يعني ما بدين يجددوا التصريح العمل تبع الاسعاف. ليش بدين يجددوا؟ لانه هن بيقولوا هن الجواب تبعهم انه في اكتر من يعني تلونا علينا كأنه إحنا مش عم نشتغل مظبوط، كأنه إحنا بنشتغل بطريقة اللي هي مش مسوحة لنا، وهذا الإشي طبعا خاطئ، يعني ما شرحوا الإشي مظبوط يعني أخطأ.
1: وعمليا الالتماس برأيك رح يكون له رد أو رح يكون له تجاوب طبعاً مع هذا الالتماس؟
2: طبعا إحنا إنا أمل كبير طبعا، لأنه إحنا قدمنا لمحكمة العدل العليا، وهون إحنا في عنا كتير شبهات في الإشي إنه ممكن يكون في حدا اللي هو قاصد هذا الإشي. طبعا الإشي مفهوم ضمنا إنه الإشي مقصود، مقصود إذا كوزارة صحة طبعا الإشي قانون وفيش حدا فوق القانون، وإحنا طبعا بنحترم القانون وبنحترم وزارة الصحة، وبالعكس أنا بأيد جدا موضوع الفحوصات والبيكورة بيتا اللي بيعملوها دائما مساعد بيقول إن كان وزارة الصحة إن كان على المستشفيات ولا على الأمبولانسات ولا على أي شركة أمبولانسات أو عيادات طبية وهيك. بس طبعا أنا بتأمل إنه يكون الإشي متساوي بين كل الشرك، مش على ناس وناس خلينا نقول. ومع إنه هذا بقولش إنه إحنا لازم نتمصل من المسؤولية، بالعكس إحنا جاهزين وبندعم كل هاي الأمور، بس إحنا بدنا إنه نكون إحنا جاهزين نقول. وبنتأمل إنه أول أسبوع الجاي يكون معنا قرار طبعا من المحكمة إنه إحنا نرجع ونعاود ونرجع نشتغل عادي وزيادة ولا كأنه في شيء، وغيمة بتكون مرقت عنا.
1: أول مرة بصير معكم مثل هذا التوجه وهذا المنع؟
2: طبعا كمانع في شغلة كمان كمانع تام إنه ممنوع تشتغل شيلي، طبعا هاي أول مرة، وهذا الإشي طبعا كتير خطر للغاية. إذا في حدا بيوافقني من ناحية حتى شوك أمبولانسات تاني، هاي اليوم بيعملوا مع حنا أمبولانس، بكرة في تقريبا 133 شركة أمبولانس براتيت، فممكن معناته يصيروا يعملوا مع الكل هيك، وهذا الإشي كتير خطر طبعا، لأنه إحنا احنا لمصلحة الجمهور يعني الناس اللي بدها امبولانس. احنا بنعرف كلنا اللي نجم داود الحمراء هي الرجل الأمية هن بيقولوا عنه، فهن طبعا ما بكفوا بالمنطقة، دائما في تأخيرات دائما في هيك، واحنا كشركة امبولانس براتيت احنا دائما موجودين ودائما بنساعد، وكان لنا دور كبير طبعا بسبب الحرب الاخيره اللي احنا اعطينا كل الخدمات.
1: كان استعمال سيارات الاسعاف بتاعتكم؟
2: احنا كتير كان لنا استعمال، اذا انت بتعرف احنا من شفا عامر، واحنا كان عندنا حالات بشفا عامر وبطمرة وبالمنطقة هون، احنا كان لنا دور كبير مع العلم. توضيح شوي اللي احنا هذا الاشي ما اخدناش عليه كلمة منيحة، احنا اغلب بالفترة الحرب طبعا كان في شيء اسمه جيوس تاف شموني للامبولانسات طبعونا، كان قسم من الامبولانسات يكونوا بالجيش لصالح الجيش، وطبعا هذا اشي احنا بنفتخر فيه، احنا بالعكس احنا موجودين بدولة اسرائيل ومنحب نعطي الخدمات هاي. اخذوا قسم من الامبولانسات، انا عندي ست سيارات اسعاف، كان معهن اخر مرة 4 سيارات بالجيش اللي بيرجعوهن طبعا كل ما الاشي يخف وما يكونش في اي امور حرب بيرجعوهن. وبالمقابل طبعا احنا كمان كنا قدين نقدر نشتغل بالحدث نفسه، وين كان يكون في اطلاق صواريخ ويكون في محلات اللي هي واقع فيها الشظايا وكل هاي الامور، كل امور الحرب اللي كانت دايرة بهاي المنطقة.
1: طيب فقط نذكرنا حنا بدورنا في راديو ناس توجهنا لوزارة الصحة للحصول على ردها بشأن هذه القضية، لكنه لم يصل حتى الآن وسيتم نشره في حال وروده. إذا بدك تلخص حنا بتقول من حقكم وترجعوا تشتغلوا كيف كنتوا؟
2: طبعا طبعا احنا ان شاء الله احنا مأمنين انه احنا اكيد رح نشتغل. في شغله مهمه كنت لازم اقولها، كل مشكلتهم وزاره الصحه بالاخر اللي السبب كمان اللي هن بيقولوا عليه انه هن كل وقت بدهن انه احنا نستعمل بدورنا، اذا بيكون في اي حاله صعبه وحرجه نقدر نعمل حفيره مع نجم الدهود الحمراء اللي هو ننقل من أمبولانس عادي لأمبولانس تيبولومبات، وهذا الاشي احنا بنعمله دائما، وعنا كيف نقدمه طبعا للمحكمة، ونرجي انه احنا بالعكس كان في عنا كتير اشياء اللي انقذت ناس، وفي ناس بتشهد على الموضوع، في ناس اللي بعدها عايشة معنا الحمد لله. بهذا الشغل دائما فيه كل اشي ممكن يصير، كل اشي ممكن يتوقعه، نتأمل خير.
1: وضحت الصورة. حنا حداد مدير اسعاف حنا أمبولانس في شفا عامر، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا
1: على هذه المداخلة.
2: شكرا لك.
1: إذا ننتظر رد وزارة الصحة على هذا القرار. نصل لنهاية الساعة الأولى، فقط نذكر بعناوينها. بن غفير يهدد بمواصلة هدم المنازل في النقب، وطلال قرناوي رئيس بلدية رهط يقول أنه بيستغل الهدم انتخابيا. مقتل الشاب محمد أشرف شويكي بإطلاق نار في القدس أمس، لتنضم هذه الجريمة إلى جرائم قتل وقعت وحصلت من الشمال إلى الجنوب في الآونة الأخيرة دون أي ردع من شرطة إسرائيل. نقترب إلى نهاية الساعة الأولى، نخرج إلى فاصل أول لهذه الساعة. بعد الفاصل الإعلاني هناك موجز لأهم الأنباء من غرفة الأخبار مع الزميل خليل أديب، وبعد ذلك نعود إلى ما هو

0: وحدة بطلت تكفي لنحكي عن الناس، عن الحياة، عن العلاقات، عن الصحة، عن الموضة وعن تفاصيل بتشغل بالنا كلنا. اكتشفنا إنها ما بتكفي. كيف الحال؟ معي أنا رجاء كنعاني، كل يوم أحد ولمدة ساعتين من الساعة 11 للساعة 1 الظهر، والإعادة كل ثلاثة من 7 للتسعة المساء. موعد جديد ووقت أطول.
1: عالم التكنولوجيا عالم متسارع، خاصة إذا أضفنا له مجال التسويق. في برنامج صوت التك يطلعكم أنس أبو دعابس على أبرز المستجدات التقنية وأبرز حكايات نجاح الشركات الناشئة.
2: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
0: يومك مليان محطات، شغل، عيلة، أحفاد، ولحظات ما بدك تضيعيها، بس فحص الماموغرافيا بياخد كم دقيقة. وقف صغيري وكملي يومك. كلاليت تدعوك لإجراء فحص الماموغرافيا للكشف المبكر عن سرطان الثدي مرة كل سنتين من جيل 50 ل 74، وللنساء من جيل 40 وما فوق لفحص استحقاقهن. للمزيد من المعلومات زوري موقع أو تطبيق كلاليت. خدي مسؤولية صحتك، افحصي وكملي يومك.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: عشق الطيبة بلشان، مثل هيك أسعار ولا مرة صار. 3 أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل، بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل، مدفأة 4 سياخ ب80 شيكل، طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل، طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل. الحملة من الجمعة

0: الأحد خاضع لشروط الحملة.
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
0: عشق الطيبة بلشت مثل هيك أسعار ولا مرة صار. 3 أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل. بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل. مدفأة 4 سياخ ب80 شيكل. طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل. طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أعلن مستشفى سروكا في بئر السبع وفاة رجل أو مصاب ثان وهو يبلغ من العمر 49 عاما متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها مساء أمس جراء الانفجار الذي وقع في مصنع إنتل بمدينة كرياتغات. قتل الشاب محمد أشرف شويكا البالغ من العمر 24 عاما في القدس الشرقية متأثرا بجروح حرجة أصيب بها جراء جريمة إطلاق نار مساء أمس. أعلنت الشرطة فتح تحقيق في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. أصيب رجل في الست من عمره بجروح متوسطة جراء جريمة إطلاق نار وقعت الليلة الماضية في مدينة كفر قرع، وتم نقله إلى مستشفى الليفاف الأخضر لتلقى العلاج. في جريمة منفصلة أصيب شاب في العشرين من عمره بجروح متوسطة وتم نقله إلى مستشفى رمبام في مدينة حيفا. لقي عامل أجنبي في الثلاثين من عمره مصرعه الليلة الماضية إثر حادث عمل داخل مصنع في بلدة لبعين الجداد بعد أن صدمته رافعة شوكية أثناء عمله. وأفاد طواقم الإسعاف بأن العامل كان فاقدا للوعي ويعاني من إصابات بالغة في إنحاء جسده، حيث أعلن عن وفاته في المكان. أعلنت وزارة التربية والتعليم استئناف الرحلات المدرسية في منطقة الشمال اعتبارا من اليوم بعد توضيح الجيش الإسرائيلي أن التعليمات المتعلقة بتنظيم الرحلات لم تتغير. وآيات القرار عقب انفجار ذخيرة خلال رحلة مدرسية يوم الاثنين الماضي ما أسفر عن مقتل طالب وإصابة آخرين. قال مرشح الحركة العربية للتغيير ضمن القائمة المشتركة أحمد دراوشي أن حملة التحريض ضد صيادلة العرب تأتي في سياق تصاعد التحريض ضد الطواقم الطبية العربية والمجتمع العربي عموما. في حديثه لراديو الناس تطرق دراوشي إلى الجدل الذي أثارته مادة انتخابية نشرت القائمة المشتركة تتعلق باستخدام صيادلة العرب اللغة العربية في أماكن عملهم.
1: هذه الفيديوهات لاقت رواجا لانه في 2026 يجب ان نتحدث بلغه 2026. اثار حفيظه العنصريين، حفيظه القناه 14، فيجلين ومواقع متطرف اخرى، يعني حتى من يرى التعليقات في دوله فيها قانون واحد لكل المواطنين يسرع كل المواطنين، يمكن كان في عشرات منهم معتقلين الان بسبب التحريض الدموي في التعليقات المكتوبه من اشخاص يعني باسمهم، لا حسابات وهميه ولا غيره. لذلك نحن نقول يعني هذا يؤكد على أهمية هذه الانتخابات، هي انتخابات على شرعيتنا كمجتمع وليس على تفاصيل هنا أو هناك. ونبدأ
0: محمد ظافر محميد صاحب صيدلية في أم الفحم تحدث لراديو الناس عن مظاهر التحريض والعنصرية التي يعيشها صيادلة العرب في أماكن عملهم.
2: الناس المتعالجين أكثر لهم عرب، اللي ممكن اليهود اللي بيجي لهم أكثر من الشركات والمزودين، ما بحس منهم من بعض العنصري إلا البعض القليل. بالفعل بنحس حتى إنهم جايين عنا على القرى العربية بدهم يبيعوا بدهم يسترزقوا، برضو بنحس بعض العنصري. تخيل المهزلة اللي بتصير، يعني أنت جاي عندي بدك تشتغل معي وأنا بقدر أقرر أنا أشتغل معك أو لا، بس برضو في فئة اللي هي برضو بتمارس بعض العنصرية على الشبكات أو على الصيدليات العربية.
0: بدأ ممثلو إسرائيل في الخارج اليوم التصويت في انتخابات الكنيست 26، ويشارك في التصويت أكثر من 4800 شخص بين دبلوماسيين

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معتبرة أنه يمنح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حرية التصرف دون قيود. كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن إسرائيل تعرقل إقامة قاعدة عسكرية في قطاع غزة مخصصة لقوة الاستقرار الدولية التي يفترض أن تعمل تحت إشراف مجلس السلام. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن مجلس السلام منح في آب الماضي شركة أمريكية عقدا لبناء القاعدة التي يخطط لاستيعاب نحو 150 جنديا من عدة دول. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب ضد إيران ستنتهي قريبا جدا، مؤكدا أنها ستتوقف فور اتخاذه قرارا بذلك وأن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا. وفي السياق، كشفت شبكة CNN أن الجيش الأمريكي يدرس استخدام أم القنابل، أكبر قنبلة غير نووية في ترسانته، ضمن خطط لاستهداف منشآت نووية إيرانية في حال قرر ترامب استئناف الهجمات. أحوال الطقس. يطرأ اليوم انخفاض على درجات الجو لتصبح أقل بقليل من معدلها المعتاد، مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة في المناطق الشمالية والساحلية حتى ساعة الظهر. ختام النشرة، عودة للزميل فرات نصار في غرفة الأخبار. في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: تقريبا دقيقة. ماذا تقولون؟ صحفي أم صحافي؟ إن استخدام المصطلحات في مجال الصحافة فضفاض وفيه الكثير من الالتباس باللفظ، فالصحافة والصحافة هي مهنة من يجمع الأخبار والآراء وينشرها في صحيفة أو مجلة. أما صحافي والصحافي فهو اسم منسوب إلى صحافة، وهو من يشتغل بمهنة الصحافة. أما صحيفة وجمعها صحيفات وصحائف وصحاف وصحف، فهي جريدة أو ما يكتب من ورق ونحوه. من هنا فإن الصحفية هو اسم منسوب إلى صحيفة، كأن نقول استطلاع صحفي. أما صحفي فهو اسم منسوب إلى صحف، ومن هنا نقول مؤتمر صحفي.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: عدنا إليكم من جديد. أطلقت مبادرة جديدة لتطوير السياحة في الناصرة والمنطقة بالتعاون مع سلطات محلية عربية ويهودية بهدف إنعاش القطاع السياحي وتعزيز الاقتصاد والشراكة الإقليمية. ومن المتوقع أن تشمل المبادرة نحو 20 سلطة محلية يسكنها قرابة 500,000 مواطن، ويأتي ذلك بعد سنوات من التراجع في السياحة المحلية في المنطقة. تنضم إلينا شهيرة شلبي المديرة العامة المشاركة في جمعيات مبادرات إبراهيم، ومبادرة إبراهيم ساهمت في إطلاق هذه المبادرة. أهلا بك.
1: أهلا أستاذ فراس.
0: حدثينا عن هذه المبادرة، وبالذات بالفعل يعني بلداتنا العربية، في كثير بلدات سياحية، نتحدث عن قانا الجليل، كفر كنا، نتحدث

0: عن الناصرة، نتحدث عن أيضا منطقة البطوف، منطقة الشغور.
1: صحيح جدا. احنا بنحكي على مبادرة اللي هي عم تشتغل في منطقة مرج بن عامر، اللي هي في نطاق ما يسمى عنقود الجليل، اللي هو بيبدأ من منطقة الشمالان، يعني حول دبوري اللي احنا بنسميها جبال الجلبوع، السلطة الإقليمية عمي إسرائيل مرج بن عامر والقرى اللي حواليها والمدن اللي حواليها والناصري وما إلى ذلك، كمان يشمل كفر كنا والريني ويافا. مش راح نفوت في تفاصيل أي بلاد طبعا موجودة، بس الهدف الأساسي تبعنا هو تعزيز الشراكة أو مشاريع، احنا بنسميش بس مشاريع مشتركة للمنطقة اللي بتشارك فيها كمان السلطات المحلية العربية والسلطات المحلية اليهودية حول موضوعين عمليا، السياحة والثقافة والفنون، لأنه الربط ما بين السياحة والثقافة بالفنون هو كتير مهم، وهو ممكن يجيب كمان سياحة كبيرة للمنطقة. ننساش أن المنطقة نوعا ما انتكبت ما بعد الحروب اللي كانت ما بعد الكورونا بسنة 20، ويليها الحروب اللي كانت في المنطقة اللي مش عم بتجيب سياح للمنطقة، وكمان أجواء سياسية صعبة الموجودة اليوم اللي حرمت كتير بلاد عربية وكمان البلاد اليهودية من السياحة المحلية. كمان الظروف الموجودة اليوم في منطقة الناصرة في منطقة كفر كنا كمان من ناحية تسلط المجموعات الإجرام على الشوارع والخوف الناس النتيجة على هاي المناطق كمان مست في كل موضوع إمكانيات تطوير السياحة في هاي المناطق. فإحنا جينا حكينا إنه حتى نقدر نرجع لهاي المنطقة الثقل النوعي في موضوع السياحة والثقافي والفنون، مجبور يكون في مشروع مبني ومدروس واستراتيجي. بنفعش يكون مبادرة هون ومبادرة هناك. في عنا مضبوط زي ما حكيت عنا الناصري، وعنا كمان كفر كنا اللي هن عمليا مواقع مركزية لجذب السياحة، بس كمان إذا بنربطها مع كمان مبادرات تانية ومع إمكانيات تانية، يعني في عندك في منطقة المرج في عندك كمان وديان وفي عندك بحيرات وفي عندك كمان مشاريع صغيرة اقتصادية، في عندك كمان مطاعم وفي مزارع اللي ممكن كمان يزوروها الناس، وفي كتير فعاليات في المنطقة موجودة اللي ما حدا بيسمع عنها. الهدف تبعنا الأساسي هو تعزيز الشراكة اليهودية العربية الاقتصادية، وأنه نشجع سياحة داخلية وسياحة خارجية تيجي على المنطقة
0: في الوقت اللي طبعا الحكومة غائبة بكل ما يتعلق بهذا الموضوع.
1: احنا بنحاول ان الحكومة ما تكونش غائبة، الحكومة غائبة إسا في كل الحالات عن كل شيء، بس لا في عنا محاولة، يعني وجود العنقود معنا عنقود المروج والوديان موجود معنا، فهو مسؤول عن العلاقة مع المؤسسات الحكومية ومع المكاتب الحكومية في انها تستثمر في هذا المشروع. لما انت بتجيب السلطات المحليه بتحطهم على الطاوله وبتعطيهم خطه استراتيجيه وبقرروا مع بعض شو بدهم يعملوا، في معك العنقود الجليل والمروج، فهو بيقدر يطالب في ميزانيات خاصه لهذا المشروع. في اللقاء اللي كان معنا كان في عنا سلطه الجليل والنقب اللي هن كمان مسؤولين عن موضوع الميزانيات. احنا ما بنحكي عن ميزانيات بس السلطات المحليه، احنا بنحكي كمان عن ميزانيات حكومي اللي مجبوره تستثمر في هاي المنطقه، إضافة إلى استثمارات اللي هي عملين تبرعات من متبرعين خاصين ومتبرعين اللي هني مؤسسات اقتصادية اللي بتتبرع على المنطقة. فإحنا بنحاول نربط كل هاي الأمور مع بعض حتى نرجع هاي السياحة لهاي المنطقة، بس بالأساس الأساس حتى يكون في برامج، لأنه إذا فيش عندك خطة، يعني السائح اليوم بيجي على المنطقة وفيش عنده مسار لثلاث أربع أيام اللي هو إيش يعمل وين ينام وين يأكل وإيش وين يلعبوا الأولاد وإيش يعملوا، فبيجوش. وهذا اللي احنا عم نحاول نخلقه في هذا.
0: طب يعني اخت شهيرة، بالاساس قبل ما نخلق هذا الجو يعني والحيز العام كمان فيه مشكله من حيث النظافه، وبالذات يعني ما حصل ويحصل في مدينه الناصره من الشوارع والنفايات المتراكمه، يعني هذا ايضا يؤثر.
1: طبعا يعني واحدة من الأمور الأساسية لما أنت بتطور مشاريع سياحية أنت تتطلع كمان على الحيز العام وعلى كمان وضعه من ناحية شوارع من ناحية بنية تحتية ومن ناحية نظافة، فهي كمان واحدة من الأمور اللي مجبورة تكون موجودة في الخطة. على فكرة مش بس الناصري، يعني الناصري أوكي في أزمة تنظيف وشوارع وزبالة في الناصري، بس أغلب بلادنا العربية كمان فيها أزمة الحيز العام، يعني فيش فيها مساحات اللي الناس ممكن تكون فيها، الشوارع مش دائما نظيفه مش دائما مرتبه، بتشوف كتير زباله على جانب الشارع. بس انت لما بتعمل مشروع من هذا النوع بتاخذ كمان في الحساب هاي المواضيع. وكمان بتسند للميزانيات الخاصة، وهذا هو الهدف.

0: في الأساس تبع المشروع إن يكون في ميزانية دولي، يكون في مبادرات خاصة تبعت اللي إحنا بنسميها مصالح صغيرة ومصالح كبيرة، وإحنا بنحكي على انضمام عدة سلطات مع بعض، اللي ما يكون بس سلطة واحدة. يعني مرات سلطة واحدة بتقدرش تعمل المشروع، بس لما في عندك 3-4 سلطات مع بعض بيقدر ينظفوا الوادي الموجود ويعملوا حد بارك. إذا فيش عندك هذا التعاون ما بيصيرش هذا الموضوع، بيضلوا الوادي للزبالة وجدتوا فيه جثث حيوانات وما إلى ذلك. فهذا هو المشروع تبعنا، أن نطلع على كل نقطة موجودة في المنطقة اللي هي ممكن تكون عملية. إحنا مورد سياحي، إحنا بنسميها الموارد المحلية للمنطقة، ممكن تكون مورد سياحي اللي ممكن ينشغل فيها، ممكن تتنظف، ممكن تتضبط، ينبنى حولها كمان مصالح صغيرة، ينبنى حولها بارك، ينبنى بناتها حبل هيك زي طريق اللي توصل ما بين الشرق والغرب لهذه المنطقة وشمالها، وبين جبل الطور وبين جبل القفزي وبين الناصري وبين الساحني. أنا بفكر أنه هذا ممكن يكون جدا جدا رائع، بس بدك راس اللي يشتغل على هذا الموضوع، وحكومة اللي تكون مستعدة أنه تستثمر كمان الموارد الصحيحة في هذا القضية.
1: وضحت الصورة شايرة شلبي، المديرة العامة المشاركة في جمعية مبادرات إبراهيم، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: شكرا من جديد. ينضم إلينا الآن طارق شحادي، مدير جمعية الناصرة للثقافة والسياحة سابقا، أهلا بك.
2: صباح الخير فرات لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
1: يعني أخ طارق، نستمع إلى ما تقوله شهيرة شلبي، مهم جدا مثل هذه الخطوات، ولكن الوضع صعب، صعب وبحاجة ليس إلى مشروع، ليس بحاجة فقط إلى مبادرة، إلى مبادرات، إلى مشاريع، إلى موازنات.
2: طارق. طبيعي جدا.
1: نعم تفضل.
2: طبيعي جدا. اول شيء مبادرات صندوق ابراهيم مشكوره على المبادره، انه في حدا اخيرا بحاول يتحرك في هذا المجال. واضح انه الشيء للامد الطويل مش للامد القصير، في شغلات الامد. انا موجود حاليا في جلسه مع دفيقه اللي قامت برضه من خلال مبادرات ابراهيم مع اصحاب مصالح سياحيه من مرج بن عامر ومن الناصري، موجودين في فندق جولدن كرام، بهدف بناء رزم ونوع من كل الشركات اللي ممكن تكون في المناطق اللي ممكن يزوها السواح. ولكن مثلا حاليا على السياحة الداخلية، برجع وبقول كل الوقت اللي عندنا المنطقة بحرب، فيش طيران، الأوضاع جدا سيئة لسبب بسيط جدا، السائح من خارج البلاد لن يأتي إلى هاي البلاد كل الوقت اللي فيه هذا الوضع الأمني. وجود وضع أمني صحيح واضح لنا أنه رح يصل الأمر إلى رجوع إلى السياحة الوافد، اللي عمليا 70% من السياحة اللي موجودة عندنا.
1: وعمليا يمكن ذلك في الفترة القريبة، وإذا كان هناك أيضا تغيير ما بعد الانتخابات في الحكومة وفي توجه الحكومات،
2: نأمل ذلك، لأنه واضح. يعني خذ مثلا قضية التعاون بين المرج بن عامر والمدن والقرى والمستوطنات الموجودة حوالينا مع الناصرة، بهد شوي الوضع من ناحية السياحة الداخلية خاصة اليهود، ونشوف أنه كمان اليهود والعرب حابين شوي يتنفسوا بهاي الأوضاع. من خارج البلاد بحاجة لتغيير جذري. بالنسبة للناصري، الميزانيات هي جزء، عم نحكيها حتى نقدر اليوم ننهض بالناصري بشكل كبير، إحنا بحاجة اولا الى خطه حكوميه شامله لمدينه الناصري، وخاصه بوجود اللجنه المعينه اللي هي عمليا موظفين حكومي اللي جايبين هنا على الناصري. الهدف مش بس تلم مصاري وتقول بدي ارجع الدين، بينما تطور مدينه الناصري. يعني انا ما بشوف خطه للتطوير اليوم، فقضية خطة شاملة حكومية إذا كانت موجودة. اثنين، كل قضية العنف اللي موجود، قضية تدخل سريع جدا بوجود يكون إيجاد الأمن والأمان في المدينة. يعني احنا نسمع كتير ناس بكل أخي المصري فيها طخ فيها، اليوم هاي بحاجة إلى كمان حل جذري. بعدها ممكن تيجي تكون في إمكانية لتطوير المدينة وإعادة الناصري إلى ما كانت عليه في السابق.
1: وعمليا طارق، أنت تقول يعني بنهاية المطاف أن هناك جو تفاؤل وأنه يمكن أن يحصل هذا التغيير؟
2: حاليا لا، مش متفائل أنا الصراحة. يعني بتطلع الموضوع أنه هاي الأمور لازم تنعمل، إذا فيش هذا القرارات الحاسمة من قبل الحكومة

0: راح نضلنا لوقت طويل نرجع نتعافى. ولكن التفاؤل تبعي موجود في أصحاب المصالح، في أهل البلد اللي عمليا عم بيحاولوا كأن هذه المبادرات هي صغيرة، واضح أنه هاي الإشي ممكن يحرك شوي الاقتصاد، وهذا أهم موضوع. يعني لما تحركت الاقتصاد في عمليا عمالي أقل بطالي، فأنا ما مش مركن على الحكومة ولا مركن على البلدية. لما تقعد في جلسة مع صندوق إبراهيم كان عامل طاولة مستديرة يوم الاثنين اللي فات، وبيجي رئيس اللجنة المعينة، أنا كنت جاهز لأنه كان في صحفي معاي في الناصري اللي قال لي طلع البلد معسني، قلت لي هون زبالي هون كل الموسم. فأنا كنت منيح بنشوف رئيس البلدية هذا رئيس اللجنة المعينة ونحكي له هذا الحكي. قبل ما نحكي هو حكى البلد معسني وعنده مشاكل مادية وأنه في كتير أمور بدها تصليح وبعده مش قادر يخلص كل شيء، وبعدين بالبدايات. فهي هاي كمان مش مسؤوليتنا اليوم، اللي وصل الناصر الوضع الديني اللي موجود فيه وهي الحكومة وزارة الداخلية، فهي المسؤولة عن تطوير الوضع وعن مش رفع أرنونة. بس هاي الأمور كلها بحاجة كمان مرة كيف حكيت لقرار حكومي واضح لترتيب وضع الناصري. من ناحية الاقتصاد اليوم احنا بس بحاجة انه اصحاب المصالح يتكاتفوا مع بعض ويحاولوا يلاقوا حلول جزئية على الاقل للفترة القصيرة.
1: ونحن نريد أن نشكرك على هذه المداخلة، شكرا لك طارق شحادة مدير جمعية الناصر للثقافة والسياحة
0: سابقا. ومستشار سياحي اليوم.
1: ومستشار سياحي، شكرا لك.
0: شكرا لك
1: فراتو. أخذ الفاصل ونوصل.

0: عشق الطيبة بلشت، حتى 70% على أدوات فود أبيل والعديد من الحملات داخل الشبكة. 3 أيام مبيعات جنونية من الجمعة حتى الأحد. طيبة مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
1: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
0: عشق الطيبة بلشت، مثل هيك أسعار ولا مرة صار. 3 أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل. بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل. مدفأة 4 أسياخ ب80 شيكل. طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل. طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
5: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
6: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
7: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
5: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
8: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
9: واحد بيعتمد خبرته فيد فيها غيره.
10: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
5: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
9: فكر بغيرك،
8: فكر بغيرك،
9: فكر بغيرك.
5: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي.
11: حملة مليون فعل خير.
10: ساعد كبير بالسن، خليه جزء بالمليون.
7: هو إذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
11: وقف مع عائلة بدائقة، اعمل فعل خير،
10: خليه جزء بالمليون.
12: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
13: احنا قدها،
8: احنا قد،
13: واحنا قدها،
10: قد، احنا قدها، احنا قدها.
14: انتم تستمعون الى راديو الناس.
15: احلى صباح من جدة جليل.
16: احلى صباح رياضي ونشاط من قرية الرنة.
17: احلى صباح من حرفيش من جبال الشمال. ان شاء الله نهار سعيد للجميع.
18: صباح الخير من مدينة الطيرة.
19: أحلى صباح من جبل الكرمل من قرية عسفيا.
20: يسعد صباحكم من بير السبع.

صباح الخير لمستمعي راديو الناس. ميو 3.3 ميو 7.8 FM.

0: عدنا إليكم من جديد، حيث كشفت معطيات جديدة عن تراجع تمثيل النساء في المناصب الإدارية العليا في الوزارات الإسرائيلية لأدنى مستوى منذ 20 عاما، إذ تشغل امرأة واحدة فقط منصب المديرة العامة من أصل 31 وزارة مقارنة بنحو 40% خلال الحكومة السابقة. وأظهرت المعطيات تراجع عدد عضوات الكنيسة من 45 إلى 33 نائبة، فيما احتلت إسرائيل المرتبة 93 عالميا في التمثيل السياسي للنساء وفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي. حول هذا الموضوع تنضم إلينا دكتور مها كركبي صباح، المرشحة في القائمة المشتركة على حزب التجمع. أهلا بك دكتور.
1: جميع المستمعين والمستمعات،
0: يعني حينما أهلا بك تشاهدي وتستمعين ويعني تتابعين مثل هذه المعطيات، شو بتقولي؟
1: هذا المشهد بالأساس هو يعكس يعني الحالة السياسية اللي احنا موجودين فيها، يعني لا يتم الفصل بين مكانة النساء وبين وجود النساء بالمناصب رفيعة المستوى وبين وجود يعني حكومي تتبنى سياسة يعني سياسة عنصرية متطرفة، تبني سياسات عنصرية متطرفة لا يجوز فصلها عن مكانة النساء وعن الخطاب الذي يعني بتعزيز مكانة النساء. يعني وإذا نظرنا للحكومة الحالية احنا بنشوف انه صحيح فيها نساء وفي تقريبا بغالبية الأحزاب هناك نساء، طبعا ما عدا أحزاب الحريديم، ولكن يجب أن نسأل يعني ليس فقط هل هناك تمثيل للنساء بهذه الأحزاب، إنما شو هي الأجندة السياسية اللي هاي النساء بتيجي معها على العمل السياسي. وطبعا هذه احنا بنشوف انه النساء بالاحزاب اليمينيه الموجوده اليوم واليمينيه المتطرفه هي النساء تتبنى الخطاب السياسي للحزب وهو الخطاب العنصري والى اخره، ولا توجد يعني على اجنده هاي النساء على العمل واجنده سياسيه بالعمل السياسي تبعهن تطرق لتعزيز مكانه النساء وتحسين وضع النساء في الدوله. فبرايي يعني هذا يعكس الحاله اللي احنا موجودين فيها اليوم وهو وضع الحكومة الحالية.
0: هذه الحكومة الحالية، السؤال ما هو وضعية الأحزاب العربية، الحديث عن قائمتين العربيتين وأيضا السلطات المحلية العربية دكتور ما؟
1: طبعا يعني كمان أنا يعني برأيي أنه يعني يمكن الادعاء حتى أن هناك تراجع بمكانة النساء العربيات برأيي بالسياسة، لأنه يعني هناك كانت فترة أنه كان في هناك تحسن واضح، وخاصة لما كانت في المشتركة بال 2015 احنا نجحنا بإدخال 4 نساء إلى العمل البرلماني، وبرأيي يعني هذه كانت قفزة هامة جدا بخصوص دور النساء في العمل السياسي. ولكن على ما يبدو يعني اليوم يعني بأحسن الحالات قد نصل يعني مع القائمتين إلى تمثيل 3 نساء داخل الأحزاب العربية، وأنا برأيي أيضا هذا يعني يعكس واقع ويدل على أنه ما زال هناك صعوبات كبيرة جدا أمام النساء العربيات باختراق هذا الحيز. وطبعا يعني هاي النقطة هي بالغة الأهمية، يعني خاصة بأنه إحنا بنحكي عن التغيرات الجمة والواضحة بحياة النساء بمناحي الحياة الأخرى كالتعليم. يعني إحنا اليوم على أبواب افتتاح السنة الأكاديمية، والمعطيات تشير على أنه نسبة النساء العربيات من بين الطلاب العربي 68%، هذا تغيير جدا جدا لافت بحياة النساء. طبعا هناك حضور بسوق العمل وخاصة بمناصب وبوظائف غابت عنها بالسابق النساء العربيات، فيعني هناك تحولات جدا مهمة بحياة النساء. ولكن لما نيجي نتحدث عن السياسي احنا بنشوف هنا الغياب، وخاصة هذا مؤشر على انه ما زالت هناك تحديات كبيرة يعني بتكون أمام النساء، وهناك يعني استحواذ للحيز السياسي من قبل الرجال، وهناك نحتاج التغيير.
0: ودكتور ما بالحديث عن التغيير، السلطات المحلية يعني حتى اليوم ما في رئيسة سلطة محلية عربية، أعتقد إذا نرجع سنوات إلى الوراء عقود حتى كانت مرة واحدة وعملها المجتمع العربي في كفر يسيف في ولاية خوري في حينه، ولكن منذ ذلك الوقت لم نسمع ولم يحصل أن تولت سيدة رئاسة سلطة محلية بلدية مجلس محلي.
1: صحيح، لأنه يعني التغيير يجب أن يكون أيضا كذلك على مراحل. يعني إذا نظرنا للسلطات المحلية، هناك سلطات محلية أصلا لا توجد، يعني لا يوجد تمثيل للنساء بالمجلس البلدي نفسه، وليس فقط بالرئاسة،
0: كأعضاء
1: يعني. وحتى يعني إذا يعني قارنا يعني التغيرات على مدار السنوات، ما في قفزة واضحة تدل على أنه عم نقدر إحنا ننجح نعمل التغييرات داخل البلدات العربية. نسبة تمثيل النساء كأعضاء ما زالت جدا جدا متدنية. بالإضافة لهيك يعني أيضا المعطيات بتدل أنه في نساء نجحوا أن يدخلوا من خلال الانتخابات كعضوات داخل المجلس البلدي، ولكن في منهم تراجعوا وتركوا هذا المنصب وإلى آخره. يعني بدل أنه في للنساء يعني صعوبات جمة باختراق هذه المجالات. يعني وبدي أضيف على هيك أنه يعني وأنا يعني كنت قد نوهت على أهمية الأمر، أنه يعني انتشار العنف والجريمة المنظمة داخل البرتات العربية وكذلك ارتباطها بالعمل البلدي، هذا سيكون كذلك يعني إحدى المؤشرات لعزوف النساء عن السياسة. فلهيك نعم إحنا اليوم يعني بواقع مليء التحديات لما نيجي نتحدث عن السياسة وعن النساء. وكنت أحب أضيف يعني أمر آخر فراس، يعني إحنا صحيح إنه بنحكي عن إنه لازم إحنا نرفع نسبة تمثيل النساء بالسياسة وخاصة داخل أحزابنا العربية، ولازم نلاقي المنظومة اللي تضمن وجود النساء بالأماكن المتقدمة، وهاي مسؤولية تقع على عاتق الأحزاب. ولكن كمان في أمر آخر كتير مهم، إنه إحنا كمان لازم نطالب بإنه النساء اللي بيمثلوا المجتمع بأكمله إنهن يطرحوا كافة القضايا المجتمعية دون تغييب للمنظور النسوي، والمنظور اللي بيجي بحكي عن حياة النساء وعن تجربة النساء وعن التحديات اللي بتمر فيها النساء. يعني ما بكفي إنه إحنا نطالب إنه يكون في تمثيل إلا النساء، إنما إحنا كمان بدنا نطالب إنه يتم تذويت بالعمل السياسي وبأي خطاب سياسي ومجتمعي واقتصادي، يتم أيضا تذويت الخطاب النسوي اللي بأخذ بعين الاعتبار احتياجات النساء وتحدياتهم.
0: دكتور مها كركبي صباح، المرشحة في القائمة المشتركة عن حزب التجمع، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
1: شكرا فرات، نهارك سعيد.
0: نهارك سعيد.

أعلنت جمعية الثقافة العربية عن فتح باب التسجيل للدورة 20 من منحة الدكتورة روضة بشارة عطلة للعام الدراسي 2026-2027 تحت عنوان معنى في معنى، تعبيرا عن رؤية المنحة بوصفها تجربة تربوية وثقافية وشبابية متكاملة. ينضم إلينا عز عودة مركز المشروع التربوي على اسم دكتور روضة بشارة عطلة في جمعية الثقافة العربية. أهلا بك خائز. معنا عز عودة مش معنا. طيب معنا تطبيق ناس، حتى نشوف تطبيق ناس شو بخرفكو شو بحكيلكو شو بسردلكو شو بخرفنا القصص وما يحصل في المجتمع. قضية طبعا ما تشغل الآن المجتمع العربي وما يحصل من تحريض على الأطقم الطبية وهذه المرة على الصيادلة. قد يسممون المرضى، تصريحات ضد الصيادلة العرب تثير الغضب وذلك يحصل من جديد في القناة اليمينية المتطرفة المحرضة التي تبث الكراهية في بثها المتلفز. الدولار يقفز إلى 3.10 شيكل ويسجل أعلى مستوى منذ نصف عام. إقرار وفاة مصاب آخر في انفجار مصنع إنتل في غريات جات أمس. لجنة الانتخابات تسمح لأعضاء لجان الاقتراع

بإدخال الهواتف وأيضا أم القنابل. ترامب يدرس استخدام قنبلة تزن 10 أطنان ضد إيران. هل سيقوم بذلك أم تهديد جديد أو مجرد تهديد جديد، أم هذه المرة بالفعل سيقوم بتطبيق تهديداته دونالد ترامب؟

0: تقدم خدمة بيت تاكسي خدمة نقل وإنقاذ الحيوانات الأليفة من مختلف أنحاء البلاد وإليها بهدف تسهيل تنقل الحيوانات وتوفير المساعدة لها عند الحاجة. وتعمل المبادرة أيضا على نشر التوعية بحقوق الحيوانات والرفق بها من خلال منصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسعى إلى تعزيز ثقافة الرحمة والمسؤولية تجاه الحيوانات. مريانا أبو دولي صاحبة مشروع بي تاكسي تنضم إلينا الآن، أهلا بك.
1: يعطيك العافية.
0: أهلا مريانا. عمليا بي تاكسي هي مركبة تقوم بنقل هذه الحيوانات الأليفة لهدف تلقي العلاج،
1: صحيح؟
0: نعم. كيف، ما هي الإجراءات؟
1: هي احنا خدمة توصيل للحيوانات الأليفة من وإلى جميع أنحاء البلاد، لبيطري، لسالونات حلاقة، وأغلب شغلنا بصراحة مع جمعيات اللي هون موجودة داخل البلاد، اللي منجيب لهم حيوانات وبنأخذ من عندهم حيوانات
0: بالأساس، يعني قطط وكلاب.
1: صحيح.
0: نعم. وعمليا قديش في وعي بمجتمعنا العربي لهذا الموضوع؟ انه
1: بصراحة اخر فترة عم بحس انه بلا في تغيير، وفي وعي عم بيصير، مش كافي بس في بلا في تغيير اخر فترة.
0: عمليا ان نحكي الاشي موجود في القرى العربية جديد، كيف يمكن الوصول لكم؟ كيف يمكن التعامل مع هذا الموضوع؟
1: اول اشي
0: نعم مريانا،
1: سمعني؟
0: معك كل وقت، معك تفضلي.
1: كمان مرة ايش كان السؤال؟
0: السؤال قديش انه بتشوف انه في الوعي؟ جاوبنا على السؤال. السؤال اللي بيقول اليوم انه قديش يعني بالفعل احنا بحاجه لمثل هاي الخدمه وهي الخدمات، خدمات توصيل الحيوانات من مكان الى اخر.
1: اسمع، كثير بيجينا اوقات طلب انه مثلا اي بني ادم لقى بسي او كلب اللي بحاجه لمساعده بس مش كيف ينقله، فاحنا بنعطي، في عنا ليستا اللي هي موجود فيها كل ارقام الجمعيات الموجوده هون، بنبعث ارقام الجمعيات بنقول للبني ادم انه نفس انت مع الجمعيه، واحنا دغري بنطلع وبناخذ الحيوان اللي بحاجه لمساعده، او بنوجه الناس كمان اكثر لوين هذا الحيوان ممكن يروح او اي جمعيه ممكن تساعده.
0: وعمليا كيف حكيتي بالفعل الوعي عم بزيد، عم بيرتفع، عم نشوف كثير ناس عم بتربي كلاب وقطط وحيوانات اليفه في محيطها.
1: صحيح. والرحمة بفكر كمان أنا تغيرت آخر فترة، إنه الناس عن جد في كثير توجهات بشكل مخيف بصراحة، إنه في ناس عم بتشوف اليوم حيوانات حرفيا بحاجة لمساعدة، بتقوم وبتقيم وبتحط وبدها تساعد يعني.
0: نعم. طيب جميل، والرحمة طبعا مطلوبة للجميع. مريانا أبو دولي صاحبة مشروع بيت تاكسي، شكرا لك.
1: يعطيك العافية.
0: نخرج إلى فاصل.
2: تعبنا من الأخبار العاجلة ومن القتل وبيوت العزاء. بدك أمان ببلدك؟ صوت الطخ عالي بس صوتك أعلى. فش غلة، اطلع صوت.
3: عشق الطيبة بلشت، 3 أيام مبيعات جنونية في طيبة. فود أبيل وطيبة عاملين عشق التوفير، ميلوا على عشق الطيبة من الجمعة حتى الأحد. طيبة، مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظرات.

0: يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
3: عشق الطيبة بلشت مثل هيك أسعار ولا مرة صار. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل. بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل. مدفأة 4 سياخ ب80 شيكل. طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل. طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد. خاضع لشروط الحملة.
4: إيروكا يعني أوبتيكا.
5: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة. خاضع لشروط الحملة.
6: في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
7: في حال بنساهاش المواد الطبية بكل المعنى الكلمي. المريض مشلول بجريتين بيحركه مش أبدا. بحكي لي دكتور بعرف شو بدك تعمل رجعني أمشي. طبعا فتنا العملية كانت جدا عملية معقدة. ثبتنا العمود الفقري. كل النتوءات اللي كانت ضغط على العمود الفقري فلتناها. طلعت برا يمكن كانوا 100-200 شخص. بعد نص ساعة بتصلني مكالمة من الممرضة بتحكي لي دكتور تعال. بتحكي لي بلش يحرك أطراف أصابعي. والمفاجأة الكبرى إنه المريض بعتنا طبعا على تأهيل. بتذكر أول زيارة أجا عندي بيمشي لحاله على جريه. هذه معجزة.
8: بالمختص المفيد.
6: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين عند الساعة 2 ظهرا ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 12 صباحا.
9: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
10: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
9: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
11: مشكلتنا مشكلة واحدة، هي هدم البيوت في النقاط. مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
9: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
12: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
9: كونوا معي أنا محمد أبو العز محميد وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8-10 صباحا عبر راديو الناس.
6: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو .fm. راديو الناس 103.3 107.8 FM.

0: عدنا إليكم من جديد. أعلنت جمعية الثقافة العربية عن فتح باب التسجيل لدورة 20 من منحة الدكتورة روضة بشارة عطالله العام الدراسي 2026-27 تحت عنوان معنى في معنى. ينضم إلينا عز عودة مركز المشروع التربوي على اسم دكتور روضة بشارة عطالله في جمعية الثقافة العربية. أهلا بك يا عز.
1: أهلا فرات، أهلا فيك وبجميع المستمعين.
0: حدثنا بالفعل عن هذه المنحة وهي مهمة بالنسبة لمجتمعنا.
1: منحة روضة بشارة عطالله هي منحة لطلبات اللقب الأول في الجامعات في البلاد وبرضه في الجامعات الفلسطينية. تأسست 2007، هي على مشارف إتمام 20 سنة من العطاء ومن العمل من أجل بنات وأبناء مجتمعنا، من حيث تمكين الشباب، مرافقتهن الأكاديمية والاجتماعية، وبرضه تثقيفهن وتطوير من الوعي والهوية.
0: الشروط اللي بدي يتقدم للحصول على المنحة،

0: يعني هي الشروط، هي المنحة يعني يقبل المتقدم للمنحة بناء على معايير اجتماعية واقتصادية. طبعا احنا معنيين في سد الفجوات وتمكين ابناء وبنات مجتمعنا من جميع ومن مختلف الخلفيات يعني، ومن مجتمع يعني من مختلف برضو البلاد، يعني بنحاول دائما يكون في تنوع في كل على كل الأصعدة. العملية بتصير عن طريق التقديم عن طريق موقع الجمعية، بعدها لجنة مهنية أكاديمية بتقوم على بتشرف على مراجعة الملفات وعلى عملية الفرز، وبعدها مقابلات اللي يعني على أساسها يتم قبول الطالب معنا.
1: وعمليا مثل هذه المنح الآن بالذات في هذه الفترة ومجتمعنا متعطش للتعليم، متعطش للتعليم العالي، شبابنا وشاباتنا، فبالتالي بحاجة أكثر لمثل هذه المنح، مثل هذه المبادرات. عز
0: صحيح، يعني احنا دائما نحكي ومنأكد على أهمية العلم وأهمية التعلم من أجل بناء وتقدم المجتمعات، وهذا حالي عام يعني ممكن تنطبق على كل حدا في العالم، ولكن طبعا في البلاد عندنا خصوصية أكبر إنه احنا التعليم هو كمان أداة للصمود، أداة للبقاء، وأداة لمحاربة جميع الآفات المجتمعية اللي منعيشها. عشان هيك بالمنحة، بالبرنامج التثقيفي بالمنحة، احنا بهمنا إنه الطالب يكون مبادر، الطالب يكون أولا عنده هوية وعنده بوصلة ثابتة، ثانيا ما بكفي بس انت تعرف ويكون عندك هوية، انك انت يكون عندك مسؤولية اللي بتاخذها على اهلك وبلدك وحارتك، وبالاخر هالهوية المسؤولية تترجم لعطاء، انك انت تنزل على الشارع وعلى الميدان وتقدم لاهلك وبلدك. وهي القيم اللي احنا في منحة روضة بشارع عطلة نسعى لها ومنحب نشوفها في جميع طلابنا.
1: وعمليا بكل ما يتعلق بالمعنى، معنى في معنى، ويعني جميل هذا العنوان.
0: طبعا يعني رحلة روضة بشارع عطلة احنا بنشوف حالنا في منحة روضة بشارع عطلة احنا بنشوف حالنا رحلة امل، رحلة معنى، رحلة بناء الانسان اللي يعني في كل الاشياء اللي بنواجهها اليوم. احنا بحاجة للتأكيد على معنى وجودنا وعلى معنى مين احنا وعلى معنى مسيرتنا الدراسية، واللي هو غير منفصل عن هموم ابناء وبنات شعبنا. على الآخر المعنى هو عنوان المرحلة.
1: بالفعل عز عودة، مركز المشروع التربية على اسم دكتور روضة بشارع عطلة في جمعية الثقافة العربية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا فرات، شكرا.
1: نذهب الآن إلى الفقرة الرياضية.

0: هذا هدف الفوز لريال مدريد بعد الريمونتادا التاريخية، وهو ملك الريمونتادات، ملك هذه اللعبة، ملك هذه البطولة، ومن يعني يقوم بذلك هو المدافع روديغير، وأمام فريقه السابق ولا يحتفل. فادي مصطفى،
1: ليس فقط روديغر لا يحتفل، وإنما طبعا شفنا الدموع المحبوسة في أعين مورينيو طبعا، الاحتفالية والجماهير اللي كانت في روما يعني حبا ووفاء مع لافتات كبيرة لمورينيو، وحين احتفل في الهدف الرابع يعني أشار أنه أنا هنا أنا مورينيو، ومن قتل مورينيو وقال لا غير مناسب للريمونتادا إلى ريال مدريد كان بالأمس الجواب. 6 دقائق خيالية نارية فرات طبعا قلبت النتيجة، يعني أنا شاهدت المباراة في 3-1 وكيف كانت لغة الجسد لريال مدريد، والكل يقول على ما يبدو مورينيو في الفاضل الأخير نفس الأخيرة، ولكن هذه حالة كرة القدم وهذه الغدارة المستديرة 4-3. وفعلا روديغر في واحد من الأهداف يعني حين غابت الأهداف من المهاجمين كان المدافع بيتيس بورتو 3-2، أستون فيلا سحقت فينيرباخشي 6-0 بدون رد في بيتها، مانشستر سيتي خسرت لباريس سان جيرمان، فعلا فريق بطل فريق متكامل باريس سان جيرمان ضرب السيتي في عقر داره 4-2، مباراة صعبة بانتظاره في المباراة المقبلة. بودو غلمت فازت على دورتموند 1-0 على الفريق النرويجي الذي يسطر المفاجآت. أما ليفربول وباركولا طبعا فاز 4-6 على فريق لاسك، مباراة أيضا قوية وباعتقادي يعني وجبة دسمة، حوالي 47 هدف.

0: في عديت بالأمس في هذه الأمسية أمسية دوري الأبطال بانتقال حاد يوم السبت، الذي ينتظرنا اتحاد أبناء سخنين أمام قاعدة تحتيكبة 7:15 الجماهير السخنية مطالبة بالقدوم من الدوحة. الفريق يريد طبعا في هالفترة الجيدة بعد نقطة ثمينة من بلومفيلد أن يفوز على الورق فرات ممكن فريق من نفس الليفل.
1: يعني احنا تحدثنا قبل مباراة مكابي تل أبيب والسخنين أنا وياك، يعني حتى ما حكيناش على إمكانية التعادل بسبب أنه فريق مكابي تل أبيب بأفضل حالاته وأفضل حلة، ولكن صحيح. أن يأتي بنقطة مهم،
0: وأنا حكيت لك النقطة قد تكون يعني لها وزن ثقيل، وفعلا رأينا الفرحة في احتفالية خيوسيا بوكسيس إذا صح أن أقول احتفالية بهذه النقطة الثمينة، رغم طبعا المسبات وما تعرض له والكراهية بين خيوسيا بوكسيس الأحمر تاريخيا من أبريل تل أبيب والأصفر من مكابي تل أبيب، ولكن النقطة هي دافعة، هو أول من يوقف مكابي تل أبيب الاتحاد السخنيني. في الممتازة كفر قاسم إلى عكا مباراة صعبة جدا أمام كرياتيان، بذكر كفر قاسم خسرت في آخر دقيقة أمام بريهودا المتصدر. علي خائن نصراوي يريد الاستمرارية مع أدهم هادية، وبالقدم اليمنى بلش المشوار أمامك فرسابة في علوط أيضا في الساعة الرابعة، ويوم الاثنين المباراة الصعبة لفريق الرناوي قد تكون مفرق طرق إلى أين يذهب الريني ضد ريش ليتسيون. نذكر بير السبع الكمار ضمن الدوري الأوروبي اليوم والمباراة بدون جمهور، وسمعنا مدرب بير السبع يقول خسارة أن هذه المباراة ستقام بدون جمهور. أنا بس أذكر أنه بلدية الكمار الشرطة وكل من يتواجد هناك قال لا نريد حضور أي فرد إسرائيلي، والدوافع هي دوافع أمنية. مرة أخرى اختلاط الأوراق السياسية والرياضية فرات.
1: فادي مصطفى شكرا جزيلا لك على هذه
0: المحاضرة. تحياتي إلى اللقاء.
1: إذن هذا في عالم الرياضة، نعود على عناوين أو بعض مما جاء في هذه النشرة التي امتدت لساعتين كما عودناكم دائما. بن غفير يهدد بمواصلة هدم المنازل في النقب، وطلال الجريناوي يتهم باستغلال الهدم انتخابيا. شركة إسعاف في شفا عمر تلتمس المحكمة العليا ضد قرار وزارة الصحة تجديد الترخيص، وأيضا مقتل الشاب محمد أشرف الشويكي بإطلاق نار في مدينة القدس. وكنا قد تطرقنا إلى تراجع تمثيل النساء في المناصب العليا في إسرائيل إلى أدنى مستوى منذ 20 عاما. هذا وكنا قد تحدثنا أيضا بكل ما يتعلق بالأوضاع السياحية والمبادرة التي قامت بها مبادرات إبراهيم لتطوير السياحة في البلدات العربية.

كان معكم في التحرير محمد مجادلي الطاهر، يونس مصطفى، وليد زعبي، ومحمد زيدان. الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل. في الإنتاج كانت معكم ميسى عساف. في الإخراج والديجيتال جواد العمري، عرين الصار، ودانا أبو بكر. وفي تطبيق ناس مصبصول. للقاء.

0: صباح الخير من كفر مندى البطوف.
1: أحلى صباح من عماهل. أهل عماهل.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.
3: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران. اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر. وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
4: هاي تقنية الفار خطورتها.
3: بنراجع، بنفحص، وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس، كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء. خليك وع السمع.
5: كونسرت مع الياس مرجية.
6: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني، كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
7: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
6: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
8: كتبت على ظهر علبة السجاير. ولما قرب معاد حبيبي ورحت قابله، هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
9: الله. قال لي
8: ده
9: الله.
8: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
6: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن. أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السمع.
10: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايس على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
11: نظاراتك أوبتينايس.
10: أوبتينايس، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
12: عشق الطيبة بلشت، حتى 70% على أدوات فود أبيل والعديد من الحملات داخل الشبكة. 3 أيام مبيعات جنونية من الجمعة حتى الأحد. طيبة، مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
13: يومك مليان محطات، شغل، عيلة، أحفاد، ولحظات ما بدك تضيعيها. بس فحص الماموغرافيا بياخد كم دقيقة. وقف صغيري وكملي يومك. كلاليت تدعوك لإجراء فحص الماموغرافيا للكشف المبكر عن سرطان الثدي مرة كل سنتين من جيل 50 لـ 74، وللنساء من جيل 40 وما فوق لفحص استحقاقهن. للمزيد من المعلومات زوري موقع أو تطبيق كلاليت. خدي مسؤولية صحتك، افحصي وكملي يومك.
14: إيروكا يعني أوبتيكا.
15: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة. خاضع لشروط الحملة.
16: ديكولاين
17: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
16: ديكولاين.
15: أطبائنا وكل الجهاز الطبي بيعملوا خدمة إنسانية، بيعالجوا الكل، وبالمقابل بيسمعوا تحريض عنصرية. قهرك الحكي؟ خلي صوتك يرد. فش غلّة، اطلع صوت.
12: عشق الطيبة بلشت، مثل هيك أسعار ولا مرة صار. 3 أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل. بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل. مدفأة 4 أسياخ.

ب 80 شيكل، طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب 50 شيكل، طقم سكاكين فود أبيل ب 25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع مساء أمس في مصنع إنتل بمدينة كرياتغات إلى قتيلين بعد إعلان مستشفى سوروكا في بئر السبع وفاة عاملا يبلغ من العمر 49 عاما متأثرا بجروحه الخطيرة. وكان فني غاز يعمل في المصنع قد توفي أمس متأثرا بإصاباته، فيما لا يزال مصاب ثالث في العشرينيات من عمره يتلقى العلاج في المستشفى بحالة خطيرة. قتل الشاب محمد أشرف شويكي البالغ من العمر 24 عاما في القدس الشرقية متأثرا بجروح حرجة أصيب بها جراء جريمة إطلاق نار مساء أمس. وأعلنت الشرطة فتح تحقيق في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. أعلنت وزارة التربية والتعليم استئناف الرحلات المدرسية في منطقة الشمال اعتبارا من اليوم بعد توضيح الجيش الإسرائيلي أن التعليمات المتعلقة بتنظيم الرحلات لم تتغير. هيئة القرار عقب انفجار ذخيرة خلال رحلة مدرسية يوم الاثنين الماضي ما أسفر عن مقتل طالب وإصابة آخرين. بدأ ممثلو إسرائيل في الخارج اليوم التصويت في انتخابات الكنيسة 26، ويشارك في التصويت أكثر من 4800 شخص بين دبلوماسيين ومبعوثين وأفراد عائلاتهم في 99 بعثة دبلوماسية. وتنتهي عملية التصويت صباح الجمعة في الولايات المتحدة على أن تنقل أوراق الاقتراع إلى البلاد عبر البريد الدبلوماسي لفرزها. أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح متفاوتة أحدهم بحالة حرجة جراء غارة جوية إسرائيلية وإطلاق نار شمالية قطاع غزة صباح اليوم. وأفاد الدفاع المدني بإصابة فلسطينيين أحدهما بجروح حرجة إثر غارة استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، فيما أصيب ثالث برصاص القوات الإسرائيلية في جباليا. قالت نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس إن إدارة جو بايدن كان عليها التحرك مبكرا وبحزم أكبر لوقف ما وصفته بالتصرفات المروعة للحكومة الإسرائيلية خلال الحرب على غزة. وأضافت هاريس أن الولايات المتحدة لم تستخدم نفوذها على إسرائيل لوقف هذه التصرفات، كما انتقدت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معتبرة أنه يمنح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حرية التصرف دون قيود. كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن إسرائيل تعرقل إقامة قاعدة عسكرية في قطاع غزة مخصصة لقوة الاستقرار الدولية التي يفترض أن تعمل تحت إشراف مجلس السلام. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن مجلس السلام منح في آب الماضي شركة أمريكية عقدا لبناء القاعدة التي يخطط لاستيعاب نحو 150 جنديا من عدة دول. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب ضد إيران ستنتهي قريبا جدا، مؤكدا أنها ستتوقف فور اتخاذه قرارا بذلك وأن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا. وفي السياق كشفت شبكة CNN أن الجيش الأمريكي يدرس استخدام أم القنابل أكبر قنبلة غير نووية في ترسانته ضمن خطط لاستهداف منشآت نووية إيرانية في حال قرر ترامب استئناف الهجمات. أحوال الطقس. يطرأ اليوم انخفاض على درجات الجو لتصبح أقل بقليل من معدلها المعتاد مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة في المناطق الشمالية والساحلية حتى ساعة الظهر. ختام النشرة، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و107.8 FM.

0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: عشق الطيبة بلشت مثل هيك أسعار ولا مرة صار. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل. بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل. مدفأة 4 سياخ ب80 شيكل. طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل. طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
4: كل يوم بيطلع سواق الباص العربي على شغله وما بيعرف إذا رح يرجع سالم. بدك توقف الاعتداءات عليه؟ فش غلّة، اطلع صوت
5: ديكولاين.
6: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
5: ديكولاين.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
7: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
8: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
9: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
7: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
10: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
11: واحد بيعطي من خبرته فيد فيها غيره.
12: شخص ورا شخص، بلد كاملة تقدر تتحرك.

0: الفعل صغير ما بيضل صغير.
1: فكر بغيرك.
2: فكر بغيرك.
1: فكر بغيرك.
0: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي.
3: حملة مليون فعل خير.
4: ساعد كبير بالسن خليه جزء بالمليون.
5: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
3: وقف مع عائلة بدائقة، اعمل فعل خير.
4: خليه جزء بالمليون.
6: حملة مليون فعل خير. شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
1: احنا بنك،
2: احنا قد،
1: واحنا قد،
4: احنا قد.
7: حاسس انك ضايع ومش عم تفهم شو اسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
8: ليش ابني هيك؟ ليش بعصب بسرعة؟ ليش ما بركز؟ ليش كل يوم منعيد نفس الحكي؟ يمكن أنا غلطت بالتربية؟ أو يمكن أنا مش عارفة أتعامل معه؟
7: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتوي بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع أو توتر. كونوا على السمع، معي أنا روان شحوك سمعان، كل يوم أربعة من الساعة 2 للساعة 3 الظهر، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
9: احتواء مع روان شحوك سمعان.
7: كونوا أنتم وأبناؤكم بصحة وخير جسدياً ونفسياً.
10: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.

0: 103.3 107.8 FM. تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
1: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
2: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
1: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
3: مشكلتنا مشكلة واحدة، هي هدم البيوت في النقب.
4: مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
1: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
5: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
1: كونوا معي، أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.
6: عشق الطيبة بلشت، حتى 70% على أدوات فود أبيل والعديد من الحملات داخل الشبكة. 3 أيام مبيعات جنونية من الجمعة حتى الأحد. طيبة، مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
7: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم، مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
8: يومك مليان محطات، شغل، عائلة، أحفاد، ولحظات ما بدك تضيعيها، بس فحص الماموغرافيا بياخد كم دقيقة. وقف صغيري وكمل يومك. كلاليت تدعوك لإجراء فحص الماموغرافيا للكشف المبكر عن سرطان الثدي مرة كل سنتين من جيل 50 لـ 74، وللنساء من جيل 40 وما فوق لفحص استحقاقهن. للمزيد من المعلومات زوري موقع أو تطبيق كلاليت. خدي مسؤولية صحتك، افحصي وكمل يومك.
6: عشق الطيبة بلشت، 3 أيام مبيعات جنونية في طيبة. فود أبيل وطيبة عاملين عشق التوفير. ميلوا على عشق الطيبة من الجمعة حتى الأحد. طيبة، مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
9: كل يوم بيطلع سواق الباص العربي على شغله وما بيعرف إذا رح يرجع سالم. بدك توقف الاعتداءات عليه؟ فش غلك، اطلع صوت.
10: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايس على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
11: نظاراتك أوبتينايس.
10: أوبتينايس، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
9: تعبنا من الأخبار العاجلة ومن القتل وبيوت العزاء. بدك أمان ببلدك؟ صوت الطخ عالي بس صوتك أعلى. فش غلك، اطلع صوت.
10: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايس على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
11: نظاراتك أوبتينايس.
10: أوبتينايس، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع مساء أمس في

0: مصنع إنتل بمدينة كريتغات إلى قتيلين بعد إعلان مستشفى سوروكا في بئر السبع وفاة عامل يبلغ من العمر 49 عاما متأثرا بجروحه الخطيرة. وكان فني غاز يعمل في المصنع قد توفي أمس متأثرا بإصابته، فيما لا يزال مصاب ثالث في العشرينيات من عمره يتلقى العلاج في المستشفى بحالة خطيرة. أعلنت وزارة التربية والتعليم استئناف الرحلات المدرسية في منطقة الشمال اعتبارا من اليوم بعد توضيح الجيش الإسرائيلي أن التعليمات المتعلقة بتنظيم الرحلات لم تتغير. وآت القرار عقب انفجار ذخيرة خلال رحلة مدرسية يوم الاثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل طالب وإصابة آخرين. بدأ ممثلو إسرائيل في الخارج اليوم التصويت في انتخابات الكنيسة 26، ويشارك في التصويت أكثر من 4800 شخص بين دبلوماسيين ومبعوثين وأفراد عائلاتهم في 99 بعثة دبلوماسية. وتنتهي عملية التصويت صباح الجمعة في الولايات المتحدة على أن تنقل أوراق الاقتراع إلى البلاد عبر البريد الدبلوماسي لفرزها. أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح متفاوتة، أحدهم بحالة حرجة جراء غارة جوية إسرائيلية وإطلاق نار شمالية قطاع غزة صباح اليوم. وأفاد الدفاع المدني بإصابة فلسطينيين أحدهما بجروح حرجة إثر غارة استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، فيما أصيب ثالث برصاص القوات الإسرائيلية في جباليا. كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن إسرائيل تعرقل إقامة قاعدة عسكرية في قطاع غزة مخصصة لقوة الاستقرار الدولية التي يفترض أن تعمل تحت إشراف مجلس السلام. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن مجلس السلام منح في آب الماضي شركة أمريكية عقدا لبناء القاعدة التي يخطط لاستيعاب نحو 150 جنديا من عدة دول. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب ضد إيران ستنتهي قريبا جدا، مؤكدا أنها ستتوقف فور اتخاذه قرارا بذلك وأن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا. وفي السياق كشفت شبكة CNN أن الجيش الأمريكي يدرس استخدام أم القنابل أكبر قنبلة غير نووية في ترسانته ضمن خطط لاستهداف منشآت نووية إيرانية في حال قرر ترامب استئناف الهجمات. إلى ذلك أعلن رئيس أركان الجيش الإيراني أن مضيق هرمز مغلق محذرا من عبور أي سفينة دون تنسيق مسبق ومتوعدا بعواقب ستظهر في الأخبار بحسب وصفه. وأكد أن القوات البحرية الإيرانية تفرض سيطرة ورقابة كاملتين على الجانب الشرقي من المضيق، مشددا على استعداد الجيش لمواجهة التهديدات باستخدام معدات جديدة وقدرات عناصره. أحوال الطقس. يطرأ اليوم انخفاض على درجات الجو لتصبح أقل بقليل من معدلها المعتاد، مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة في المناطق الشمالية والساحلية حتى ساعة الظهر. ختام النشرة، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: ديكولاين
1: احسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين
2: عشق الطيبة بلشت ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة فود أبيل وطيبة عاملين عشق التوفير ميلوا على عشق الطيبة من الجمعة حتى الأحد طيبة مثل هيك أسعار ولا مرة صار
3: بوستك المعصب جاب 1000 لايك وصفر مقاعد الكنيسة ما بتعد لايكات بتعد أصوات فش غلة اطلع صوت
2: عشق الطيبة بلشت مثل هيك أسعار ولا مرة صار ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل مدفأة 4 سياخ ب80 شيكل طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل الحملة من الجمعة للأحد خاضع لشروط الحملة
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية
5: نظاراتك أوبتينايز
4: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك خاضع

0: بشروط الحملة.
1: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
2: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
3: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
4: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
5: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
6: واحد بيعتمد خبرته فيد فيها غيره.
7: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
1: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
6: فكر بغيرك،
5: فكر بغيرك،
6: فكر بغيرك.
1: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي،
8: حملة مليون فعل خير.
7: ساعد كبير بالسن خليه جزء بالمليون،
3: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
8: وقف مع عائلة بضائقة، اعمل فعل خير
7: خليه جزء بالمليون.
9: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
6: احنا قد،
5: احنا قد،
6: واحنا قد،
7: احنا قد، احنا قد.

0: المسهلي مع فرات نصار.
1: فطلبوا مني اني كمان ارجع ابعث لهم الكاميرات كمان مره عن طريق يو اس بي. لما انت في لك حق لازم يظلك تتابع وراه وما تياس.
2: لا اعتقد انه راح يكون في تطورات اكثر من هيك. اليوم بالنسبه للسرقه هذا شيء بسيط بالنسبه للي عم بيصير في مجتمعنا العربي.
3: وبعد عام عادت النقود التي كانت في المحفظة.
4: الحمد لله رجعوا بعد سنة. الصراحة أنا كنت ناس الموضوع. فجأة بيصلني على البريد مكتوب من الشرطة. قلت يا ساتر شو فيه. قلت إنه الحمد لله لما أنت بتطالب بحقك وبتركض وراه. طبعا الشكر لك والطاقم اللي معك ساعدوا. فش حق بيضيع. المصاري حلال بتضيعش.
3: إذا بتواجهوا أي مشكل مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل. ابعثوا لنا رسالة واتس 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة.
0: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس. كونسرت مع الياس مرجية.
5: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
6: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
5: وكمان زاوية ولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
7: كتبت على ظهر علبة السجاير. ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
8: الله
7: ده
8: الله.
7: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
5: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن. أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.
9: يومك مليان محطات، شغل، عائلة، أحفاد، ولحظات ما بدك تضيعيها. بس فحص الماموغرافيا بياخد كم دقيقة. وقف صغيري وكملي يومك. كلاليت تدعوك لإجراء فحص الماموغرافيا للكشف المبكر عن سرطان الثدي مرة كل سنتين من جيل 50 لـ 74، وللنساء من جيل 40 وما فوق لفحص استحقاقهن. للمزيد من المعلومات زوري موقع أو تطبيق كلاليت. خدي مسؤولية صحتك، افحصي وكملي يومك.
10: بوستك المعصب جاب 1000 لايك وصفر مقاعد. الكنيسة ما بتعد لايكات، بتعد أصوات. فش غلة، اطلع صوت.
11: عشق الطيبة بلشت مثل هيك أسعار ولا مرة صار. 3 أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل. بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل. مدفأة 4 سياخ ب80 شيكل. طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل. طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
10: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
11: عشق الطيبة بلشت مثل هيك أسعار ولا مرة صار. 3 أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل. بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل. مدفأة 4 سياخ ب80 شيكل. طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل. طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
12: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
13: نظاراتك أوبتينايز.
12: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

0: المنتصف من راديو الناس، طيب الله أوقاتكم، أن حللتم. أنا محمد مجادلي وهذه العناوين. مع اقتراب الانتخابات تتزايد الملاحقات، هدم ذاتي لمنزل في مدينة أم الفحم بحجة البناء دون ترخيص. اتفاق بين نتنياهو وسموتريتش لنشر 2000 مراقب في مراكز الاقتراع في البلدات العربية، ما الذريعة؟ منع التزوير. وبعد حادثة انفجار ذخيرة في الشمال، وزارة التربية والتعليم تعلن استئناف الرحلات المدرسية في المنطقة اعتبارا من اليوم. سنكون مع وقفة خاصة في شهر التوعية، هذا التوعية لطبعا رفع التوعية لكل من يواجه مرض السرطان، فقرة خاصة انتظرونا. المستمعات والمستمعون الكرام، طيب الله أوقاتكم، أنتم مع المنتصف وراديو الناس، ودقيقتان بعد الواحدة نبدأ بهذا الملف وهذا التصاعد لعمليات الهدم والتضييق على المجتمع العربي، وتحديدا قبيل فترة الانتخابات. الشاب محمد جمال خليفة من أم الفحم هدم منزله ذاتيا، وذلك بعد أن تلقى إخطارا من السلطات الإسرائيلية يقضي بهدم المنزل، طبعا كل ذلك تحت ذريعة وحجة البناء دون ترخيص. خليفة كان قد أمضى سنوات في بناء منزله وأنفق عليه مئات ألاف الشواكل، وكان يستعد للانتقال إلى هذا المنزل قريبا تمهيدا لزواجه وبدء حياة جديدة. محمد خليفة من أم الفحم، مرحبا بك.
1: هلا خيا،
0: كيف حالك؟
1: حبيبي الحمد لله، شو الأخبار؟
0: يعني أولا بدنا نقول لك الله يعوضك بكل خير، ويعني هذا قرار مؤسف، وطبعا أنه تتخذ هذا القرار وتهدم يعني منزلك بإيدك كان صعب، صحيح؟
1: صح مزبوط، بس الحمد لله على كل شيء، يعني الله بيعوض.
0: احكي لنا هيك القصة من البداية، قديش صار لك عم تبني في هذا المنزل في هذا البيت، ووين في أم الفحم؟
1: أنا بلشت أبني فيه بال2023 بشهر 4، وبس خلصت الدار يعني بشهر 7، يعني من شهر 4 لشهر 7 فصلت شهر، بعدين حطوا لي عليه مكتب هريسة، فتت معهم محاكم وهاي، وعساس أنه وقفت فهم، وبلشنا تغليق المحاكم، وبعدين بلشت الحرب. بس بلشت الحرب وقفوا الخبر عن المحاكم فهم، قعدت تقريبا سنتين. سنة فترت انه منسيوا التيك، يعني خلص التيك حطوه على جنب. سمي بعدين لما انا رجعت تملت بالدار، لا رجعوا لي على الدار وبلشوا انهم يكبروا بالمواضيع، وليش تكمل والدار من دون رخص، وفت فيها رخص وبدك تهدي، احنا من هدي من يجي لك بكرة الصبح كوات 250 واحد 200 واحد.
0: شو كان المشكلة يعني في الترخيص؟ الارض شو يعني داخل فيها شارع؟
1: لا مش داخل فيها الشارع، الارض في يعني وفيش مش مذاكة حدا، وانا باني فيها هندس وكل شيء، وبعد عن كل الناس عن اللي حوالي، يعني اللي فيها حوك منت الكل.
0: طيب حقه. وين المشكلة العاد؟
1: والارض فيها طابو فيها هندسة، بس انه ليش فيش ترخيص؟ هم كل مشكلتهم انه انت بنيت من دون ترخيص وفيش ترخيص وهالخراف.
0: طب هاي الفترة ما حاولتش انه يعني تتحول الامور مع ترخيص او تروح لمحكمة تحل الموضوع؟
1: على الفاضي رحت على البلدية، حكيت مع رئيس البلدية، ولا واحد بيساعد بشي. عم اظن انه العرب عندنا محطوطين بس مزهريات، كل واحد محطوط مزهرية بيعملش لايش، بس منظر بسكو مي مشان انه عايش وبشرب وبوكل. هاي هي. اما تحكي مع رئيس البلدية بقول لك عم انا ما دخلنيش، انا عمي بيطلعش بيدي شيء، مع انه هو اللي بيطلع بيدو شيء، هم اللي بيقعدوا بقسم الهندسة، هم اللي بخططوا لكل شيء. شايف انا شايف ولا واحد مهتم لهذا الشيء.
0: وفعليا شو اللي صار اليوم؟ قررت انه تهدم المنزل؟
1: اول شيء طلع القرار للمحكمة العليا، راح المحكمة شو اسمه مرسب ومخبرة الله فيه المحامي باكا، هو اللي قدم الطلب للمحكمة العليا ورفضوا الطلب. بس رفضوا الطلب، حتى قبل ما يرفضوا الطلب تصلي الكاتسين من المشترى وقال لي 1 2 3 محمد بكرة الصبح طلع عليك قوات ورايح عين يعني يجوا يحضر

0: يعني كل تبقى أسرع.
1: طب وكيف كانت ردود الفعل عندك الأهل العائلة يعني بعد ما شافوا هذا البيت اللي أنت طبعا بيت أحلامك كنت ناوي تتزوج صحيح؟
0: مظبوط.
1: كيف كانت ردود الفعل مع العائلة مع الأهل؟
0: الحمد لله شدوا مشوا يعني فيش حكم على إرادة ربنا يعني هاي حكم ربنا هاي ربنا بده اللي ربنا كاتبه بيصير الحمد لله.
1: وانت كنت مخطط الزفاف العرس الزواج محمد؟
0: انا الصراحة بكيت السنة الجاي ناوي لهالتخطيطات هاي يعني انه بعد ما خلص الدار تبقى الدار جاهزة وهذا نصيب الدار الحمد لله.
1: يعني بدنا نرجع نقول لك الله يعوضك
0: ان شاء الله.
1: شو بدك تعمل الان؟ بدك ترجع تبني البيت مع ترخيص؟ شو مخطط
0: اصلا؟ ان شاء الله بدي ارجع ابني الدار يعني بخطط انه ارخص بالاول يبقى كل شيء مثل دار حكي بيسمى بدهم بالحوك يمشي معهم بالحوك والبلدية لازم تفوتها للاراضي رخص يعني مش منطقي انه في منا تم ظلم منا وفوق فيتاب ترخيص وعنا تحت لا فيش ولا أرض فايتة ترخيص مش منطق يعني فاهم.
1: طيب أنت برأيك هذا الهدم هيك جاء يعني بس لأنه موضوع ترخيص ولا يعني احنا بنشوف يوميا وزير الأمن القومي إيتمر بن غفير قاعد وبدور
0: لا لا أنا شايف محطوط تحتات العرب عمي إشي خصوصي هذا مش مشان ترخيص ومش مش ترخيص الأرض مش مذايكة على حدها وفيها طابة وفيها كل إشي المشكلة يعني تترخص هم لازم يرخصوها مش أنا أرخصها أنا إني أنا أروح أجيب رخص هي لازم على قسم الهندسة بالبلد
1: وفعليا لما تواصلت مع البلدية قالوا لك إنه يعني الموضوع
0: نخبرش كلي بخبرش أعمل إشي بطلعش بيدي بشي كلي بخبرش أساعدك وما لهم مش كلمة بجوز يقولوا لي إنه فيش إشي على الطاولة تعرف ما يتصلوا مثلا يسألهم بوتشا في عندكم أمر هادم هم بيقولوا له لا بس هم يبقوا في غدرة بس الواحد بيحبش يعني الغدرة هذا فهمت شان ايه كان الصراحة اديتها فيدي كان رايح راسي
1: الله يعوض عليكم والله يهون عليك من جديد
0: حبيبي
1: أخ محمد خليفة من أم الفحم. في رسالة بتحب توجهها هيك لكل شخص بيستمع إليك يعني لكل مين ضامن معك للي وقفوا معك في هاي المحنة؟
0: والله أنا بقول لكل الشباب تستمر بالبناء يبنوا ما حدا يوقف ما حدا يقص كل الشباب تبني ظلم يتكمل ويمشوا لفنيع حوق يرخصوا ويمشوا مع التنظيم ومع البلدية ويبنوا ويتجوزوا أمي اللي بدهم إياه أنه العرب ما تتجوزش ما تتكدمش نشتغل على بعض نبلش ببعض بطريق ثاني سير هذا ينبغي سير هذا قدر على هذاك يقتل هذاك هاي الطريق هم اللي بدهم إياها أنه إحنا ما نتشفرش انه احنا فيش عنا دور ما نتجوزش ايش بتبلش لما تشارك فيه تسافر بس هاي هي.
1: نتمنى لك الخير ومن جديد نتمنى يعني ان يكون لك خير عوض عن هذه الخسارة. محمد خليفة من أم الفحم من هدم منزله بيده اليوم بعد كل هذه الملاحقة والتضييق من قبل السلطات الإسرائيلية. شكرا جزيلا محمد
0: حبيب قلبي خيا.
1: طيب إذن هذا هو الواقع اليوم في البلدات العربية هذا التضييق المستمر وطبعا كما تلاحظون من الواضح بأن هذه الحملات لا تتصاعد مصادفة بل تتصاعد باستمرار لأن هناك من يوجه هذه الحملات وكنا قد رأينا وزير الأمن القومي إيتمر بن غفير في النقب في الأيام الأخيرة يعني وهو كما يقول يطرب على أصوات سماع الجرافات وهي تهدم البيوت العربية ويتوعد المواطنين العرب بالمزيد والمزيد والمزيد بعد هذه الانتخابات. الصورة واضحة وكذلك أيضا هذه السياسة واضحة من قبل هذه الحكومة وتحديدا قبل هذه الانتخابات القريبة. على ذكر هذا التحريض وكذلك كل هذا التصاعد في مثل هذه التضييقات والاعتداءات من قبل الحكومة كنا قد تحدثنا أيضا صباح هذا اليوم إلى أحمد دراوشي المرشح عن القائمة المشتركة وذلك بعد أن كانت قد أصدرت المشتركة حملة إعلامية تدعم فيها حق الطواقم الطبية العربية بأن يتحدثوا باللغة العربية في محيطهم في أماكن عملهم الأمر الذي سرعان ما تحول إلى موجة من التحريض في القناة الإسرائيلية 14 ومن قبل أعضاء الحكومة ومن قبل بعض أعضاء الكنيسة في اليمين المتطرف حولوا كل ذلك إلى حملة

0: التحريض على المواطنين العرب. فلنسمع ما الذي قاله أحمد دراوشي في هذا الصدد.
1: هذه الفيديوهات لاقت رواجا لأنه في 2026 يجب أن نتحدث بلغة 2026. أثار حفيظة العنصريين حفيظة القناة 14 فيجلين ومواقع متطرف أخرى، يعني حتى من يرى التعليقات في دولة فيها قانون واحد لكل المواطنين يسرع كل المواطنين، يمكن كان في عشرات منهم معتقلين الآن بسبب التحريض الدموي في التعليقات المكتوبة من أشخاص يعني باسمهم لا حسابات وهمية ولا غيره. لذلك نحن نقول يعني هذا يؤكد على أهمية هذه الانتخابات، هي انتخابات على شرعيتنا كمجتمع وليس على تفاصيل هنا أو هناك، ونبدأ من هذه الأمور الصغيرة في الحيز العام وتنتهي باقتطاع مليار شكل بالأمس من ميزانيات المجتمع العربي. هذا كله يعني عداء تجاه المجتمع العربي من في كافة مناحي الحياة.
0: إذن هذا هو الواقع، التحريض يتصاعد ومحاولات التضييق تتصاعد ولربما ستتصاعد أكثر بعد هذه الانتخابات إذا ما استمرت هذه الحكومة وكل هذه الشخصيات في أماكن صناعة القرار. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونواصل بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.

0: أوبتيكا.
1: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: عشق الطيبة بلشت حتى 70% على أدوات فود أبيل والعديد من الحملات داخل الشبكة. 3 أيام مبيعات جنونية من الجمعة حتى الأحد. طيبة مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: عشق الطيبة بلشت 3 أيام مبيعات جنونية في طيبة. فود أبيل وطيبة عاملين عشق التوفير. ميلوا على عشق الطيبة من الجمعة حتى الأحد. طيبة مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
1: أطبائنا وكل الجهاز الطبي بيعملوا خدمة إنسانية، بيعالجوا الكل وبالمقابل بيسمعوا تحريض عنصرية. أهرك الحكي؟ خلي صوتك يرد. فش غلك، اطلع صوت.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
5: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
6: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
7: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
5: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
8: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
9: واحد بيعتمد خبرته فيد فيها غيره.
10: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
5: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
9: فكر بغيرك.
8: فكر بغيرك.
9: فكر بغيرك.
5: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي.
11: حملة مليون فعل خير.
10: ساعد كبير بالسن، خليه جزء من المليون.
7: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
11: وقف مع عائلة بضائقة، اعمل فعل خير،
10: خليه جزء من المليون.
12: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
13: احنا بلكه،
14: احنا قد،
13: واحنا قد،
10: احنا قد،
13: احنا قد.
15: مسهلي مع فرات نصار.
16: فطلبوا مني اني كمان ارجع ابعث لهم الكاميرات كمان مره عن طريق USB. لما انت في لك حق لازم يضلك تتابع وراه وما تياس.
17: لا اعتقد انه راح يكون في تطورات اكثر من هيك. اليوم بالنسبه للسرقه هذا اشي بسيط بالنسبه للي عم بيصير في مجتمعنا العربي.
18: وبعد عام عادت النقود التي كانت في المحفظة.
19: الحمد لله رجعوا. بعد سنة للصراحة أنا كنت ناس الموضوع. فجأة بيصلني على البريد مكتوب من الشرطة، قلت يا ساتر شو فيه. قلت إنه الحمد لله لما أنت بتطالب بحقك وبتركض وراه. طبعا الشكر لإلك والطاقم اللي معك ساعدوا، فش حق بيضيع، مصاري حلال بتضيعش.
18: إذا بتواجهوا أي مشكل مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى

0: الحل. ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة.
1: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس. ميو 3.3 ميو 7.8 FM. المنتصف مع محمد مجهدلي.

0: חליל שלך, באותו יום היה נגמר הקמפיין שלו נגד הציבור הערבי, לצערי הם עשו פה טעות. עכשיו, אחרי זה אני אומר את הדבר הבא. תראה, בסופו של דבר כולנו יודעים שקואליציות בונים יום אחרי הבחירות. אפשר לומר מה שרוצים לפני הבחירות. בסוף בונים את זה יום אחרי הבחירות כשרואים את התוצאות. ככל שהדמוקרטים יהיו יותר חזקים, נוכל להביא את השותפים שלנו לעשות את השותפויות הפוליטיות הנדרשות עם הציבור הערבי. ואתה יודע מה? בוא נלך לתרחיש הבא. בוא נאמר שמוקמת ממשלה, כשבשלב הראשון רע"מ והמשותפת רק נמנעות, בסדר? או רע"מ מצביעה בעד, אבל מבחוץ. הרי השאלה, האם הדמוקרטים יוכלו להביא את הקואליציה ואת הממשלה כעבור כמה חודשים להזמין את טראמפ פנימה, זה סביב השאלה, האם אנחנו 12 מנדטים או 8 מנדטים. ויש לי עוד אמירה לציבור הערבי.
1: בקצרה, כי הם מיוטטים לי פה שאתה חייב להשתחרר ולהשתתף בכנס.
0: אני אומר בקצרה, אזרח ערבי שלא יוצא להצביע, כאילו שם פתק של בן גביר בקלפי, ולכן אנחנו צריכים שכולם ייצאו להצביע. והדמוקרטים, בלי שום קשר לכמה קולות נקבל בנצרת. אני נותן כאן את המילה שלי. הדמוקרטים רואים את עצמם כנציגים של 2 מיליון אזרחים ערבים, בקואליציה הבאה ובממשלה הבאה, ובכל משרד שאנחנו נהיה בו, הציבור הערבי ירגיש את הפעולה שלנו.
1: חבר כנסת גלעד קריב, הדמוקרטים, תודה רבה לך, ואנחנו כמובן נמשיך לעקוב גם לכנס וגם להצהרות שלכם. תודה רבה.
0: תודה, תודה.
1: שוקרן. إذن كان هذا اللقاء مع عضو الكنيسة عن حزب الديمقراطيين جلعاد كريف يتعهد هنا بأن الحزب الذي يمثله حزب الديمقراطيون برئاسة يائير جولان وبغض النظر عن كمية الأصوات التي سيحصل عليها سيكون خير ممثل على حد تعبيره للمجتمع العربي كذلك هو يعترف بأن تأييد حزب الديمقراطيين لشطب سامي أبو شحادي كانت بمثابة غلطة كبيرة جدا أدت لتراجع شعبية الحزب داخل البلدات العربية وفي المجتمع العربي بشكل عام. نبقى في الشؤون السياسية وإلى هذا الإعلان المفاجئ ولربما المقلق، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلل سموتريتش وزير المالية أعلنا عزمهما نشر نحو 2000 مراقب، طبعا مراقب بين مزدوجين، في مراكز الاقتراع في البلدات العربية، وذلك طبعا في يوم الانتخابات بادعاء بأن هذه الخطوة ستهدف إلى منع التزوير في التصويت وفرز الأصوات في المجتمع العربي. طبعا هناك قلق كبير جدا من أن هؤلاء الذين سينشرون في داخل البلدات العربية هم من المستوطنين، جاءوا من المستوطنات، ناشطين لدى أحزاب الصهيونية الدينية وبتلال سموتريتش، والجميع يعلم ما الذي يقومون به في الضفة الغربية، فكم بالحرية عندما سيدخلون إلى البلدات العربية. حول ذلك انضم إلينا المحامي نضال حايك، المدير العام لجمعية محامون من أجل إدارة سليمة. مرحبا بك.
2: مرحبا مرحبا، نعطيك العافية.
1: إلى أي مدى هذا القلق لربما الذي نستمع إليه في أوساط عربية سياسية في مكانه يمكن أن نقول من هذه الخطوة التي تم الإعلان عنها؟
2: يعني أنا أعتقد أنه في مكانه، مهم جدا أن نبدأ عمليا من المعطيات. نحن نتحدث عن تقريبا 12 ألف صندوق للتصويت، وغالبا عمليا يعطى لكل الأحزاب المشاركة في الانتخابات تمثيل نسبي في هذه الصناديق، يعني أنت لا يوجد مندوب من طرفك في كل الصناديق، أنا فقط في جزء من هذه الصناديق. وغالبا عمليا في الوضع الطبيعي الأحزاب تتوجه وتضع هذه هؤلاء المندوبين عمليا في الصناديق التي ستحصل أو متوقع أن تحصل عليها على نسب عالية عمليا من الأصوات. وهنا عمليا نتنياهو وسموتريتش يقولون نحن سننشر هؤلاء الألفين عمليا مندوب في الأماكن التي نتوقع أن يكون فيها تزييف، هكذا هم يقولون عمليا، والمقصد هو في البلدات العربية. وعمليا هذا الأمر يؤسس مستقبلا لما يقول نتنياهو كل الوقت أنه ستكون هنالك ادعاءات عمليا بخصوص التزييف في الانتخابات والتلاعب وما إلى ذلك. في الحقل عمليا هذا القلق حقيقي جدا، لأنه عمليا هذه المجموعة ستأتي وستكون تقريبا إذا صح ما يقولون في كل صندوق في البلدات العربية، وهذه المجموعة ممكن أن تفتعل المشاكل داخل الصناديق، وافتعال المشاكل يمكن أن يؤدي بشكل مباشر إلى إغلاق صندوق معين، إلى دعوة الشرطة إلى هذا الصندوق، وفي نهاية المطاف
1: إلى شطب صندوق معين أيضا.
2: وإلى شطب. نعم، وفي نهاية الأمر هذا سيقلل من عدد الأصوات الصحيحة المعدودة في البلدات العربية، أو سيقلل من نسبة التصويت، أو سيعمليا يعني يبعد المصوتين عن التصويت، ما حدا بده يقرب على مشاكل وما إلى ذلك. هذا الهدف الحقيقي، وهذا مهم أن نقوله، ولذلك يجب التعامل مع هذا الموضوع يعني بحكمة عدم الاستخفاف به، ونكون نحن يعني من يكون من من من من بلداتنا وفي بلداتنا، وهذه الصناديق التي يتمثل هي فقط في البلدات العربية، أن يكون بالحكم الكافي بأن يفهم أن الهدف الأهم عمليا للمواطنين العرب هو أن يقوموا بالتصويت، وأن يتم عد هذا الصوت، ليس فقط عمليا أن نفتتح الصندوق أول نهار وبعد سنتين في مشكلة، إنما الهدف أن تسير العملية الانتخابية بشكل يعني بشكل صحيح جدا. وهذا مهم جدا أن أقول إنه الفكرة الأعمق والأخطر من هذا الموضوع إن نتنياهو وسموتريتش وهذه المجموعة يريدون أن يؤسسوا إلى إدعاءات ستأتي في يوم الانتخابات أو في بعد في مباشرة بعد يوم الانتخابات في مراحل الفرز، الادعاءات تقول هنالك تزييف، هنالك
1: محاولة الإلغاء أو نزع الشرعية عن نتائج الانتخابات إذا خسروا طبعا.
2: هذا هو الهدف النهائي، نزع الشرعية، خصوصا إذا كانت النتائج قريبة، خصوصا إذا كانت عمليا هذه المشاكل في عدة بلدات عربية. وقالوا، وهذا غريب عمليا، قالوا بشكل واضح في البيان أن عمليا من سيتواجد في هذه الصناديق هم بالأغلب من داعمي حزب سموتريتش، بمعنى أنهم عمليا يعني كما تفضلت من المستوطنات، وهؤلاء عمليا لا يوجد لديهم أي مشكلة لافتعال المشاكل
1: من المستوطنات ومن المسلحين أيضا يجب أن نقول.
2: صحيح صحيح، وهؤلاء عمليا لا يوجد لديهم أي مشكلة بافتعال مشاكل في الصناديق، نحن نرى ما يفعلوه في الضفة أكثر بكثير من افتعال مشاكل، وهذا هو الهدف في نهاية الأمر. وأنا أعتقد أنه يجب على كل الأحزاب الفاعلة في مجتمعنا والتي تريد أن تضمن نزاهة الانتخابات ونزاهة كل صوت عمليا يتم الإدلاء به في الصناديق في البلدات العربية، أن تقوم عمليا بخطوات يعني مماثلة من الجهة الأخرى، أن نضمن أن يكون هنالك مندوبين يعلمون التعليمات القانونية المطلوبة من المندوب داخل الصندوق، يمكنهم أن يقوموا بعمليا حل هذه المشاكل قبل افتعالها، أن يفهموا جيدا ما هو الهدف الأعلى. الهدف الأعلى ليس أن يعني يكون هنالك شجار داخل الصندوق، إنما أن يتم فرز الصندوق بشكل قانوني وشرعي ومهني.
1: وعليها يمكن القول الآن بأنه هل هناك إمكانية لربما لمواجهة هذا الأمر قانونيا، لمحاولة التعديل، التغيير، التأثير على هذا القرار، أم أن يعني هذا لأنه له صبغة قانونية وكأنه له صبغة قانونية من الصعب أن يتم مواجهة قرار من هذا القبيل؟
2: الخطوة في الجوهر هي خطوة قانونية، يعني هم يرتكزون على التقسيم الذي يعطى من لجنة الانتخابات المركزية، والذي يقول إنه لكل حزب هنالك تمثيل في صناديق معينة. هذا التقسيم عمليا هو أوتوماتيكي، هو إلكتروني، وهو يقول مثلا إنه للليكود هنالك تمثيل في 20 صندوق في الناصرة. كما قلت في البداية، العادي والطبيعي إنه الليكود لم يحضر إلى هذه الصناديق، لأنه كان يعلم عمليا إنه من الأفضل أن يصب الطاقة والجهود والموارد البشرية التي عنده في الأماكن التي سيحصل بها على عدد أصوات عالي، وهنالك كان يكون المندوبين وكان هنالك كل الجهد. الآن عمليا يقومون بشيء عكسي، هم يعلمون أنهم لم يحصلوا على هذه الأصوات في البلدات العربية، ولكنهم عمليا يريدون أن يقوموا بحرق أو بمنع أو بشطب أصوات للأطراف الأخرى. أعتقد أن الخطوة في جوهرها هي خطوة قانونية، يعني لا أحد يمكن أن يمنع من الليكود أن يضع مندوب من طرفه يكون مستوطن في مكان معين. وكل ما نقول هذه الفكرة وهذا الهدف عمليا ربما هو معلن، ولكن لا يمكن أن يؤدي إلى شطب مثل هذه الخطوة.
1: وصلت الفكرة، سنتابع معكم كل هذه التطورات على أمل بالفعل أن تكون هذه الخطوة دون تداعيات سلبية على الأقل على يوم الانتخابات وسير التصويت. المحامي نضال حايك، المدير العام لجمعية محامون من أجل إدارة سليمة، شكرا لك.
2: شكرا لكم. شكرا لك.
1: إلى هذا الشأن الآن، وطبعا في أعقاب هذه الحادثة، هذه الكارثة التي هزت منطقة الشمال، أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم استئناف الرحلات المدرسية في منطقة الشمال، وذلك طبعا اعتبارا من هذا اليوم بعد توضيح الجيش الإسرائيلي بأن التعليمات المتعلقة بتنظيم الرحلات لم تتغير. طبعا جاء هذا القرار في عقاب انفجار ذخيرة خلال رحلة مدرسية يوم الاثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل طالب من معلوت ترشيحة وإصابة أكثر من 24 آخرين. كمال عطيلي المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، مرحبا بك.
3: مرحبا
1: سيد كمال.

0: هل تسمعنا؟
1: نعم أسمعك.
0: أنا أسمعك بشكل جيد. كان هناك تقطيع في البداية في الخط. يعني أولا نريد أن أسألك، هل أنتم على ثقة بأن اتخاذ هذا القرار الآن بإعادة الرحلات يعني في مكانه، وما الأمور التي حدثت، ما المباحثات والمشاورات التي أجريتموها وصولا إلى اتخاذ هذا القرار؟
1: طبعا وزارة التربية والتعليم يعني تعمل بالتنسيق جيش الدفاع الإسرائيلي، الجبهة الداخلية مع السلطات المحلية، وهناك يعني غرفة طوارئ خاصة بالرحلات تابعة لوزارة التربية والتعليم. طبعا بعد إعلان الجيش أنه لا يوجد هناك تغيير وبعد فحص الموضوع في السياسة المتعلقة بالرحلات، تقرر استئناف الرحلات بشرط أن تحصل على موافقة على المسار المطلوب. طبعا يعني هذا هو الناجي التابع لوزارة التربية والتعليم، وكما ذكرت حضرتك لأنه في عقاب الحادث المأساوي الذي حصل تم تجميد الرحلات ليومين ليتسنى لتحديث وحتلنا كل التعليمات المتعلقة طبعا بالحظر التام بالمس بمخلفات الذخائر غير المنفجرة والذخيرة والأجسام المشبوهة وضرورة الإلغاء الفوري للجهات المختصة بالأمر.
0: وعليها الآن يمكن القول بأن كل الرحلات المدرسية يمكن أن تستأنف، ولكن يجب الحصول على هذه المصادقة. كان هناك بعض الانتقادات من قبل جهات رسمية وغير رسمية لوزارة المعارف بأنها لم تقم بما يجب، لم تقم بفحص الأمور، وهذا ما أدى لربما إلى الحادثة. طبعا أنتم نفيتم كل هذه الانتقادات أو الاتهامات. هل من موقف جديد بعد يعني اتضاح على الأقل ما حدث أو تفاصيل هذه الحادثة التي يعني انتهت بشكل مأساوي في نهاية المطاف بمقتل هذا الطالب وإصابة 24 آخرين؟
1: طبعا الرحلة المقررة كانت بموافقة وزارة التربية والتعليم. وزارة التربية والتعليم طبعا تقوم الآن مع الشرطة مع الجيش مع الجهات الخاصة بفحص الموضوع بشكل عميق. حتى هذه اللحظة يعني لا يوجد هناك نتائج واضحة ومعطيات واضحة. طبعا بالمقابل يعني وزير التربية والتعليم أوزع بالتعليمات أو عز بتعليماته إلى جميع الجهات، إلى المدارس، الألوية، المؤسسات التعليمية بضرورة حتلنا كل ما يتعلق بالذخائر غير المنفجرة. ولكن طبعا الرحلات مستمرة استؤنفت اليوم وفق النظام المتبع في وزارة التربية والتعليم.
0: إذن نريد أن أشكرك جزيل الشكر، وكذلك أيضا أن أتمنى السلامة دائما لكل الطلاب في كل مكان أن حله. كمال عطيلي المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: إلى فاصل قصير ونعود نواصل معكم المنتصف من راديو الناس. بعد هذا الفاصل سنكون مع فقرة في هذا الشهر، شهر التوعية حيال وإزاء مرض السرطان، بفقرة خاصة ولربما كذلك أيضا باعترافات خاصة. ابقوا معنا.

0: 103.3 107.8 FM.
1: كنتوا تحكوا عن موضوع معين بالسيارة وما إن وصلتوا حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك
2: عليكم السلام،
1: وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد، ومع ضيوف مهنيين من كبرى الشركات نطلع على المستجدات التقنية وعن بعض قصص النجاح المميزة للشركات الناشئة. محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
3: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
4: ساعة واحدة بطلت تكفي لنحكي عن الناس، عن الحياة، عن العلاقات، عن الصحة، عن الموضة، وعن تفاصيل بتشغل بالنا كلنا. اكتشفنا إنها ما بتكفي. كيف الحال؟ معي أنا رجاء كنعني، كل يوم أحد ولمدة ساعتين من الساعة 11 للساعة 1 الظهر، والإعادة كل 3 من 7 للـ 9 المساء. موعد جديد ووقت أطول.

من بعد السياسي والتحليلات وعجقة الأحداث والأخبار، في وقت للموسيقى الحلوة وللقصص اللي بتشبهنا وأشياء كتيرة منعيشها ويمكن ما منفكر فيها. رح أكون أنا معكم سوزان حجار نجار في برنامج على فكرة، تنحاول نطلع ولو شوي من ضغط النهار. استنوني من يوم الاثنين للأربعة من الساعة 11 للواحدة على هوا راديو الناس. وعلى فكرة رح نسمع كمان أصواتكو ومشاركاتكو الحلوة معنا على الهواء.

0: المنتصف راديو الناس عدنا إليكم من جديد. في الاستوديو معنا هنا الزميل موسى بصول رئيس تحرير تطبيق ناس. مرحبا موسى.
1: مدي لك ولجميع المستمعين.
0: يعني أنت معروف دائما الزميل الفرح والمرح، الزميل الذي انضم إلينا مع إطلاق تطبيق ناس، ومنذ ذلك الحين وأنت هنا في غرفة الأخبار نتشارك يوميا الكثير من الأمور، الكثير من الأخبار، الكثير كذلك من لربما اللحظات في حياتنا. ولكن أنت قررت اليوم أن تكتب هذا المنشور وأن تنشر هذه المعلومات على شبكات التواصل الاجتماعي. كتبت هكذا: أصدقائي وأحبتي، بعد تفكير طويل وبطلب من الكثير من الأحبة والمقربين، قررت اليوم أن أفتح لكم بابا من حياتي ظل مغلقا لثلاث سنوات. ثلاث سنوات وأنا أخوض رحلة مع مرض خبيث لم تكن سهلة، لكنها علمتني معنى الصبر وقوة الإيمان. طبعا هذا البوست طويل، أنا أريد أن نتحدث عنه وعن هذه التجربة حتى نصل إلى نهاية البوست، ولكن معك هنا في الاستوديو. شو أخبارك اليوم بعد هذه الثلاث سنوات من المرض؟ لأنه أنت قررت أن تتحدث اليوم لأنك كما كتبت كنت تظن بأن الأمر بات من خلفك، ثم فاجأك هذا المرض مؤخرا من جديد.
1: صحيح. أولا بالبداية شكرا على هاي اللفتة.
0: قرب شوي بس
1: أخلي. الهدف من البوست هو بداية، وكيف أنا كتبت بالبوست المطول، أني أساعد الناس، أني أكون رسالة توعية وأستغل هذول الثلاث سنين اللي هن كانوا كابوس وكانوا صعبات، أني أستغلهن لإشي إيجابي اللي هو أساعد الناس. اليوم كيف منعرف هذا المرض موجود ومنتشر بكل بيت، والله يبعده، احنا بندعي عن كل الناس طبعاً. بس هذا واقع وموجود، وللأسف الشديد وكيف أنا بشوف وبسمع وبلتقي بأشخاص وناس يعني بمجتمعنا في خوف من هذا المرض. بنسمع اسمه على المحل بيجي ببالنا وبدي أحكي أي كلمة صعبة، بس بدي أحكيها منشان أوصل فكرة صح، اللي هو الموت. السرطان مش موت، هذا خطأ. سرطان انه هو يكون في عندك ايمان، عندك قوه، هو مثل اي مرض عادي، بس احنا براسنا انه هو إشي بخوف، وفي كثير ناس اللي بتطور وبتقدم عندها بسبب خوفها، وهذا الإشي يعني حسب اعتقادي خطا. انا طبعا مش طبيب ومش راح احكي عن إشي طبي، انا بدي احكي عن تجربه شخصيه وعن توعيه حابب اوصلها للناس، وبدي احكي بالبدايه مش عن الثلاث سنوات، على الإشي الاهم اللي هو نهايه المنشور اللي كتبته، انه انا هدفي من كل افتح هذا الباب إني أكون مثال وأساعد أي شخص بده أي مساعد معنوية، أنا موجود والكل بعرف كيف ممكن يوصلني.
0: طب أنا بدي أرجعك للثلاث سنوات، بعرف أنها صعبة وبعرف أنه أنت ذكرت كابوس. بدي تأخذني لهذه اللحظة الأولى اللي أنت اكتشفت أنه عندك فيها أو أصبت في مرض السرطان. كيف كانت؟ شو متذكر؟
1: كيف أنت حكيت، فعلاً كابوس مخيف جداً كشاب هو بأول الثلاثينات كنت وقتها، فكان صعوب جداً أول أسبوع أسبوعين، لكن الحمد لله وهي كلمة بفضل الأهل جميعاً، يعني بدأ الصغير والكبير كمان والأصدقاء والزملاء، اخضغت أشتاز هذول الأسبوعين ووصلت لإشي مفترق طرق، إنه أنا بيني وبين حالي يا بكمل بالعلاج وبكون

0: قوي
1: كان في خطأ منه حقيقة على حياتك يعني كان بعد البداية طبعا. بعد تشخيصك في المرة الأولى
0: في البداية للأسف التشخيص كان عندي متأخر بعد سنة. أنا كان سنة عند المغض وأنا ما بعرف
1: في أي عمر تقريبا قديش كان عمرك؟
0: 34
1: يعني كنت وما زلت طبعا يعني شاب جسمك قوي صحيح. مش متوقع أن يكون عندك أي مرض من هذا النوع
0: صحيح.
1: وفجأة بتجيك
0: فجأة كانت درجي متقدمة جدا حتى بتذكر كلمة وإن مكتوب إنه هدف العلاج هو بس إنه تحسين حياتك يعني ما فيش علاج
1: للفترة اللي ظلت
0: بالفترة الأولى. أنا طبعا الجملة هاي ما همتنيش وهون كان
1: ما شعرتش يعني لما شخص بشوف بالتشخيص إنه يعني مكتوب في نهاية المطاف إنه هذا العلاج بس عشان يعني تخليك بدنا نحكيها هيك بالعامية ثبت أكم سنة
0: صحيح. بس هاي الشخص لما يكون عنده يقين وعنده إيمان وعنده ثقة برب العالمين فما بهبه هذا الكلام. إحنا بنآمن إنه كل شخص في هاي الدنيا له يومه فإن كان يومي بهذاك اليوم كان به إن كان اليوم أو بكرة فإحنا بنتقبل والحمد لله على كل شيء.
1: من هذاك اليوم مريت فترة علاجية كانت يعني أنا بعرف على صعيد الشخصي إنها كانت صعبة عليك.
0: كانت فترة صعبة جدا
1: جزء منها خارج البلاد
0: صحيح.
1: بعيد عن العائلة
0: بعيدا
1: حكي لنا هيك عنها
0: كمان أغلب الوقت في القدس كمان
1: هاي الرحلة العلاجية
0: بعيد عنها فكانت فترة صعبة جدا مش سهلة وأجت فترة حرب كمان تخطيناها والحمد لله بفضل الجميع اللي حوالي لهن الشكر. واليوم بيحكوا لي انه الاشي رجع من جديد بعد انقطاع سنة بالسنة الماضية.
1: يعني انت فعليا كانت عندك رحلة علاجية لمدة 3 سنوات اللي فيها اجتزت المرض وتقدر تقول انه في نهايتها كان جسمك خالي من السرطان
0: صحيح.
1: وشو اللي صار الان؟
0: قلت فحصات وهي الكلمة بدي اوصلها للجميع انه الواحد يضل متابع يعمل فحوصات بشكل متواصل. وانا ضل عملته قبل شهر وللاسف الشديد بيحكوا له انه هذا الضيف اللي مش مرغوب فيه اجى من جديد فاحنا من كله اهلا وسهلا وكيف اطلعنا قبل وبنطلعك هاي المره كمان. فهاي هي الرساله اللي بدي اوصلها. فيش اشي صعب على القوه وعلى الايمان وعلى الضل
1: ما كانت عندك مفاجاه انه يعني كنت متوقع انه ممكن باي لحظه من اللحظات هذا المرض يرجع يفاجئك بهاي الطريقه؟
0: لا مفاجاه لا شيء متوقع. ممكن كانت مفاجأة بأشياء ثانية. أنت شايف المجتمع وشايف الوضع اللي عايشين فيه بس بفضل الأهل والأصدقاء والزملاء هنا بغضي الناس اللي هني عن جد البيت الدافئ اللي له أحلى تحية بوديها حتى لسه مش حاسس ونسيت. يعني امبارح كان عندي علاج كنت بالقدس اليوم أنا جيت على الشغل.
1: طب بعد بهذا
0: الموضوع يعني لو لسه ما كانش المداخلة أنا ناسي بوجودكم.
1: يعني بعد ما اكتشفت إنه المرض رجع بلشت بالعلاج
0: إيه على المحل يعني الأربعة الماضي بيان بنفس الأسبوع بلشت العلاج.
1: طب أنا مجبور أقول لك بشكل شخصي يعني مش بس كزميل وكصديق يعني وهي عم بحاورك في الموضوع يعني حاسك ماخذ الموضوع هيك عادي تعامل مع الموضوع بكل سهولة بكل أريحية كيف هيك؟ طيب
0: لأنه هذا هو العلاج. لأنه هذا المرض إذا بدك تحسسه أنك خايف ما بتطول أنت وياته فأنت لازم تتخطاه وتتعالج وما تعطوش أي أهمية والاتكال على رب العالمين. واليوم إحنا ب 2026 الطب متقدم وكل شيء موجود و...
1: طيب بدي أسألك سؤال مش كمدير الأخبار في راديو الناس ما فكرتش أنه مثلا يعني شغلنا هذا صعب في الصحافي وكليات أخبار عصيبة وشغل وضغط وإنت رئيس تحرير في التطبيق يعني عندك شغل ومسؤوليات فكرتش مثلا انه لازم تترك الشغل او تتنحى جانبا او ترتاح؟ انا بسألك لانه سألتك هذا السؤال قبل قلت لك بلكي لازم ترتاح شوي.
0: مستحيل والله ما بوصلها لكل الناس الشغل وانك تلتي عن المغض وما تعطيه اهتمام هو العلاج.
1: بس تحافظ على العلاج بنفس الوقت
0: طبعا تحافظ على العلاج
1: بس تكمل حياتك عادي ولا كأنه شيء صار عليك.
0: انا صح بحكي بتفاؤل وبحكي بثقة بس كمان الرسالة إنه كيف نتحدى وكيف نتعالى الصح بس كمان بدون استهتار. طبعا المرض هو خبيث هو قوي هو صعب طبعا بدنا نعمل توازن بدنا نوازن كل شيء بده بالعامية.
1: وليش قررت يعني أنا بعرفك والناس اللي في محيطك بيعرفوك وبيعرفوا إنه أنت يعني كانت عندك هذه التجربة مع هذا المرض الخبيث وهذه الرحلة العلاجية وما إلى ذلك ليه قررت اليوم؟
0: لأنه بالآونة الأخيرة
1: فجأتني حتى أنا يعني تفاجأت
0: من كان الإشي يصل من صديق لصديق من واحد لواحد وصارت ناس تتوجه لتطلب المساعدة فأنا صرت أساعدهم وأحكي لهم عن تجربتي وأحسهم إنه قوي واستفادوا مني فأنا ما اكتفيتش أنه بس الدائرة المقربة تستفيد من هاي التجربة، فالهدف هو المساعدة، الهدف أنه أكثر ناس تعرف وتسمع وتشوف وتتوجه للي أسعد.

0: هذا هو أقل إشي بقدر أقدمه طبعا من ناحية معنوية ومن تجربتي مش من ناحية طبية. طبعا في الأطباء اللي نشكر هني بيعطوا العلاج, بس المعنوية هي أنا بالنسبة إلي وحسب غاية بابش إذا في إشي علمي مثبت عن الموضوع هي 90% من العلاج.
1: أنت شعرت هيك فعلا؟
0: طبعا
1: أنه الدعم المجتمعي
0: الدعم اللي كان النفسي. من الأهل والأصدقاء ولما كنت بصل لهون الدعم هو إشي أساسي دائما لازم اللي بهذا المقضي يحس ويكون عنده بيت دافئ.
1: طب كيف ردود الفعل بعد ما كتبت المنشور على شبكات التواصل؟
0: ردود الفعل كثير يعني مثجل الصدق مهم. حبيت الزملاء الأصدقاء الناس اللي بعثوا لي, بس الأهم والمفاجئ والمليح 30% منهم اللي طلبوا مساعدة وحكوا لي عن أشخاص بحياتهم اللي بدهن إياني. واليوم الساعة 7 في عندي جلسة مع شخص مريض
1: بده جاي يسمع منك تجربتك.
0: جاي يسمع مني
1: شو ممكن يدخل له اول يعني اول لقاء اول كلمه اول محادثه بينك وبين اي شخص اصيب بهذا المرض يواجهه الان يمكن بيسمعونا كثار وهذا شهر التوعيه طبعا.
0: عيلتك اصحابك اللي بحبوك اللي حواليك تطلع عليهم وكلهم انا موجود هون عشانكم. احمد بنحمد ربنا انه في حوالينا الاهل والناس اللي هن بتعوضوش الاصحاب الاصدقاء الملاح. فانت تطلع انه هاي نعمه وعشان هن حاغب وخليك موجود وعشان حالك يضل موجود.
1: هذا اللي خلاك تتمسك
0: لأنه انت شايف بأيامنا هاي في ناس بجرائم قتل أو بحقوبات في عائلات انهارت وعائلات انهدمت. فقول الحمد لله أنك انت موجود هون وحاغب عشان تضل موجود. هذا الشيء مش مستحيل.
1: هذا اللي خلاك تتمسك كثير أنه زوجتك طبعا وابنك خليل الله يخلي لك إياه.
0: الله يسعدك الجميع طبعا. طبعا هذا الشيء خلاني أتمسك بالحياة. وكمان إنه المرض مش نهاية العالم فبدنا نآمن, ولما الإنسان بآمن ما في شيء مستحيل.
1: طيب هي كلمة أخيرة لكل حدا يستمع إليك كمان هون الزملاء البعض متفاجئين أصلا شايفينك في الاستوديو وقاعد وعم تحكي عن الموضوع. شو ممكن هيك تعطي كلمة لكل حدا بسمعك؟
0: لا تستهينوا بمرض. لا تستهينوا بأي ألم بيجي بالجسم. افحصوا, تابعوا الأطباء, اعملوا فحوصات بشكل دوري كل شهر مش غلط, لأنه بالآخر بتكتشف أنه الصحة أهم شيء بالدنيا.
1: أنا بدي أشكرك أولا على هذه المكاشفة على هذه المصارحة وأنه جيت أعطتني الحوار يعني تعرف سبق صحفي أنه أنت بيعطيني الحوار برضو. لا بدي أمزح معك طبعا أكيد. أنت زميل عزيز وصديق عزيز وأنا طبعا أتشرف بك وبهذه القوة والصلابة والتجربة. وأنا بدي أحكي لك صراحة يعني هيك شف للبسمعونا معنا 3 دقائق للبث. في أول يوم التقينا هون في راديو الناس جينا اقترحنا عليك تنضم للطاقم, جيت شرحت لي قصتك وكانت يعني بالنسبة إلي مش بس مثيرة للفضول إنما قصة إلهام. فلذلك نحن نعتز بك أنا باسمي وباسم كل الزملاء هون بنقول لك تكون بالسلامة دائما والحمد لله على السلامة, ولأنه احنا متأكدين أنك ستكون أقوى من هذا المرض وإن شاء الله بنلتقي قريبا لحديث آخر علشان تشرحنا كيف صار من وراك
0: إن شاء الله.
1: مش بس أنت عشان الكل يسمع. واتمنى لك نجاح في هذه الرحلة رحلة التوعية وتكون دائما بخير.
0: شكرا لك للجميع.
1: الزميل موسى بصول رئيس تحرير في تطبيق ناس ومن الآن يمكن نقول ناشط في مجال التوعية في السرطان. كيف التعريف هذا مليح؟
0: ساعد وفيد فيش مشكلة.
1: شكرا يا موسى. بالسلامة دائما. هذا نأتي إلى ختام المنتصف من راديو الناس. الشكر لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث. في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل, في الإعداد والتحرير عزم داريني, في التنسيق والإنتاج ميسى عساف. والشكر لكل من تواجدوا في الإخراج وفي الديجيتال جواد العمري, عرين نصار, وكذلك علا حسن ودان أبو بكر. لكم كل التحيات وأطيب المنى. إلى اللقاء.

0: عشق الطيبة بلشت. مثل هيك أسعار ولا مرة صار. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل. بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل. مدفأة 4 سياخ ب80 شيكل. طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل. طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: يومك مليان محطات، شغل، عائلة، أحفاد، ولحظات ما بدك تضيعيها، بس فحص الماموغرافيا بياخد كم دقيقة. وقف صغيري وكملي يومك. كلاليت تدعوك لإجراء فحص الماموغرافيا للكشف المبكر عن سرطان الثدي مرة كل سنتين من جيل 50 ل 74 وللنساء من جيل 40 وما فوق لفحص استحقاقهن. للمزيد من المعلومات زوري موقع أو تطبيق كلاليت. خدي مسؤولية صحتك، افحصي وكملي يومك.
0: عشق الطيبة بلشت. مثل هيك أسعار ولا مرة صار. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل. بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل. مدفأة 4 سياخ ب80 شيكل. طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل. طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: أطبائنا وكل الجهاز الطبي بيعملوا خدمة إنسانية، بيعالجوا الكل وبالمقابل بيسمعوا تحريض عنصرية. أهرك الحكي؟ خلي صوتك يرد. فش غلة، اطلع صوت.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة اعتقال عامل أجنبي من سريلانكا بشبهة التسبب بمقتل عامل آخر من الجنسية نفسها إثر إصابته برافعة شوكية داخل مصنع في بلدة لبعين الجداد الليلة الماضية. أفادت الشرطة بأن المشتبه به الذي كان يقود الرافعة اعتقل في المكان وأحيل للتحقيق، ومن المقرر عرضه اليوم على المحكمة للنظر في تمديد اعتقاله. هدم الشاب محمد جمال خريفة من أم الفحم منزله بيده عقب تلقيه إخطارا بالهدم بحجة البناء دون ترخيص، بعدما أنفق على تشييده أكثر من 600 ألف شيكل وكان يستعد للزواج والانتقال إليه. في حديثه لراديو ناس قال خليفة أنه اضطر إلى هدم منزله لتجنب وصول قوات الشرطة وتحمل تكاليف الهدم.
1: خلصت الدار يعني بحطوا لي عليه مكتب هريسة، كنت معهم محاكم على أساس أنه وكفت، وبعد

0: بعدين بلشت الحرب، وقفوا الخبر عن المحاكم، قعدت تقريبا سنتين. انا فكرت انه من سيوتيك، بس هم بعدين لما انا رجعت كملت بالدار، لا رجعوا لي على الدار وبلشوا انهم يكبروا بالمواضيع وليش تكمل والدار من دون رخص وفي فيها رخص وبدك تهدي، احنا من هدي من يجي لك بكر الصبح كوات الارض وفي يعني وفيش مش مذاكي حدا، وانا باني فيها هندسه كل شيء وبعد عن كل الناس عن اللي حوالي، الارض فيها طابو بس انه ليش فيش ترخيص. العرب عندنا محطوطين بس مزهريات، تحكي مع رئيس البلديه بقول لك عمي انا ما دخلنيش، انا عمي بيطلعش بيدي شيء، مع انه هو اللي بيطلع بيده شيء وهو اللي.
1: أعلنت وزارة التربية والتعليم استئناف الرحلات المدرسية في الشمال بعد تعليقها إثر انفجار ذخيرة خلال رحلة مدرسية أسفر عن مقتل طالب وإصابة آخرين. في حديث لراديو ناس قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم كمال عطيلي، قال إن استئناف الرحلات مشروط بالموافقة على مساراتها، مؤكدا استمرار التحقيقات في ملابسات الانفجار.
2: طبعا وزارة التربية والتعليم يعني تعمل بالتنسيق جيش الدفاع الإسرائيلي الجبهة الداخلية مع السلطات المحلية، وهناك يعني غرفة طوارئ خاصة بالرحلات تابعة لوزارة التربية والتعليم. طبعا بعد إعلان الجيش أنه لا يوجد هناك تغيير وبعد فحص الموضوع في السياسة المتعلقة بالرحلات، تقرر استئناف الرحلات بشرط أن تحصل على موافقة على المسار المطلوب. طبعا يعني هذا هو الناجئ التابع لوزارة التربية والتعليم.
1: أفاد الجيش الإسرائيلي بأن قواته دمرت نفقا تحت الأرض بطول نحو كيلومتر ونصف يعبر منطقة الخط الأصفر جنوبية قطاع غزة. أضاف الجيش أن النفق احتوى على غرف استخدمها عناصر حركة حماس، مؤكدا استمرار انتشار قواته في المنطقة وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار ومواصلة عملياته لإزالة ما وصفه بالتهديدات الفورية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب ضد إيران ستنتهي قريبا جدا، مؤكدا أنها ستتوقف فور اتخاذه قرارا بذلك وأن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا. وفي السياق كشفت شبكة CNN أن الجيش الأمريكي يدرس استخدام أم القنابل أكبر قنبلة غير نووية في ترسانته ضمن خطط لاستهداف منشآت نووية إيرانية في حال قرر ترامب استئناف الهجمات. أعلن رئيس أركان الجيش الإيراني أن مضيق هرمز مغلق محذرا من عبور أي سفينة دون تنسيق مسبق ومتوعدا بعواقب ستظهر في الأخبار بحسب وصفه. وأكد أن القوات البحرية الإيرانية تفرض سيطرة ورقابة كاملتين على الجانب الشرقي من المضيق، مشددا على استعداد الجيش لمواجهة التهديدات باستخدام معدات جديدة وقدرات عناصره. أحوال الطقس. يطرأ اليوم انخفاض على درجات الجو لتصبح أقل بقليل من معدلها المعتاد، مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة في المناطق الشمالية والساحلية حتى ساعة الظهر. ختام النشرة، في أمان الله.
3: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. الموسيقى. يدور نقاش حول تذكير وتأنيث كلمة الموسيقى وحول طريقة رسمها، فهل نعتبر كلمة الموسيقى من المذكر أو من المؤنث؟ يعتمد الجواب على الأصل في الاعتبار، فإذا اعتبرناها علماً أو فناً فإننا نذكرها، وإذا اعتبرناها صناعة فتكون من المؤنث. أما الجزء الثاني من النقاش فيتمحور حول طريقة رسم كلمة موسيقى، بالألف الممدودة القائمة أم بالألف المقصورة؟ تعود كلمة الموسيقى إلى الكلمة اليونانية موزيكي وبالإنجليزية ميوزيك، والجواب أن بإمكاننا كتابة لفظة الموسيقى بالألف الممدودة القائمة كما يجوز أن نكتبها بالألف المقصورة.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: دعوة إلى أهلنا في محافظات الوطن والداخل. أنتم على موعد مع المعرض الاقتصادي الفلسطيني 2026 في مدينة بيديا محافظة سلفيت، بتنظيم من بلدية بيديا وشركة جاست برو إيفنت، وتحت رعاية محافظة سلفيت وغرفة تجارة ومحافظة سلفيت، من 22 وحتى 24 من أكتوبر. فرصة ممتعة للتعرف على شركات ومصانع فلسطينية والاطلاع على مجموعة متنوعة من المنتجات المحلية، إلى جانب عروض وفعاليات متنوعة للزوار والعائلات. حضوركم يزيدنا تشريفا.
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: عشق الطيبة بلشت، حتى 70% على أدوات فود أبيل والعديد من الحملات داخل الشبكة. 3 أيام مبيعات جنونية من الجمعة حتى الأحد. طيبة، مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس، ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: نايس، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: أطبائنا وكل الجهاز الطبي بيعملوا خدمة إنسانية، بيعالجوا الكل وبالمقابل بيسمعوا تحريض عنصرية. أهرك الحكي؟ خلي صوتك يرد. فش غلة، اطلع صوت.
2: عشق الطيبة بلشت، مثل هيك أسعار ولا مرة صار. 3 أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل. بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل. مدفأة 4 سياخ ب80 شيكل. طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل. طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
4: إيروكا يعني أوبتيكا.
5: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
7: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
8: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
6: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
9: واحد بمد ايده لواحد بيعرفوش،
10: واحد بيعتمد من خبرته فيد فيها غيره.
11: شخص ورا شخص بلد كامله تقدر تتحرك.
6: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
10: فكر بغيرك،
9: فكر بغيرك،
10: فكر بغيرك.
6: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض اكبر حمله مجتمعيه بالمجتمع العربي،
12: حمله مليون فعل خير.
11: ساعد كبير بالسن، خليه جزء من المليون.
8: واذا عندك فكره حولها لمبادره.
12: وقف مع عائله بدائقه، اعمل فعل خير،
11: خليه جزء من المليون.
13: حمله مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعيه فكر بغيرك.
14: احنا
15: قد،
14: احنا قد،
15: واحنا قد،
11: احنا قد،
14: احنا قد.

volume. Are you ready? And to all the ladies out there.

0: يومك مليان محطات، شغل، عيلة، أحفاد ولحظات ما بدك تضيعيها، بس فحص الماموغرافيا بياخد كم دقيقة. وقفة صغيرة وكملي يومك. كلاليت تدعوك لإجراء فحص الماموغرافيا للكشف المبكر عن سرطان الثدي مرة كل سنتين من جيل 50 ل 74، وللنساء من جيل 40 وما فوق لفحص استحقاقهن. للمزيد من المعلومات زوري موقع أو تطبيق كلاليت. خدي مسؤولية صحتك، افحصي وكملي يومك.
1: تعبنا من الأخبار العاجلة ومن القتل وبيوت العزاء. بدك أمان ببلدك؟ صوت الطخ عالي بس صوتك أعلى. فش غلة، اطلع صوت.
2: عشق الطيبة بلشت 3 أيام مبيعات جنونية في طيبة. فود أبيل وطيبة عاملين عشق التوفير، ميلوا على عشق الطيبة من الجمعة حتى الأحد. طيبة، مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: عشق الطيبة بلشت حتى 70% على أدوات فود أبيل والعديد من الحملات داخل الشبكة. 3 أيام مبيعات جنونية من الجمعة حتى الأحد. طيبة، مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
1: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: أحسن شلخت تدفعوني، يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
4: ديكولاين.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. عثر على رجل في الأربعين من عمره فاقد للوعي في منطقة غير مأهولة قرب مفرق جولاني شمالي البلاد، حيث أعلنت طواقم الإسعاف عن وفاته في المكان ولم تتضح بعد ملابسات الوفاة. أعلنت الشرطة اعتقال عامل أجنبي من سريلانكا بشبهة التسبب بمقتل عامل آخر من الجنسية نفسها إثر إصابته برافعة شوكية داخل مصنع في بلدة العين الجداد الليلة الماضية. وأفادت الشرطة بأن المشتبه به الذي كان يقود الرافعة اعتقل في المكان وأحيل للتحقيق، ومن المقرر عرضه اليوم على المحكمة للنظر في تمديد اعتقاله. هدم الشاب محمد جمال خليفة من أم الفحم منزله بيده عقب تلقيه إخطارا بالهدم بحجة البناء دون ترخيص. في حديثه لراديو الناس قال خليفة أنه اضطر إلى هدم منزله لتجنب وصول قوات الشرطة وتحمل تكاليف الهدم.
1: بس خلصت الدار يعني بحطوا لي عليه مكتب هرسة، كنت معهم محاكم عساس انه وقفت، وبعدين بلشت الحرب وقفوا الخبر عن المحاكم، قعدت تقريبا سنتين. انا فكرت انه من سيوتيك، بس هم بعدين لما انا رجعت كملت بالدار لا رجعوا لي على الدار وبلشوا انهم يكبروا بالمواضيع وليش تكمل والدار من دون رخص وفت فيها رخص وبدك تهد، يا احنا من هد يا من يجي لك بكره الصبح كوات لا رزح وفي يعني وفيش مش مذاكة حدا، وانا باني فيها هندسة كل شيء وبعد عن كل الناس عن اللي حوالي، الأرض فيها طابو بس انه ليش فيش ترخيص، العرب عنا محطوطين بس مزهريات، تحكي مع رئيس البلدية بقول لك عم انا ما دخلنيش، انا عمي بطلعش بيدي شيء، مع انه هو اللي بطلع بيدي شيء وهم اللي بقعدوا بقسم الهندسة هم اللي...

0: أعلنت وزارة التربية والتعليم استئناف الرحلات المدرسية في الشمال بعد تعليقها إثر انفجار ذخيرة خلال رحلة مدرسية أسفر عن مقتل طالب وإصابة آخرين. في حديث لراديو ناس قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم كمال عطيلي، قال إن استئناف الرحلات مشروط بالموافقة على مساراتها، مؤكدا استمرار التحقيقات في ملابسة الانفجار.
1: طبعا وزارة التربية والتعليم يعني تعمل بالتنسيق جيش الدفاع الإسرائيلي، الجبهة الداخلية مع السلطات المحلية، وهناك يعني غرفة طوارئ خاصة بالرحلات تابعة لوزارة التربية والتعليم. طبعا بعد إعلان الجيش أنه لا يوجد هناك تغيير وبعد فحص الموضوع في السياسة المتعلقة بالرحلات، تقرر استئناف الرحلات بشرط أن تحصل على موافقة على المسار المطلوب. طبعا يعني هذا هو النهج التابع لوزارة التربية والتعليم. حتى هذه اللحظة يعني لا يوجد هناك نتائج واضحة ومعطيات واضحة. طبعا بالمقابل يعني وزير التربية والتعليم أوعز بتعليماته إلى جميع الجهات، إلى المدارس، الألوية، المؤسسات التعليمية بضرورة حتلنا كل ما يتعلق بالذخائر المنفجرة، ولكن طبعا الرحلات مستمرة.
0: أفاد الجيش الإسرائيلي بأن قواته دمرت نفقا تحت الأرض بطول نحو كيلومتر ونصف يعبر منطقة الخط الأصفر جنوبي قطاع غزة. وأضاف الجيش أن النفق احتوى على غرف استخدمها عناصر حركة حماس، مؤكدا استمرار انتشار قواته في المنطقة وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار ومواصلة عملياته لإزالة ما وصفه بالتهديدات الفورية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب ضد إيران ستنتهي قريبا جدا، مؤكدا أنها ستتوقف فور اتخاذه قرارا بذلك وأن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا. وفي السياق كشفت شبكة CNN أن الجيش الأمريكي يدرس استخدام أم القنابل، أكبر قنبلة غير نووية في ترسانته ضمن خطط لاستهداف منشآت نووية إيرانية في حال قرر ترامب استئناف الهجمات. أعلن رئيس أركان الجيش الإيراني أن مضيق هرمز مغلق، محذرا من عبور أي سفينة دون تنسيق مسبق ومتوعدا بعواقب ستظهر في الأخبار بحسب وصفه. وأكد أن القوات البحرية الإيرانية تفرض سيطرة ورقابة كاملتين على الجانب الشرقي من المضيق، مشددا على استعداد الجيش لمواجهة التهديدات باستخدام معدات جديدة وقدرات عناصره. أحوال الطقس. يطرأ اليوم انخفاض على درجات الجو لتصبح أقل بقليل من معدلها المعتاد. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. تلتقون بعد قليل. الزميل فادي زغيري في حركة سير. في أمان الله.

0: تقريبا دقيقة. سفر، هل فكرتم في أصل كلمة سفر ودلالاته؟ عند سماع كلمة سفر يتبادر إلى أذهاننا معنى الانتقال من مكان إلى آخر بغرض الترحل والترفيه عن النفس، لكن المعاجم اللغوية أوردت أن المعنى الأصلي للجذر سفر هو الكشف والإظهار بعد خفاء، ومن هنا قالت العرب أسفرت المرأة عن وجهها بمعنى كشفته، وأسفر الصبح أي انكشف الضوء بعد الظلام. كما أطلقوا على الريح التي تزيل الغبار وتكشف الأرض الريح السافرة، ويقال كذلك أمر سافر لوصف الأمر الحاد البارز. والسؤال هنا، كيف توسع معنى السفر ليشمل الارتحال؟ تكمن الإجابة في باب المجاز، لأن المسافر إذا خرج من بلده انكشف أمره وأظهر نفسه للناس وظهر مكانه بوضوح، فالسفر كذلك يكشف أحوال المرء وخصاله كما يكشف وجه الأرض بالمضي فيها.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة

يا مساء الخير، يسعد هالمساء، أهلا وسهلا ومرحبا. يلا ويكند يا جماعة، نهاية الأسبوع، الخميس 15 من أكتوبر تشرين الأول. تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وأهلا وسهلا بكل السائقين والسائقات، العاملين والعاملات، وبكل الأشخاص المبسوطين إنه وصلنا لنهاية الأسبوع. يلا بلشوا رتبوا لي أموركم يا جماعة هيك، وجهزوا حالكم لساعتين من الزمن، ساعتين مليانات أخبار، منوعات، دراسات، فرفشات، كل شيء جديد، كل شيء مختلف، كل شيء خاصه بالويكند راح يكون معنا اليوم، وبالأخص إنه في كتير كتير كتير كتير كتير ازدحامات على الطرق. فاليوم هيك مشوارنا راح يكون مختلف، عمهلكوا على الطريق أهم إشي، كونوا صبورين يا جماعة بالازدحامات المرورية، وما تنسوا تبدوا من إسا تسجلوا حضوركم على واتساب 050-55-77-399. يلا نهاية أسبوع زي الفل.

يلا مين بكرة معطل ومين بكرة مداوم؟ أنا شخصيا معطل. أنتوا شو وضعكم؟ أزمات أزمات أزمات بكل محل. هذا كمان اللي عم بلمسه من خلال رسائلكم وأيضا من خلال خرائط جوجل. عم بشوف خطوط حمراء في أغلب المناطق. ف يعني الله يكون بعونكم يا جماعة. صحصحوا صحصحوا إذا حاسين إنكم تعبانين تقدروا تعملوا شغلتين. الشغلة الأولى تعلوا صوت الراديو وتصحصحوا معنا لأنه مشوارنا اليوم رح يكون ناري. والشغلة الثانية هيك خذوا لكم أي استراحة بأي محطة، فنجان قهوة، هيك عصير، ممكن بوزة إذا هيك حابين يعني تنعنشوا على الآخر. أي إشي ببساطة ممكن يصحيكم وبعد تابعوا المسير والطريق.

يلا هاتوا، بدناش نطول عليكم لأنه عندي كم هائل من الرسائل. الله يبارك ويزيد ويكتركوا كل يوم يا جماعة، الله يكتركوا كل يوم. درجات الحرارة اليوم منخفضة مبدئيا بمدينة الناصري، عم بتسجل 23 درجة مئوية، ودائرة الأرصاد الجوية عم تحكي لنا عن طقس غائم جزئي إلى غائم مع توقع هطول أمطار محلية شمالي البلاد وعلى امتداد الساحل اعتبارا من ساعات الفجر.

يلا هاتوا نشوف مين معنا، مين بلش المشوار. مساء الخير يا إيمان. سلام فادي، كيفك؟ كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير الحمد لله. حركة سير عن منطقة كساريا، وتحية خاصة لحسنة وفاتن كمان. أبو محمد يسعد لي هالمساء الحلو، يعطيك ألف عافية. فادي كيف حالك؟ حاضرين دايما، نهاية أسبوع سعيدة. عم محمد بكرة مش معطل، مداوم. مرحبا فادي، كيفك؟ اسم وسم هاي محمد، مزبوط. يلا عليك بالتوجه لأقرب محل حلويات، وهناك بإمكانك أنك تشتريها، بس كن عارف أنه ملاني ملاني ملاني سعرات حرارية. سلام سلام من رخصيم لسومخ أزمي خانقة. مساء الخير يا رندا، خميسك فل. فادي امبارح روحنا من العقبي، ألف الحمد لله على السلامة يا ختام. مساء الخير على أبو كارم، كمان كتب لنا هناك مجموعة كبيرة من الكلمات الحلوة زي دايما، رح أقرأها بعد شوي يا أبو كارم لأنه عندي كتير رسائل. مرحبا فادي، كيفك؟ ازدحامات خانقة 1065. هاي روزان رائدة، مساء الخير. خلي بالك في ناس شغالي بكرة. الله يعطيكم ألف عافية ويعينكم يا جماعة الخير. عبد القادر أزمي على شارع 6 شمالا أزمي خانقة، أنا موجود هناك وعم بفصفص بزر. صحة وهنا، يعني تخيلوا انت يعني أزمي خانقة لدرجة انه هو عم بفصفص بزر الزلمة يعني. والله الله يهدي بالك يا رب يا عبد القادر. ازدحامات من ألون تافور حتى مفترق دبوري. يوسف زعبي مساء الفل، تحية كمان ل بكر أبو أمير. مها يسعد هالمساء الحلو. عمر مرزوق مساء الخير، الشوارع مسكرة وإحنا كتير تعبانين، ووادي عار أزمي خانقة. الله يعطيك ألف عافية عمر، أنت وكل اللي عم بسمعونا اللي مروحين إسا من الشغل. أم أحمد مساء الفل، والله يا فادي موضوع مبارح اللي بكتير مواجع عندي، بس الحمد لله أنا اليوم بأحسن حال. يا رب تضليك دايما دايما دايما بأفضل الأحوال يا أم أحمد. مساء الخير لمين؟ لمحمود وأبو كرم. سلام فادي، نهاية أسبوع موفقة. هاي سمية، تحية من أبو صلاح وحسون، يسعد هالمساء يا شباب. الله يعطيكم ألف عافية يا رب. وأخيرا أجل خميس، أنا بكرة عطلي. مساء الخير يا هديل. لا رح أقرأ كل الرسائل، مش رح أستسلم، لو كانوا مليون رسالة. السير كان نسبيا منيح ومش مش متأزم بالنسبة، وكأنه ليوم خميس. حنان وين أنت؟ بأي منطقة؟ لأنه الصور اللي عم توصلني من الشوارع بتحكيش أنه الوضع

صراحة منيح. تحكي إنه الوضع أكثر من متأزم. إبراهيم كبهة كمان يسعد هالمساء الحلو. شريف يا مساء الخير. فادي مساء الفل والياسمين. فادي خطيب. رؤى مساء الخير. أنا كريم عبد القادر مساء الخير. أزمي خانقة عند قلنسوة. رندا أي أغنية من الأغاني؟ أزمي خانقة داخل يركا بسبب زيارة أحد المسؤولين. وين مين عم بزور يركا؟ أبو محمد اكتب لي يا باشا. شو؟ أنا بستنى الخميس عشان نلعب فوتبول مع الأصحاب كل خميس من 7 للـ9. هذا عادي. يلا اليوم يا عادي خبرنا شو بتكون النتيجة، بس خبرنا يوم الأحد مين رح يغلب، أنت ولا الفريق الندي؟

اسمعوا، بدي أعمل تصويت وبدي أكبر قدر من المشاركات، تمام؟ مين من اللي عم بسمعني حاليا، ركزوا منيح بالسؤال، مين من اللي عم بسمعوني حاليا بخافوا من الإبر؟ مين بتحشموا يروحوا يعملوا مثلا فحوصات دورية عشان بخافوا من الإبرة؟ مين بحبوش يروحوا عند دكتور أسنان عشان بخافوا من إبرة البنج؟ مين إن شاء الله لا سمح الله ولا قدر الله يا رب هيك ما توصلوا ل يعني لمحلات اللي تضطروا تأخذوا إبر غير بالفحوصات الدورية؟ بس مين عنده فوبيا وبخاف من الإبر؟ يلا ببساطة يصوت، يكتب أنا. بدي أشوف أكم حدا عم بسمعني بخاف من الإبرة. أنا بكره الإبر مثلاً.

انت شايفة كم حدا بخاف من الإبر مرال؟ في اللي بصيروا يرجوا من الإبرة، في إذا بحكي لي أنا أتعرق وبصيروا يضحكوا علي. رندا بتقول أنا بعمل رندا ممرضة حضرتك، أنا بدق على الناس وكمان بخاف منها. أنا عندي فوبيا من الإبر، الله وكيلك. أنا بخاف كتير من دكتور السنان والإبر. هذا عمر، شوفوا شو في ناس بتخاف من الإبر. هي يعني فكرة الإبري شنعة يعني عن جد، تعالوا نتفق عليها إنه الإبري أصلا شكلها غزتها. وأحلى إشي لما بيجوا بيحكوا لكم إنه لا يعني هي بسيطة، يعني كلها هيك شكة دبوس. طب هي شكة الدبوس أصلا متوجع، يعني كيف ممكن تقنعوا إنسان يحب الإبري وإنتوا عم تحكي له هي شكة دبوس؟ يعني إسا تعال خد دبوس هيك غزه بجسمك بتتوجعش، فهذا مش وصف دقيق عشان إحنا نحب الإبري يا جماعة.

طيب كل الأشخاص اللي بيخافوا من الإبر، اليوم جبت لكم الحل عشان تبطلوا تخافوا من الإبر وعشان تعملوا فحوصات دورية بشكل منظم ومنتظم وما تعودوا بس توصلوا بدكم تعملوا فحوصات دم تكونوا خايفين. أول شغلي لما تروحوا تعملوا فحص دم أو بدكم تاخذوا أي إبرة، أول شغلي اعملوا

وها معاك وركزوا كتير مني، حطوها بالجيبة أو بالشنطة، سماعات أذن. سماعات ايربودز اي شيء. اسا عم تسألوا حالكم ليش ناخد معنا سماعات اذا رايحين نعمل فحص؟ ببساطة، في دراسة سويسرية حسمت الموضوع تماما، كشفوا بهاي الدراسة انه اذا بتسمع اغنيتك المفضلة لما بتروح بتاخد ابري ما بتحس بالوجع ابدا. اول اشي بهاي الدراسة جربوا الباحثين يحطوا موسيقى الاسترخاء اللي بيستخدموها بشكل عام بالعيادات، لما بتروحوا هيك على عيادات خاصة بتفوتوا فيها كموسيقى فيها استرخاء وما الى ذلك، بس اكتشفوا الباحثين انه هاي الموسيقى ما في إلها تأثير واضح بتخفيف الألم ابدا ابدا ابدا. بعدها قاموا بتجربة لموسيقى موزارت اللي بتمتاز بالسهولة الممتنعة، بسموها موسيقى السهل الممتنع، بتمتاز بالجمال وبالوضوح، وهم بلشوا يشوفوا انه الألم والانفعال من شكة الإبري انخفض بشكل ملحوظ عند الناس اللي بيخافوا بتوجعوا حتى قبل شك الإبري. وبالمرحلة الثالثة قاموا بتجريب انه يحطوا الأغنية المفضلة عند كل مريض، وهون شافوا الفرق بوضوح الشمس انه خف الوجع بشكل كبير عند الناس اللي بتوجعوا قبل وبعد الإبري. يعني ببساطة وبصريح العبارة، كل اللي عم بسمعونا، إذا أنتوا من الأشخاص اللي عن جد بتخافوا من الإبري، إذا أنتوا من الأشخاص اللي بتغطكوا موضوع الإبر، ببساطة كل اللي عليكم لما تروحوا وعارفين أنه في عندكم إبري، خدوا معاكم سماعات أذن، حطوا السماعات بدينيكو، شغلوا أغنيتكم المفضلة وخدوا الإبري، هيك الخوف بروح وكمان ما بتحسوا بالوجع.

0: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايس على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظاراتك أوبتينايس.
0: أوبتينايس، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: كل يوم بطلع سواق الباص العربي على شغله وما بعرف إذا رح يرجع سالم. بدك

0: وقف الاعتداءات عليه فش غلك اطلع صوت.
1: عشق الطيبة بلشت مثل هيك أسعار ولا مرة صار. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل. بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل. مدفأة 4 سياخ ب80 شيكل. طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل. طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
0: أطبائنا وكل الجهاز الطبي بيعملوا خدمة إنسانية، بيعالجوا الكل وبالمقابل بيسمعوا تحريض عنصرية. أهرك الحكي، خلي صوتك يرد، فش غلك اطلع صوت.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
3: إيروكا يعني أوبتيكا.
0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
5: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
6: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
4: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
7: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
8: واحد بيعطي من خبرته فيد فيها غيره.
9: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
4: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
8: فكر بغيرك،
7: فكر بغيرك،
8: فكر بغيرك.
4: ب2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي،
10: حملة مليون فعل خير.
9: ساعد كبير بالسن، خليه جزء بالمليون.
6: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
10: وقف مع عائلة بدائقة، اعمل فعل خير،
9: خليه جزء بالمليون.
11: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
12: احنا بنكام،
7: احنا قد،
12: واحنا قد،
9: احنا قد،
12: احنا قد.
13: حركة سير مع فادي زغايري.

يلا رجعنا سعد المساء. أهلا وسهلا ومرحبا. الخميس الخميس وطاقات الخميس وما أدراك ما الخميس.

0: يلا ساعتنا صارت 3:33 دقيقة حاليا باستوديوهاتنا، وطبعا هذا الموعد لشو يا
1: جاي على الوقت اليوم،
0: جاي على الوقت بالتمام والكمال.
1: كيف بالله؟
0: الله يسعد لي مساك
1: ملكة المواعيد.
0: ملكة المواعيد، شو هالشال الحلو هذا؟
1: شكرا مقدم،
0: مش مزعلي ولا لون بالشال
1: صح؟ فرايحي
0: كمله.
1: تعرف شو الأحلى؟
0: شو؟
1: في هذا استحلى، قلت لهم هاي أنا رسمتها وحولتها رجاء
0: للكذب. زبطي للميكروفون
1: هيك
0: فعلتي مع الشال ونسيتي بعدتها، فتحت الشال هيك من بعيد وبعدت على الميكروفون.
1: فرجك هي
0: كتير حلو، كتير حلو. بس حرزان الدنيا لشال يعني؟
1: لا خلص، من كل يوم نرجع حيك منديله، هون كتير برد يعني.
0: فأنت بتحاولي تنوعي وكأنه
1: هون لازم جاكيتات على فكرة، مش شلال.
0: مرة جاكيت، مرة شال، مرة يعني حسب حسب المزاج والنفسية. نفسية الويكند شال يعني. حلو حلو
2: أيوة حلو. إحنا آخر انبساط، طب أيوة أيوة إحنا آخر انبساط.
0: منفع أسأل شو وضعك مع الإبر؟ لا جد، منفع توصفي للمشاهدين
1: لا
0: للمستمعين؟
1: بس شو بطلب أنا عشان أخفف؟ بطلب الفراشي
0: على فكرة يعني. أنت بتطلب الفراشي ومفهومي يعني، مفهومي. المش مفهوم إنه أنا أطلب الفراشي.
2: سلام علينا.
0: أنت ومفهوم يعني، أنت كل
1: ما بطلب الفراشي وبصفي.
0: اسمعي، انا لما يعني لما بدي اروح اعمل اول شيء شانس انه يعني اختي هي اللي بتعمل الفحوصات، فيعني بطلت بستحيش بالاحرى يعني. بس انه بتعرفي حتى لو يعني حتى لو اختي، لا انه تخيلي انه لا جيبي لي فراشي احسن.
1: بطلك الفراشي وجاي
0: خرب بيت هاي الابره شنعه يعني، شنعة
1: يعني
0: وشكلها شناع ومبدأها شناع وفكرة
1: وغزتها.
0: وبيجوا بيحكوا لك لا لا اسمع
1: حسش فيها،
0: تنضغطش كلها ايش،
1: شكت ابري،
0: شكت لا هني بيهونوها بريق دبوس، شكت
1: من دبوس بوجعك. تعرف شو الأسوأ؟ لما عن جد اللي بغزلك الابري يعني بتكون ايده يعني يعني
0: بتكونش ايده خفيفة.
1: ايده مش خفيفة هاي.
0: بتكون ايده هيك صلبة. لا وفي كمان على فكرة يعني تزعلوش حبايبنا يعني الممرضين والممرضات والطبيبات والاطباء يعني، الله يسعدكم ويعطيكم الف عافية. بس لما انت مش مبسوط او مالك اشي تجيش تتجبر بالبشر. أرجوك أرجوك. أنت أصعب إيش تفوتي عند دكتور أو عند ممرض أو ممرضة اللي صاحي على جهته الشمال فراحت عليكي، فلما أنت مش مبسوط خليك بالبيت. خليك بالبيت. وبيجي بمسكي كيكة بتعرف بشده هاي اللي بحطه عشان يبين الوريد. الوريد ولا الشريان؟ هو اللي هو
1: الوريد.
0: المهم الشريان الوريد. المهم بيجوا بحطوا لك هاي الربطة من هنا، في من هنا اللي بيجوا بربطك كأنه بده يحطك على شيء حبل من حبال المشنقة. يا جماعة الخير طولوا طولوا بالكم. شكرا يا رندا، يسعد لي مساكي يا رندا. طلعت تعرف أختي أرندا كمان ممرضة. المهم فإن شاء الله ما منعوز الإبر غير بس هيك للفحوصات الدورية اللي هي مهمة. وعلى ذكر الفحوصات الدورية، مهم جدا جدا جدا نذكركم مش بس بأكتوبر وإنما بكل أشهر السنة على أهمية الفحوصات، على أهمية الفحوصات الدورية، وبالأخص بشهر أكتوبر مهم نذكر كل المستمعات النساء وكل نساء العالم بأهمية الفحص المبكر، وبالأخص لكل ما يتعلق بسرطان الثدي.

0: طيب عندي سؤال لإلك وللمستمعين.
1: اسأل.
0: مين آخر حدا ممكن يخطر ببالك تحكي له خد صورني صورة؟
1: أم
0: سبحان ليه؟
1: عشان زوارك كتير حلو يا رب مش عم تسمعنا.
0: ممكن توصفي لي واحدة من الصور اللي ممكن تلتقطها أمك لإلك؟
1: إشي مغبش.
0: ليك
1: كل أو بتطلع معها الأرض مثلا
0: ليك كل إشي
1: أو بتطلع معها السماء أو إشي كل إشي إلا أنا.
0: ممكن تصور أي إشي إلا أنت.
1: أنا وإذا صورتني بطلع مغبشة ببين طرف يعني بس مغبش.
0: تطلع out of focus أنت بالصورة. أو ممكن مثل تحط أصبعها على العدسة يعني ممكن يكون هيك طرف أصبعها طلع بالعدسة.
1: لا مش قصدي مالها الدرجة ولا مرة عملتها. لا
0: على فكرة أنا
1: وتاني حدا لحظة ما خلصتش تاني حدا أنت.
0: أنا بعترف على الملأ أنا إنسان بعرفش
1: بتمسكش كاميرا
0: بعرفش أصور ولا بتمسك كاميرا ولا إلي علاقة بالتصوير على فكرة. وأكتر حدا بيعاني من هاي المشكلة صديق مقرب لإلي اللي مرات منسافر سوا
1: بيطلع لك صورك واو يا حرام وبده بس
0: فانا مثل ما باجي بحكي له طب اعطيني انا صورك لا شكرا, شكرا. انا متنازل عن الصورة
1: بقدر احط التليفون تايمر انا بصور
0: على
1: شكرا
0: على اخر بعرفش اصور شو عن جد بعرفش اصور يعني كبيري انه بصور صوره كثير عاديه يعني
1: اقل من عاديه
0: وحتى يعني اللي مثلا اللي بشوف مثلا لما بنزل مره بالستوري على الانستغرام شو الصورة بتكون؟
1: سيلفي
0: بالأسانسير ولا عشي مراي ولا بتعرف هذا الإشي الوحيد اللي أنا بعرف أبدع فيه وبحسد الناس اللي عن جد بتعرف تصور وبتفنن وبتعرف بيكونوا هيك مركين التليفون وحاطين تايمر وهدول بحسدهن وأنا غير إني بعرفش عن جد مليش أعصاب
1: بلاحظ
0: يعني إذا حدا بمسكني كاميرا صور بتفرفت روحي
1: مصيبة
0: بعرفش خلص بحب
1: لازم يكون متأكد انه مش رح يطلع ولا صورة
0: يعني لا انا بعرفش انا حدا بتفرط روحي سريع يعني والله يعني اي اشي اللي انا بعرفش اعمله بوكلولي فيه ممكن عن جد فرفت روحي واتعصب وهيك بالضبط موضوع التصوير. بالضبط هيك محمد بحكي مرتي بضل تحكي لي صورني بنفس يعني
1: مش شلفقة يعني
0: صورني بنفس. على فكرة مهم نحكي بالأخص للصبايا على هذا الموضوع للنساء لما جوازك بصورك وبتطلع الصورة مضروبة هذا بحكيش إنه هو مش عم بصورك من نفس وعد فكري هذا بحكي إنه بعرفش يصور وإنت مفروض تقتنعي بهذا الواقع صح؟ يعني هو مش انه بتعرفي عم بحاول لا هو بعرفش يصور
1: بس انت مجبورة تطلعي له صورة حلوة
0: هو بغض النظر هي بتعرف تصور هو بعرفش يصور فما تتوقعيش منه. فالموضوع ما لهش علاقة بنفس ولا بدون نفس ولا بده ولا بده ببساطة بعرفش يصور. المهم احنا فتحنا هذا الموضوع لانه هذا موضوع اليوم هيك رح نتناقش فيه وفي سؤال كبير على سيرة اللي حكته ميرال انه اخر حدا ممكن تعطيه صورها صورة هي امها زي كتار زي ما 99.9% من البشر بقول لك انه اكيد بعطيش امي لانه رح تصور كل اشي الا انا. وبكون السؤال الكبير ميرال ليش دايما تصوير الأمهات مش ظابط ليه دايما عشوائي ليه دايما الصورة بتطلع مش مظبوطة
1: احنا دايما هيك بعجبناش تصويرهن بس يعني من وراها في كتير اشي حلو اكتر من انها صورة تطلع حلوة
0: كتير. على فكرة اللي جايبتي اليوم التحليل كتير حلو عن جد وكتير فيه عمق واحنا هيك بديناها وكأنه على سبيل الدعابي ولكن اليوم اللي رح تحكي ميرال هيك مهم

0: نسمعه ونركز فيه لأنه عن جد فيه الكثير من العمق. يلا هاتي نبدأ في التحليل الأول.
1: أول إشي هني بتفاعلوا مع اللحظة نفسها. يعني بلحظات التفاعل مع الحدث هني ما بيهتموا كتير إلا باللحظة نفسها ولا بيهتموا إن هني يوثقوها أصلاً. يعني التوثيق بالنسبة لإلهن إشي كتير ثانوي ومش هالقد مهم، وبالنسبة لإلهن المشاعر أهم بكتير من الصورة.
0: يعني بالخلاصة لما أنت بتعطي أمك تصورك وأنت دايماً طبعاً لما بدك تطل بصورة بدك تكوني هيك
1: مناسبة معينة أو لحظة اللي أنت مبسوطة هالقد فيها اللي أنت عن جد طالب إنك توثقيها،
0: وهي بتكون مبسوطة بساعتك.
1: بالضبط، مبسوطة لها،
0: وهي بتكون مبسوطة بشكلك قديش أنت حلو، وهي بتكون مبسوطة قديش أنت حاب بشكلك لدرجة إنك عم تطلب إنها تصورك.
1: بالضبط.
0: وهي مستحيل تيجي تحكي لك أنا بعرفش أصور، لا، هي بتأخذ التليفون وعن جد بتتفاعل مع هاي اللحظة اللي أنت فيها مبسوطة وأنت فيها مبسوط. فبالتالي هاي أول شغلة ليش الأميات صورهن مش منيحة.
1: ومهمة اللقطة هي أنها تحفظ المشهد نفسه للذكريات، ومش لأنه بيهتموا بأنهم يبعدوها أو جودتها أو لونها. لما تصير تقولها أعملي زوم زوم إن وزوم آوت وهيك، فهي بالنسبة لها أنه هي بس للذكرى، يعني مش مهم شو رح تطلع الصورة.
0: ومش بس، وبالنسبة لأمهاتنا هي آخر همها كل موضوع الإنستغرام، ولازم تطلع الصورة هيك عشان الإنستغرام، ولازم تطلع بهذا اللون وبهذا الشكل وبهاي المقاييس وبهاي الجودة، وأنا بدي أنزلها بوست وأنزلها ستوري. بتعرفي بيكونوا يطلبوا أنه لا اسمعي صوري منيح لأنه بدي أنزلها بوست، لا صوري آخر همها أمك، وأصلا مش بحساباتها وهي مش عارفة لا شو يعني بوست ولا شو يعني ستوري. أغلب الأمهات طبعا هي ببساطة عم بتوثق بس للذكرى، بالنسبة لها الصورة ترتبط بالذكرى، في لحظة حلوة أنت طالب أنه توثقها، هي ببساطة بتوثقها بتفاصيلها العشوائية، وعن جد ممكن تطلع أحلى. يلا نيكست.
1: وبالنسبة لإلهن هي القصة أهم من الصورة. رح تشوف اللقطة لمدة تانية واحدة بس قبل ما تحكي شو قصة اللقطة بعشر دقايق أو أكتر، فالمهم إنها تسمع وما تشوف شو رح يطلع نتيجة التصوير.
0: بالضبط هيك، بالضبط هيك. يعني القصة بالنسبة لإلها كتير أهم من الصورة، كتير أهم من اللقطة، كتير أهم من شو أنت عم بتفكر أو عم بتفكري بأنه بدي اللقطة تكون هيك والشكل يطلع هيك. وبتعرف هدول بيجوا اسمعي الخلفية اللي وراي خليها تبين لحد أنا عارف بين العمارة،
1: جرب يطلع إشي والطرف الثاني ما يطلعش، الإضاءة هون مش زابطة، خلينا نجرب. يعني
0: هي آخر همها، آخر همها هي ببساطة. إمياتنا لما بيصورونا هن شايفين إحنا وبس، شايفين فرحنا وبس، والمهم بالصورة بالنسبة لأمهاتنا أنه يضل شعورها وما تروح ذكراها. ببساطة بالنسبة للأم الصورة عبارة عن لقطة ما بتوثق مشهد، ما بتوثق صورة، بل شو بتوثق؟
1: الشعور.
0: الشعور تماما. فخلوا أمهاتكم يصوروكوا قديش أكثر صور، عن جد عن جد والله أعطوهن يصوروكوا صور.

0: يا مصوراتي صور
1: يا سبع عمل لك صورة.
0: لا تعمل ليش صورة. شكرا شكرا. بأيامات العز ما عملت ليش صورة. لا عملتين. لا بس مش انه يعني اسا تعرف انه بفكروا المستمعين انه ثلاث ارباع صورة فيها كم صورة انت عملتيها
1: ثلاث ارباع
0: وبتصوري حلو وانا مع فكرة انك تصوري يعني اللي بده صورة حلوة يطلب من مرام تعمل صور حلوة.

0: رجعنا ليك وهنعاد.
1: على فكرة شوفي ما أحلى شو عم تكتب بهي. اقرأي شوفي قدي صح.
2: ولو قدي سبتوا المشاعر عندي حاضنة 32 سنة بصور وببعت للأهل وبقول إنه في قصة ورا الصورة ومش الصورة نفسها عفوية.
1: فالفكرة الإميات بتقول لك لما بوصلهن صورة ابنها من الحضانة ليش مغير أوعي الولد؟ ليش البنت شعرها مش مربوط؟ ليش مش عارف شو؟ والأهل اليوم بدهن صورة متكتكي مش شو في بداخل القصة والحدث. للأسف الشديد يا بهية، أول شيء أصبتي يعني باللي حكيتي، أنت بتقولي إحنا أصبنا مشاعرك، وأنت أصبتي نقطة كتير كتير كتير مهمة، لأنه إحنا اليوم عايشين بهذا العالم اللي مبني على المظاهر وبالأخص عند الأطفال. يعني لما بتبعتي صورة الطفل من الحضانة لأمه آخر إشي آخر إشي آخر إشي بتطلع، ومش كل الأمهات طبعا بس كتير مهم لإلها سوري كتير مهم لإلها زي ما حكيتي، ليش مغير الولد أوعي؟ ليش نعرف البنت فالت شعرها؟ وهذا غير إذا بتكونوا لبستوا براند وجايبتوا على أنت مغيرتيله البراند، ففي كارثة. إذا هم لبستوا البراند عشان تصوري فيه ففقاش يعني هم لبستوا براند
2: تنزل الصورة برضو
1: وانت صورتي لها إياه بالبيجامة ما بزبطش، يعني خربتي الدنيا.
2: أو كيف تتفرجي لصحباتها مثلا
1: سبتك يا فسدوني خارج يعني هاي المساحة اللي قسمها إنستغرام واللي قسمها سوشيال ميديا. في عالم كتير كتير كتير كبير، واحد من هاي العوالم هي صور الأمهات اللي حكينا عنها من شوي أنا وميرال، اللي هي يمكن ما فيهاش مشهد براق وجذاب وإليمنت اللي هي مش حاطة جزدان الشانيل بالصورة على جنب ولا ساعة الروليكس، ببساطة صورة بسيطة. بس أغلب الناس للأسف اليوم مشغولة بهذا العالم المزيف، العالم
2: أصلا مش مشغولة غير فيه،
1: هي
2: عم بتعيش بس عشان هذا العالم المزيف.
1: يخرب بيتك شو صحي بنت الحلال، هي هاي مش مشغولة غير فيه، مش طالعة معك مش طالعة لا مش يعني ما عرفتش أركبها
2: سهلة
1: يعني بتصير مرات أنا ما عرفتش أركب جمل كلش تمام
2: سهلة
1: أصلا مش عايشين غير فيه طيب فعشان أصلا أنتم مش عايشين غير فيه، مش كلكم طبعا عشان ما نعمم، للأشخاص اللي مش عايشين غير في هذا العالم اليوم نحكي لكم عن أشياء موجودة خارج الإنستغرام، تمام؟ أشياء موجودة حوالينا عايشين
2: كنا نعرفها قبل على فكرة وهيك بشي فترة نسيناها أو حسينا أنها بطلت موجودة
1: وهدول

0: مش يعني هدول مش مخلوقات فضائية، هدول حوالينا، جنبنا، ممكن يكون جارنا، ممكن يكون أخونا، ممكن تكون جارتنا. أشياء موجودة خارج الإنستغرام، موجود يا جماعة خارج الإنستغرام، إنه في ناس تصحى الساعة 5 عشان تلحق الباص وتوصل على شغلها، وقت صحوتها من النوم اللي بيحدده هو الباص، هو مش روتين الناجحين واصحى الساعة 5 واعمل، لا لا لا، هني بيصحوا الساعة 5 لأنه إذا ما صحيوش على 5 الباص رح يقطعهن، مش رح يوصلوا شغلهن، بل هنش علاقة بروتين الناجحين. عندك
1: في كتير ناس بتمر عليها ساعات بدون أكل لأنه البيت يعني ببساطة مش موجود فيه أكل يكفي، ومش لأنها بتعمل صيام متقطع.
0: يعني بتأمل تكون وصلت هاي الرسالة، الناس اللي عن جد بمر عليها ساعات من دون أكل. في ناس بيمشي مسافات طويلة ببساطة لأنه يمكن معهاش تدفع للتاكسي أو معهاش تدفع للباص، مش عشان تكمل هدف الخطوات، ولا في معاها ساعة ذكية بتعد كم خطوة هي بتمشي وبتنزل بتصور على السوشيال ميديا. هدول الناس عن جد يمكن بحاجة انهم يوفروا أجرة الباص اليوم.
1: في ناس بتلبس نفس القطع لسنين لأنه تشتري غيرها مش من ضمن الميزانية، فتقليل المشتريات هو مش دايما اختيار.
0: في ناس اللي بتطلع من شغل لشغل لشغل لأنه ببساطة معاش واحد ما بكفيها لحياتها، لأجار بيتها ولو فواتيرها، ومش كل شغل إضافي هو سبب الطموح اللي عم بحاولوا يروجوه بطرق ما بتشبهه على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
1: في ناس بتعتذر عن طلعة مع أصحابها لأنه تكلفتها مش متاحة، ومش لأنها قررت هيك تخصص وقت لنفسها.
0: هذا بسموه تكوني جاهلة، هذا بسموه كواليتي تايم.
1: كواليتي تايم
0: صح. كواليتي تايم للنفس.
1: مش ديب أنا.
0: بالمرة مش ديب طلعتي ولا خصك بال. في ناس نومها متقطع لأنها يمكن بتصحى بالليل أكثر من مرة تعتني بحدا مريض، وتثبيت موعد النوم مش بإيدها لحالها. وقبل ما نحكي لأي حدا، نظم وقتك،
1: كل بانتظام وخد يوم راحة.
0: تعالوا نسأل شو ظروفك تسمح لك تعمل. فشايفين انه في عالم واسع خارج الانستغرام.
1: بتأمل.
0: الحياة لا تتمحور داخل هذا التطبيق ولا داخل هذا العالم الذي لا يمت بصلة
1: للواقع.
0: للواقع.

0: ميرال صفدي،
1: شكرا لك،
0: يعطيك العافية،
1: انت كمان شكرا،
0: انبسطي بالويكند،
1: باي باي
0: باي باي. يلا وصلنا لختام ساعتنا الأولى، رح نطلع لفاصل، موجز أخبار على رأس الساعة وعودي للمتابعة.

0: عشق الطيبة بلشت حتى 70% على أدوات فود أبيل والعديد من الحملات داخل الشبكة. 3 أيام مبيعات جنونية من الجمعة حتى الأحد. طيبة مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
1: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: أطبائنا وكل الجهاز الطبي بيعملوا خدمة إنسانية، بيعالجوا الكل وبالمقابل بيسمعوا تحريض وعنصرية. أهرك الحكي؟ خلي صوتك يرد. فش غلك اطلع صوت.
4: ديكولاين احسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
1: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
0: عشق الطيبة بلشت 3 أيام مبيعات جنونية في طيبة. فود أبيل وطيبة عاملين عشق التوفير. ميلوا على عشق الطيبة من الجمعة حتى الأحد. طيبة مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة. خاضع لشروط الحملة.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. عثر على رجل في الأربعين من عمره فاقدا للوعي في منطقة غير مأهولة قرب مفرق جولاني شمالي البلاد، حيث أعلنت طواقم الإسعاف عن وفاته في المكان، ولم تتضح بعد ملابسة الوفاة. أعلنت الشرطة اعتقال عامل أجنبي من سريلانكا بشبهة التسبب بمقتل عامل آخر من الجنسية نفسها إثر إصابته برافعة شوكية داخل مصنع في بلدة البيننجيدات الليلة الماضية. وأفادت الشرطة بأن المشتبه به الذي كان يقود الرافعة اعتقل في المكان وأحيل للتحقيق، ومن المقرر عرضه اليوم على المحكمة للنظر في تمديد اعتقاله. هدم الشاب محمد جمال خليفة من أم الفحم منزله بيده عقب تلقيه إخطارا بالهدم بحجة البناء دون ترخيص. في حديثه لراديو الناس قال خليفة أنه اضطر إلى هدم منزله لتجنب وصول قوات الشرطة وتحمل تكاليف الهدم.
1: بس خلصت الدار يعني بحطوا لي عليه مكتبها رسالة، فتت معهم محاكم عساس انه وقفت، وبعدين بلشت الحرب، وقفوا الخبر عن المحاكم، قعدت تقريبا سنتين، سنة فترت انه من سيوتيك، ثم بعدين لما انا رجعت كملت بالدار، لا رجعوا لي على الدار وبلشوا انهم يكبروا بالمواضيع وليش تكمل والدار من دون رخص وفي فيها رخص وبدك تهد، يا احنا من هد يا من يجي لك بكره الصبح كويت، لا رزح وفي يعني وفيش مش مزاكي حدا. أنا باني فيها هندسة كل شيء وبعد عن كل الناس عن اللي حوالي، الأرض فيها طابو بس إنه ليش فيش ترخيص، العرب عنا محطوطين بس مزهريات، تحكي مع رئيس البلدية بقول لك عم أنا ما دخلنيش، أنا عمي بيطلعش بيدي شيء، مع إنه هو اللي بيطلع بيده شيء وهو اللي بيقعدوا بقسم الهندسة.
0: أعلنت وزارة التربية والتعليم استئناف الرحلات المدرسية في الشمال بعد تعليقها إثر انفجار ذخيرة خلال رحلة مدرسية أسفر عن مقتل طالب وإصابة آخرين. في حديث لراديو ناس قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم كمال عطيلي قال إن استئناف الرحلات مشروط بالموافقة على مساراتها، مؤكدا استمرار التحقيقات في ملابسة الانفجار.
2: طبعا وزارة التربية والتعليم يعني تعمل بالتنسيق جيش الدفاع الإسرائيلي الجبهة الداخلية مع السلطات المحلية، وهناك يعني غرفة طوارئ خاصة بالرحلات تابعة لوزارة التربية والتعليم. طبعا بعد إعلان الجيش أنه لا يوجد هناك تغيير وبعد فحص الموضوع في السياسة المتعلقة بالرحلات، تقرر استئناف الرحلات بشرط أن تحصل على موافقة على المسار المطلوب. طبعا يعني هذا هو النهج التابع لوزارة التربية والتعليم، حتى هذه اللحظة يعني لا يوجد هناك نتائج واضحة ومعطيات واضحة. طبعا بالمقابل يعني وزير التربية والتعليم أوعز بتعليماته إلى جميع الجهات إلى المدارس الألوية المؤسسات التعليمية بضرورة حد لنا كل ما يتعلق بالذخائر المنفجرة، ولكن طبعا الرحلات مستمرة.
0: أفاد الجيش الإسرائيلي بأن قواته دمرت نفقا تحت الأرض بطول نحو كيلومتر ونصف يعبر منطقة الخط الأصفر جنوبي قطاع غزة. وأضاف الجيش أن النفق احتوى على غرف استخدمها عناصر حركة حماس، مؤكدا استمرار انتشار قواته في المنطقة وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار ومواصلة عملياته لإزالة ما وصفه بالتهديدات الفورية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب ضد إيران ستنتهي قريبا جدا، مؤكدا أنها ستتوقف فور اتخاذه قرارا بذلك وأن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا. وفي السياق كشفت شبكة CNN أن الجيش الأمريكي يدرس استخدام أم القنابل أكبر قنبلة غير نووية في ترسانته ضمن خطط لاستهداف منشآت نووية إيرانية في حال قرر ترامب استئناف الهجمات. أعلن رئيس أركان الجيش الإيراني أن مضيق هرمز مغلق محذرا من عبور أي سفينة دون تنسيق مسبق ومتوعدا بعواقب ستظهر في الأخبار بحسب وصفه. وأكد أن القوات البحرية الإيرانية تفرض سيطرة ورقابة كاملتين على الجانب الشرقي من المضيق، مشددا على استعداد الجيش لمواجهة التهديدات باستخدام معدات جديدة وقدرات عناصره. أحوال الطقس. يطرأ اليوم انخفاض على درجات الجو لتصبح أقل بقليل من معدلها المعتاد. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. تلتقون بعد قليل. الزميل فادي زغيري في حركة سير. في أمان الله.
3: أنتم تستمعون تستمعون إلى راديو الناس.
4: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
5: عادت حليمة لعادتها القديمة.
6: ما هي قصة المثل عادت حليمة لعادتها القديمة؟ يقال هذا المثل لمن تكون عنده عادة سيئة أو طبع غالب ويتركه لفترة مكرهاً أو على غير اقتناع، ثم يعود إلى تلك العادة أو إلى ذلك الطبع بعد حين. وأصل قصة المثل أن حليمة وهي زوجة حاتم الطائي كانت معروفة ببخلها الشديد على خلاف زوجها الذي عرف بكرمه. كانت حليمة عندما تطهو الطعام تضع القليل من السمنة ويدها ترتجف، فأراد زوجها أن يعلمها الكرم بطريقة ماكرة وأخبرها أن كل ملعقة سمن تزيد من عمرها يوماً، فأصبحت حليمة تكثر وضع السمن في الطعام حتى أصبح مذاقه لذيذاً. مات ابن حليمة الوحيد وحزنت عليه كثيراً حتى تمنت اللحاق به.

يلا رجعنا لنتابع معكم المشوار، يسعد هالمساء، تحية لكم مجددا وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:09 ساعتنا حاليا باستديوهاتنا، وعم نبدأ ساعة جديدة من الزمن على هوا راديو الناس وحركة سير المستمر للخمسة. واليوم هيك مشوار خميسي وهيك بجو نهاية الأسبوع، بدنا نختم الأسبوع اليوم بموضوع حلو، موضوع مهم، وموضوع هيك مهم لي أسمع منكم اليوم هيك وتضولي على بعض النقاط وأضويلكم على بعض النقاط. موضوع اليوم بيعتمد على مقالة قرأتها اليوم. الصراحة كان عندي موضوع تاني، بس بعد ما قرأت المقالة قررت أجيب هذا الموضوع لأنه حلو ولفت نظري كتير، واليوم بدي أعطيكم من خلاله نصائح حديدة. شوفوا، في مرات بتشوف هيك بتلتقي بشخص معين بتقول أنا هذا الشخص مرتحت اللوش، انت بتعرفش اشي عنه، يعني انت ببساطة شفته لأول مرة ويمكن آخر مرة، هو أكيد تكون آخر مرة لأنك مرتحت اللوش. تلتقي بشخص للمرة الأولى بصرف النظر بأي سياق عم تلتقي فيه، ما خصش، ممكن زميل عمل، ممكن تلتقي فيه أنا عارف بقعدة مع أصحاب، مع بعرفش بأي سياق كان، بس في هاي الجملة إنه مرات نلتقي بأشخاص بتقول أنا مرتحتش لهذا الشخص هيك من المرة الأولى، وبفضل إنه ما عودش ألتقي فيه كمان مرة. سؤالي لإلكم، على شو بتعتمد لما أنت بتقول أنا مرتحتش لهذا الشخص أول مرة بتشوفه، كمان مرة أول مرة بتلتقي فيه، بس ببساطة أنت طلعت بتصريح قلت أنا هذا الإنسان مرتحت له أو هاي الإنساني مرتحت لها، على أي أساس بتقرروا أنه هذا الإنسان مش مريح؟ يلا بدي أقرأ لكم المقالة بآخر الساعة، بس بدي أسمع منكم بالأول على 0461166666. صارت معكم أكيد، صارت مع كل حدا فيكم أنه التقيت بشخص للمرة الأولى وقلت أنا هذا الشخص مريحنيش، على أي أساس، شو المعيار اللي بخليك تحكم أنه هذا الشخص بالنسبة لإلك مش مريح؟

0: يلا بدنا نروح لنبدأ مع اتصالاتكم، واليوم مجبورين تقنعوني. امبارح ما كانش فيها إقناع، كان فيها توضيح، اليوم بدكم تقنعوني. كيف بتقرروا، كيف بتقرر أو كيف بتقرري إنه هذا الشخص مش مريح؟ بتقول أنا مرتحتلوش. يلا بدأ أروح لأبدأ مع أسامة. يا أسامة مساء الخير.
1: سلام،
0: شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: هلا فيك يا أسامة. أسامة صارت معك؟

0: مرة بشارك.
1: أهلا وسهلا فيك، أنا مبسوط فيك، واضح أنه الموضوع استفزك عشان تشارك.
0: أنا عندي صفة أنه أول ما أشوف البني آدم خلاص بعرفه.
1: عندك حساسات سي أسامة؟
0: أكيد.
1: شو هالثقة؟ اسمع، ما أنا بدي أخذ رقم تليفونك أصير أبعت لك صور الأشخاص اللي بتعرف عليه، تعمل لي رنتجن.
0: عكثر ما مرق علي بني آدمين خلط.
1: كيف بتقرر
0: أسامة؟ صرت أعرف.
1: كيف بتقرر؟
0: اليوم فيش بقولك هذا الحاسس ساتسي ومش حاسس ساتسي. اليوم بلا ما تقعد مع البني آدم تسمعه من أول كلمة كلمتين طريقة الحكي تبعته خلص أنت بتعرفه بيكذب إيش ساده مش ساده.
1: أعطيني مثل. أوكي، أنت بتقول من طريقة حكي ومن... أعطيني مثل، يعني اليوم كيف بتقرر أنه هذا الإنسان مثلا طريقة حكي ومش مريحة، هذا الإنسان كذاب، هذا الإنسان مش مريح؟
0: أنا بقول لك لما واحد يقعد معك ويبلش يحكي ويبلش يحلف ويشدد على إشي يعرف أنه هذا كذاب.
1: أوكي.
0: والله مصدقك ليه تحلف مرة ومرتين ثلاثة وأربعة؟ هاي واحدة من الطرق مثلا.
1: لغة الجسد بتقول لك إشي؟
0: في منه لغة الجسد،
1: يعني
0: يصير هيك يتوتر يحرك بإيديك عيونه يزيح يمين شمال. هو مش متأكد من حاله، مش واثق من حاله، يبين عليه.
1: أوكي، وصارت معك إنك التقيت بأشخاص للمرة الأولى قلت هذا الإنسان أنا مش مرتاح له خلاص مش رح ألتقي معه كمان مرة؟
0: كثير صارت. بس أغلب الأحيان انجبرت إني أتواصل معهم.
1: ليش؟
0: كطبيعة شغل مثلا.
1: أوكي، إشي خاصه بالبزنس يعني، وكان
0: كطبيعة شغل انجبرت إني أشوفهم. بس في كنت برنامج كنت مرة حكيت عنه المكتوم بي من عنوانه.
1: صح.
0: هذا حسيته مع بعض يعني زي بتواصل هذا الموضوع مع ذاك الموضوع.
1: مع أنه في كتير ناس بتوقع، يعني في كتير ناس على فكرة، في أشخاص أسامة يعني بيقدروا يخدعوك، يعني شو بدي أقول لك، يعني
0: بنطيك انطباع غريب من أول هيك ما بتحس ولا فشوش.
1: بتحسه قالب عليك يعني، هذا كله وين كان؟
0: مين هذا اللي زي هذول اللي بيجي بيلقوا خطابات بقول لك دنعمل بالآخر خلص بيشتروا بيروح
1: بعدها بيختفي الفعل. بيختفي تبخر
0: مو.
1: أسامة يسعد لي هالمثل حلو
0: حبيبي.
1: شكرا جزيلا. هلا يا حبيبي، إلى اللقاء. هلا، باي باي باي باي. بقول لك أسامة في أسلوب حكي معين، في لغة جسد مرات هيك بتخليك تكتشف إنه هذا إنسان مش مريح. يلا نروح لكمان اتصال. موسى مساء الخير.
2: مساء الفل، شو الأخبار؟
1: الحمد لله، شو أخبارك أنت؟
2: والله تمام.
1: شو يا موسى صارت معك التقيت بحد قلت هذا الإنسان مش مريح؟
2: أنا في عندي نظرية اللي عندنا عيون مطاولات بقولن عيون الحية. أنا
1: شو يعني عيون مطاولات؟
2: إنه هيك بيكونوا مغمضات شوي، بتحس شكلهم بالطول بيجي مش مدور،
1: هيك دقيقات بيجوا هيك.
2: أيوة.
1: دقيقات وبيجوا هيك حادات، الزاوية بتكون حادة
2: بالضبط. اللي حتى كل نظرة منهم بتحسها زي الليزر أنت يعني صراحة.
1: بس والله أنا بعرف واحد عنده هاي العينين بس بحسه طهبوب يعني.
2: أنا مطول. لا أسف صراحة. في النوعيتين، أول شيء الشخص اللي بفوتنا على تفاصيل حياته من أول لقاء، اللي بحكي كثير شغلات شخصية.
1: أوكي.
2: أو مثلا ببلش يشكي عن حدا من عيلته أو حدا قريب منه، هذا بخوف. والشخص اللي كثير مريح، اللي فجأة شخص كثير مريح كثير منيح، أنت بتلقي فيه من أول مرة تقول واو يعني ما أحسن، وهذا البني آدم كثير كثير منيح، فبكون حذر منه هذا.
1: لا قديش صح عفكرة.
2: يعني متمرس هذا، مش حدا هوين، متمرس واحد
1: لا عفكرة
2: يعني.
1: تعرف مش بالضرورة، وبدي اقول لك ليه
2: مش بالضرورة، بس باخذ حذري.
1: لا انه هاي في ناس، وعن جد انا عم بحكي لك من تجربة، في ناس طيبين جدا جدا جدا جدا لدرجة انه بتقول بوصلك لو حابب تقول معقول بعد في ناس هيك طيبة، فلا هذا لازم اخذ منه حذري. وكان
2: انا هيك بيقولوا عني.
1: على فكرة هاي صفة قديش منيحة بالشخص، بس قديش مرات بتظلمه. صح
2: لأنه ما أنت هو مش منه، من العالم، أنت بتشوف أنه عن جد فيش حدا كثير منيح اليوم. يعني اللي أنت فبكون بده خلال 15 لقاءات عن جد تتأكد منه.
1: أوكي، سعد لي هالمثل حلو يا موسى. تحياتي. هلا حبيبي، إلى اللقاء. ولو على فكرة هاي بالضبط على يعني على زي ما بيحكوا على الوجع، انه شخص اللي بيكون انت بترتاح له من اول قعده، يعني بتقول يا الله ما احسنه، من كتر ما بترتاح له

0: بتحس في إشي مش مريح بالموضوع. معي مستمعة. ألو مساء الخير. الله يعافيكي. الحمد لله. كيفك
1: انت؟ انه ايش هالمواضيع منين انت بتجيب؟
0: كيف كيف
1: هالمواضيع منين بتجيب؟ انا تقريبا كل يوم بشترك معكم.
0: انت بتعرفي شغلي؟ لا انا ولا ميرال مننام بدون ما نكون عم نفكر بمواضيع. انت بتخيلي انه في عنا 5 ايام بالاسبوع، لنا 6 سنين على الهوى، فكل يوم كل يوم نجيب موضوع جديد.
1: كيف العافيه.
0: الله يعافيك.
1: انه الواحد اول الهاد شو انه شو هالموضوع يعني بسيط عادي كل يوم متداول و بس عن جد بيطلع اذا الواحد هيك بتعمق فيه بيطلع شفيح فيه.
0: هذا اللي دائما بقوله. كتير مرات الاسئله اللي بجيبها هي مش اسئله بدها دكتورات، بس هي اسئله اللي بحاجه نفكر فيها مرتين وثلاثه عشان منفهم انه منفكر فيها دايما بس ولا مرة توقفنا عندها. وهدفي دايما انه هاي الاسئلة البسيطة اللي بتمر بحياتنا اليومية لا نتوقف عندها، لأن لما نتوقف عندها منفهم انه هذا مش سؤال بسيط. يلا اعطيني مين الشخص اللي اذا شفتيه بتقولي لا لا لا لا مش مريح
1: مش مريح. والله بيحكي الواحد انت عمال تتفاجأ بالناس كثير. بتفكر اكس بيطلع منيح، بتفكر واي بيطلع منيح،
0: هذا بعد العشرة
1: بيطلع منيح
0: بعد العشرة.
1: لا لا لا لا هذا في ناس هيك الواحد مشكلة. انا عندي هاي الحاسة الثالثة ذبحتني والله.
0: كيف بتقرري يعني؟ كيف تيجي بتقولي انا اليوم صرت اعرف هذا الشخص من شو اذا هو مريح ولا مش مريح من اول قعدة؟
1: هي نظرات عيون هيك الواحد حب تطلع مش على الوجه، العينين بتحكي كل شيء من دون ما يحكي الواحد.
0: طب ليش انا بعرفش اقرا عيون؟
1: يلا هاي مشكلتك.
0: ليه انا فيش عندي هاي المهاره اقرا عيون البشر؟
1: لا اشوف الواحد هيك حتى لو البنادم بيحاول يكذب عيني بتفضحه، يعني لو حتى بغير نظرات يعني انا بقدر اقرا الاشي هاي هيك من رباني زي ما بقوله.
0: فأنت بتقولي حسب نظراته أنا بقدر أقرر إذا هو مريح أو مش مريح.
1: قال الشاب إنه حركاته خلص الواحد بيعرف من قعدة البنادم صادق ولا كاذب، بس كمان حتى مع العشرة بتفكر الواحد بيطلع منيح بيطلع.
0: طب بدي أسألك سؤال، إذا الشخص عن جد حسيتي من الجلسة الأولى كتير منيح، عن جد حسيتي إنه حدا كتير منيح، هذا كمان بدوي لك ضوء أحمر بتخافي زي ما حكى موسى من شوي؟
1: واحد هاي أنا شفتها قريتها كانت جملة بس مش حافظها، بس بما معنى إنه أنت عامل الناس على كهوة كيف هني بيعاملوك، بكذب وامشي معاه وما كمل للآخر، بس أنت عارف إنه كذاب فيش حاجة أنا أبينه لأنه أكيد راح يحلف ويجي ويحط ويلاقيني السبب يطلع من الإشي. خلاص أنا بحط هنا بيني وبين نفسي بعرفش كيف اتعامل معك، بس
0: قدامه مش
1: حاجه ابين له.
0: اوكي صاد لي هالمثل حلو، تحياتي شكرا لك. اسالي
1: اسمي لفضل شاكر
0: من عيوني. اسا كنا نسمع بعدها على البال ايامي بدنا نحط كمان اشي تكرم عيونك. صاد لي مساك الحلو. هلا الى اللقاء. باي باي. يلا نروح لعند ابو حسن. مساء الخير يا ابو حسن.
2: مساء النور استاذ فادي،
0: شو اخبارك انت؟
2: الله يسعدك الحمد لله.
0: اهلا وسهلا. شو يا ابو حسن كيف بتقرر بتقول هذا الانسان انا مش مرتاح له؟
2: والله أنا بلفت نظري مرات شغلات إنه بتروح بتقعد عند جماعة مثلا قرابة إلك أو أصدقاء إلك أو حدا من المقربين، وفجأة بيجي واحد اللي هو صاحب لإلهم بس صاحب من برا، لا هو من العيلة ولا هو من القرابة ولا شيء، بتحسه في حركاته في داخل الدار كيف بتصرف، انه ما في عنده مشكلة يفوت على المطبخ يتناول اللي بده اياه، يفوت على الغرفة الثانية يصلي بدون اذن، يفوت على غرفة بعرفش ايش. ف هذا اللي بعت لحاله شعور زيادة عن اللزوم،
0: اللي وكأنه هاي الخشب شيل اكتر من اللازم،
2: صاحب بيت زيادة عن اللزوم. انا هاي الشخصيات ما برتاح لها.
0: طب هات اسالك شغله ابو حسن، شغله تانية، بركي هذا الانسان اللي انت حسيته خوش بوش اكثر من اللازم اصحابين البيت معطينه هذا الشعور،
2: بس في عندنا عادات وتقاليد وفي شغلات البيت له احترامه.
0: انا معك، بس ما هو
2: لو انك انت انا اخوي اذا بفوت على دار اخوي انا ما بفوت على غرفه ثانيه بدون ما أطلب إذن.
0: أبو حسن اليوم أنا على سبيل المثال زرتك في بيتك تمام، وفتت على البيت وقعدت، أنا فت عندكم على المطبخ فتحت البراد بعدها سكرت البراد فتت عملت لفة بالأوضة عشان أنا أوصل لهاي الدرجة من الراحة، مش أنت بدك تكون سامح لي من أول مرة ومن تاني مرة؟
2: منيح. هذا وين هذا بن آدم اللي

0: يكسر له فترة صار له سنين صار له كذا سنين.
1: بس هذا اللي أنا بحكي، أنت لما تروح عند هدول الناس أنت مش عارف شو علاقتهم بهذا الشخص، بركي له سنين صحابه وياه.
0: بس مع كل هذا ما في ولا أي صلاحية ولا أي واجب ولا أي احترام بيعطين هو يتفتر في داخل الدار مثل ما بده.
1: على فكرة اللي حكيته أنت كتير حلو ومهم من أي محل، يمكن المثل منطقي بس ممكن ناخده بسياق آخر. أنت بتقول الشخص اللي بحس أكتر من اللازم خوش بوش هذا شخص اللي بتحسه مش مريح، حتى اللي بتعرف شو اللي بيشوفك أنت لأول مرة وبتعرف ممكن يصير يمزح بالإيدين، ممكن يصير ينكت عليك يمزح معك، هذا اللي وكأنه ماخد خوش بوش هذا كمان بخوف. شكرا يا أبو حسن، يسعد هالمساء الحلو. أهلا وسهلا ومرحبا، إلى اللقاء، باي باي. هذا الشخص اللي بيخش فيك هيك دغري، بيخش فيك بلدي، تعرف أول مرة بتشوفه بصير ينكت، خفف دم، يمزح إنه هو نغش ودمه خفيف، تعرفون هدول الناس؟ أول مرة بحياته بيشوفك، هذا كيف ممكن ترتاح له؟

طيب اجت يعني تعليمات من ميرال قالت لي فادي في فاصل في فاصل عم بضوي يلا نطلع فاصل قصير وراجعين لنتابع النقاش.

0: كل يوم بيطلع سواق الباص العربي على شغله وما بيعرف إذا رح يرجع سالم. بدك توقف الاعتداءات عليه؟ فش غلة، اطلع صوت.
1: عشق الطيبة بلشت، مثل هيك أسعار ولا مرة صار. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل، بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل، مدفأة 4 أسياخ ب80 شيكل، طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل، طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: عشق الطيبة بلشت، حتى 70% على أدوات فود أبيل والعديد من الحملات داخل الشبكة. ثلاث أيام مبيعات جنونية من الجمعة حتى الأحد. طيبة، مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
5: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
6: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
4: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
7: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
8: واحد بيعطي من خبرته فيد فيها غيره.
9: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
4: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
8: فكر بغيرك،
7: فكر بغيرك،
8: فكر بغيرك.
4: ب2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي،
10: حملة مليون فعل خير.
9: ساعد كبير بالسن، خليه جزء من المليون.
6: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
10: وقف مع عائلة بدائقة، اعمل فعل خير،
9: خليه جزء من المليون.
11: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية

0: فكر بغيرك.
1: احنا قد
2: احنا قد
1: واحنا قد
2: احنا قد
3: احنا قد.
4: حركة سير مع فادي زغايري.

0: يلا رجعنا، يسعد هالمساء. اهلا اهلا وسهلا. يلا متابعين معكو المشوار، مشوارنا للخمسي على هواء راديو الناس. يلا نقاشنا معكم مستمر، واليوم هيك عم نحكي على موضوع مهم. كيف بتقرر أو بتقرري بشخص التقيتوه لأول مرة وصارت مع الكل، بقدر أجزم فيها بتقول إنه هذا الإنسان مش مريح، أنا ما ارتحت لهذا الشخص، على أي أساس؟ وكأنه شو هي المعايير أو المعيار اللي بتقول إنه هذا إنسان مش مريح؟ يلا بنتابع مع اتصالاتكم 0461166666. مساء الخير يا رحاب.
1: مساء النور،
0: شو أخبارك؟
1: تمام، كيف حالك؟
0: استنيتي كتير على الخط رحاب، حكولي
1: صراحة. دائما أنا هيك محظوظة.
0: هلا يا رحاب. شو رحاب، شو رأيك كيف بتقرري إنه هذا الإنسان مش مريح؟
1: ممكن انه سلوك معين بدر منه، يعني
0: فيش اشي اسمه سلوك معين، تعالي حددي لي السلوك.
1: تعالي مثلا تواصل بصري مثلا.
0: مش سامعك.
1: بقول لك ممكن انه تواصل بصري.
0: تواصل بصري يعني
1: بظل اتطلع فيك، ممكن انت بتحلش.
0: مش عم بسمعك رحاب.
1: بقول لك ممكن انه يتطلع حد فيك هيك بتحلش، هذا نوع،
0: وكأنه نظرات عيونه.
1: يعني إشي بخوف.
0: أوكي، يعني قصدي استني شوي، إسا بتحكي يعني هذا اللي ببحر فيكي مثلا؟
1: هذا أكيد مش مريح يعني.
0: أوكي شو كمان؟
1: وبهذا الإنسان اللي بتشوفه لأول مرة وبعدك بتكونش حاكي معاه. في ناس نوع ثاني كمان، اللي مثلا تكونوا بمحل مثلا تيجي بدك تحكي إشي، بقدر حكي منك، دائما بقطعك بالحكي، بيهتمش للي قباله تيخلص حكي. يعني كل شيء له بأخذ بحكي عن حاله فيه.
0: هذا وكأنه بتقولي اللي بده يجي يسيطر على القعدة كلها.

0: بتاعتها.
1: ايوه يعني هو كل الكل بالكل.
0: اوكي يا رحاب، يسعد لي هالمساء الحلو.
1: مساك يا رب.
0: شكرا، الى اللقاء، عافيكي. باي باي. باي باي. يلا من رحاب لا شو القصه، محمد. مرحبا يا محمد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
2: كيف الحال؟
0: الحمد لله، كيف حالك انت؟
2: والله نحمد الله.
0: مبسوط؟
2: نحمد الله، الحمد لله.
0: الحمد لله، يا ربي دائما تضلك منيح. شو يا محمد؟
2: انا اللي بقوله انه الشخص اللي بيجي لعندك، او اذا انت مثلا كنت قاعد ببيت وهذا شخص انت ما بتعرفه اول مره بتشوفه، الشخص بتميز بعده شغلات.
0: اوكي.
2: الشخص بتميز اول شغله اطلاعاته بنظراته. اول شغله بحركته.
0: اوكي.
2: يعني بتطلبه اللي من بعد وبصير يهيج بحاله ويكبر بحاله ويفخم بحاله عشان يبرز، يكون قاعد يعني بارد بالقعده والفرش اللي حواليه، انه هو شيء هذا اللي بنخاف منه.
0: يعني بتقول اللي بقعد وكأنه لأول مرة وبيجي بفرد عضلاته، ببلش يحكي عن بطولاته.
2: مش بس قصة انه عضلاته، يعني بفرد حاله، مثلا نقول معاه شوية مصاري، يفرج حاله انه اشي، يعني بتعرف الشغلات اللي هي مثلا انا عملت سويت.
0: طب بركي عنده انجازات تذكر محمد، يعني بركي هذا الزلمة والله عامل انجازات.
2: ما هو بتعلق شو الانجازات،
0: اوكي.
2: بتعلق شو عجب ربنا اللي إذا إذا إذا إذا إذا إذا ما عرفوا تبينوا لا؟
0: كمان مرة؟
2: مش ربنا قال إذا معاكوا، يعني اللي معاه مصاري بينها؟
0: أوكي.
2: ماشي، بس مش بهاي الطريقة.
0: بتقول وكأنه في أسلوب، الشخص اللي بضل يحكي عن حاله أنا وأنا وأنا، هذا إنسان مش مريح.
2: أنا وأنا وأنا وتطلعاته وريحاته وجاياته بيكثروا. هون أنت بتحس بإشي، في لغز، في إشي هون.
0: أوكي.
2: مش يعني شخص بيجي بتروح انت تقول عند حدا قريبينك اشي، ما بتحس لو بيجي واحد غريب، اللي انت تعرف انه واحد غريب، يعني بس نقول صاحب بدنا نقول صاحب البيت مثلا. انت لازم تبقى تقيل ومحترم. مش انا بفوت على المطبخ فتبخي لي هيك، لا بدي اكل.
0: زي ما حكى من شوي المستمع، هدول تعون الخوش بوش، يعني هذا اللي بفوت خوش بوش.
2: مين انت؟
0: اوكي.
2: مين انت تقرر تقول له تبخي لي؟ مين انت؟
0: تمام. شكرا محمد، سدى المساء. سريعا عندي ملان اتصالات، سريعا.
2: بس تغلي واحد بحكيات وانتبالك، بس تغلي
0: قول
2: بدي المرة الجاي على البرنامج قامات.
0: أنا لحظة، ايش راح الصوت، بدك ايش المرة الجاي؟
2: الناس مقامات،
0: نعمل موضوع انه الناس مقامات.
2: ايوة،
0: تكرم عيونك التنتين، لعبتي هذا الموضوع. شكرا محمد، وصل يا حبيبي. شكرا، الى اللقاء. باي باي. الله معك. باي باي. يلا اعطينا كمان اتصال يا ميران. يا منى مساء الخير.
3: هلا مساء النور،
0: شو اخبارك؟
3: الحمد لله منيحة، انا كل يوم بتابعك فادي، يعطيك الف عافية.
0: الله يعافي روحك الطيبة، تسلميلي.
3: تسلم.
0: شو يا منى، كيف بتقرر انه هذا الانسان مش مريح؟
3: اطلع فادي، خاصة أنا هيك لمن أنت سألت السؤال كنت بموضوع كثير مهم، لمن الإنسان يلتقي بشخص لأول مرة، تنقول يعني بموقع شغل،
0: بصرف النظر بأي موقع، ممكن موقع شغل، ممكن طالع مع صحباتك على سبيل المثال، وأجت صديقة لصاحبتك قعدت معاك وانضمت لكم بأكثر يعني من سياق.
3: صحيح. أنت أنا بحس الإنسان مش مريح. أنا شخص كثير هيك اجتماعي، وتنقل طاقاتي دائما إيجابية وعالية، فهيك بتوقع يعني الإقبال يكون زي مرات إنه يعني مثلا على الأقل يعرف عن نفسه، أو إنه يكون في بيناتنا هاي الشعور الحلو والطاقة الحلوة. بس في ناس من أول مرة بتشوفه يعني بتكون متوقع إنه على القليل يضحك لك، يعني هيك ابتسامة صغيرة يعطيك طاقة حلوة، بس بصيرش الإشي.
0: بس بركي هو بعده مش ماخد على الجو منى، يعني بركو إنسان خجول.
3: ما هذا الحكي، يعني أنا مش بحكم عليه أنه شخص سيء، يعني ممكن أعطيه فرصة ثانية زي ما حكيت، ممكن يكون خجول. أما مرات يعني هيك من الطاقة تبعته بتحس أنه يمكن عن جد هذا الإنسان طاقته مش مريحة، مغضش هذا الوجه بحلو، أو أعطاك يعني بالعكس شعور هو مش حلو، يعني أنه مش حابب هالقد، مش مهتم أنه يتعرف عليه.
0: بتقولي وكأنه أعطاك شعور أنه يعني خليك هيك من بعيد لبعيد، ما مش كتير تخش، مش كتير تقرب.
3: بالضبط.
0: أوكي، شكرا منى، يسعد هالمساء الحلو.
3: يسعد مساك.
0: أهلا وسهلا.
3: هلا هلا.
0: باي باي. يلا من منى لدعاء. يا دعاء مساء الخير.
4: مساء النور، شو الأخبار؟
0: الحمد لله، شو أخبارك أنت؟
4: الحمد لله، نفسي أنجح في هذا الشعور إن أعرف إنه الإنسان مش مريح من الله.
0: ويلكم تو ذا كلاب.
4: أعرف إنه الإنسان مش مريح.
0: ويلكم تو ذا كلاب دعاء. اسمعي، انا كان في عادي دعاء زمان، اليوم شوي بتامل انها تغيرت، مع انه طلع عمرال بحرتني ما عجبهاش شو عم بحكي
4: لك. كيف عمرك عشان اعرف لما اوصل لهذه الجيل معناها هذه يصير عندي
0: شو هالسؤال هذا المحرج يا
4: لا يلا بقول لي انت كل شهر
0: في عادي انا
4: شويه امل انه لما اوصل للجيل بعده يمكن اصير عن جد افهم لهذا الانسان انه مش مريح من اول قعده.
0: اسمعي، كل ما اتعرف على حدا أجي مثلا على سبيل المثال ميرال، أقولها اسمع ميرال مبارح التقيت فلان الفلان، اسمع كتير شخص لطيف، كتير حد منيح.
4: فضلت احنا لطيفين وشرير.
0: فميرال دايما تقولي فادي انت اللطيف، فادي انت
4: اللي منيح. والله انا مع ميرال، صح بدي تفكيش بالصيف بس انا مع ميرال يعني خلص.
0: طب كيف ممكن عن جد كيف ممكن تقرر انه هذا انسان مش مريح؟ والله بحسد الناس اللي عندها هيك رندجن.
4: عن جد انا بعطيش هذا الانطباع من يعني انت بتقول انه من اول لقاء لازم انا يعني كيف انا بدي اعرف انه هو مش مريح ولا مش مريح. طلع في ناس اللي انت بتحكم عليهم من بعيد بتصير تقول والله من تصرفاته هو مش مريح، بس بيطلع بالاخير بني ادم اللي عن جد هو منيح وودود وطيب ولطيف. بس بتعرف في هذول الناس اللي انت من بعيد بتشوفهم انه يي شايف حاله، يي عشو شايف حاله، يي هيك عمل هيك سويت معبرش بتطلع من فوق لتحت بتعرف شو. بس
0: حكمتي مرة على انسان وطلعتي ظالمتي بالاخر دعاء؟
4: طبعا طلع اكيد يعني اكيد
0: فبس بس
4: حدا ما حكمش على حدا وطلع ظالم.
0: بتمشي بتمشي ورا مشاعرك ولا احيانا بتقولي لا لازم اعطي وكانه مجال اني اجرب بعد اقرر؟
4: فادي لو بمشي ورا مشاعري انا مش هون.
0: انا بعالم اخر. اوكي، سعد لي المساء، سعد لي مساك الحلو دعاء.
4: بيبقى غلط بالاخير بمشي ورا عقلي وبدشر مشاعري. فادي
0: منطقي، انا مع صدقيني انا مع.
4: عن جد انا صعب علي، بعرفش ليه عن جد، بس تصعب اني انا احكم على الانسان من اول نظره اذا هو خبيث ولا لا. دائما باخذ انطباع انه لا هذا الناس منيح، هذا الانسان اللي قدامي منيح، هذا الانسان لازم يفوت على حياتي، هذا الانسان حتى لو من علاقه بعيده
0: لحد يعني ما تيجي الضربه القاضيه، لحد ما تيجي الضربه. دعاء يسعد لي مساكي.
4: باي باي.
0: باي باي.

يلا بدي كمان أبعث تحية لمين؟ لبلال، إلياس، بيتر وجورج. بسمعونا على الطريق. يعطيكم العافية يا شباب.

0: يلا متابعين يسعد هالمساء مجددا. يلا 0461166666 ليا مساء الخير.
1: مساء النور.
0: كيف حالك؟
1: تمام.
0: شو أخبارك يا ليا؟
1: والله الحمد لله
0: دائما وأبدا. ليا كم مرة صارت معاكي بالحياة أنك شفتي بني آدم قلتي هذا إنسان مش مريح؟

0: ملان.
1: تعديش قال اسألني كم مرة قلت هذا الإنسان مريح؟
0: ولا مرة لحدا.
1: شو عشو بتعتمدي ليا لما تقولي هذا إنسان مش مريح؟ يعني شو المعيار؟
0: أول إشي صفات جوف،
1: لغة الجسد.
0: أنا أول ما أشوفه بقول لك إذا هذا البني آدم منيح ولا مش منيح.
1: شو بتشو يعني شو بيكون ماله؟ شو لغة جسد وشو بتكون تحكي؟ شو بتكون تقول؟
0: بتكون تقول إنه لا بصدر.
1: شو يعني إنه أوكي، شو اللي بخليه إنه يطلع هذا الشخص مش كل ولا بد؟
0: أول إشي طريقة التصرفات. أنا أكثر إشي بقهرني أو بحبوش التعجرف.
1: إذا كان إنسان هيك مناخيره بالسماء.
0: أنا ببكي عادية بصير أشوف حالي أكثر.
1: يعني بتقولي له أنت بتعلى أنا بعلى، بتعلي مناخيرك يعني بعلي أكثر.
0: يعني تبكي مين ما كنت تبكي.
1: شوفي في مرات ناس وكأنه إذا بتعاملوا بخجل معين، يعني الشخص اللي بتشوفيه أول مرة يعني إذا كان هالقد خوش بوش رح يكون مش مريح. مرات في أشخاص اللي بيحاولوا يعملوا مسافة مثلا، هو مش بيكون شايف حاله بس هو عامل مسافة وبعده وكأنه عم بفحص.
0: أنا هيك.
1: طب ممكن إذا أنت هيك أنا أجي أقول أوف هاي ليا شايفة حالة تروح تحل عني أنا مش
0: بقول هيك.
1: طيب معناته إذا أنت عارفة
0: أقول لك شو بقولهن. بقولهن كل يوم بشوف حالي الصبح بالمراية بطلع 10 مرات واو الجمال.
1: أوه شو متواضعة مش معقول أنا.
0: لا اسمع دا أقول لك إشي. تعرف شو المشكلة؟ أنا الإنسان المتواضع ببكي متواضع أكثر منه. الإنسان الشايف حاله ولك بشوفوش من سانتي.
1: طب ليه مثلا ما بتحاولي هذا الإنسان وكأنه اللي أنت من وجهة نظرك شايف حاله، ما بتحاولي تجيبيه لإلك بتواضعك؟ ليه وكأنه أنت بتطلع معك؟ ليه وكأنه بدنا نعمل
0: المواقف. اسمع المواقف. أنا بشوف موقف واحد بشوف. أنا طلع أنا من أهالة عندي أكثر من عيسك. يعني بيزنس فهم.
1: أوكي.
0: علي
1: أوكي.
0: اي حدا من ناحيه الدفع بتدفعش في الوقت بتحكي مع السكرتيره بقولها طلعيه بديش انا مش مستعده اتعامل مع ناس اللي تلتزمش مش قد كلمتها. هاي واحد من ناحيه شغل. ثاني شيء من ناحيه طريقه التعامل. انا انساني عندي ناس عندي مش قفاء انوش كل حدا بيشتغل كماشي تصريخ. بشوف تصرف واحد مش مزبوط من ناحيتي اكثر اسرع وحده بطح ناس من الشغل انا.
1: يعني بالنسبه لإلك تعامل معي على مستوى النظر بضل متعامله معك على مستوى النظر
0: 100%.
1: اوكي ليا سعد لي هالمسا الحلو.
0: الله يسعدك.
1: شكرا فادي. هلا فيك.
0: هلا الى اللقاء. باي باي.
1: يلا فاصل اعلاني ونعود.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
2: بوستك المعصب جاب 1000 لايك وصفر مقاعد. الكنيسة ما بتعد لايكات، بتعد أصوات. فش غلة، اطلع صوت.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
6: عشق الطيبة بلشت مثل هيك أسعار ولا مرة صار. 3 أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل. بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل. مدفأة 4 أسياخ ب80 شيكل. طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل. طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايز.
7: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

سويت من. يلا رجعنا لنتابع الجزء الأخير من مشوارنا لليوم. اليوم سألتكم كيف بتقرروا إذا الإنسان اللي أمامكم مريح ولا مش مريح. صارت مع الكل، بقدر أجزم أنها صارت مع الكل. التقيته بشخص للمرة الأولى وحكيته أنه هذا الإنسان بفضلش ألتقي فيه كمان مرة، بفضلش أشوفه كمان مرة، بفضلش أدخله على حياتي لأنه أنا حاسه مش مريح. وكتير بتصير أنه مرات منحس بالنفور هيك من شخص، بس بيكونش فيه سبب واضح أو يعني إساءة مباشرة من هذا الشخص. وحكيته مجموعة من الأسباب، ومرات هيك طاقة أنا كتير بآمن أنه مرات في بشر طاقتها بتركبش على بشر أخرى، يعني في ناس هيك طاقتها بتكونش مناسبة لإلك، فبالتالي يعني بتقول انه مش مريح. وهاي الظاهرة بترجع لعدة اسباب رئيسية اليوم بدي احكي لكم اياها. مرات في بيكون بين هذا الشخص وبين تجربة سابقة لإلكم تشابه معين، يعني من ميل مرات نحكم على الغربة وفقا لمدى تشابههم مع اشخاص منعرفهم من الماضي، ومرات هذا الشخص بيحمل ملامح شخص اخر كمخزن بذاكرتكم من دون ما تتذكروا اسمه، بس فعلا كانت تجربة سيئة مع هذا الشخص، فدغري وكأنه هذا الشخص بحضر ببالنا، ومنبلش نحكم على الإنسان اللي ما نشوفه أول مرة على أساس هداك الشخص. كمان مرات الأشخاص اللي قالوا أنه إحنا بنقرأ تعابير الوجه وما إلى ذلك، مرات بيكون في تفسير خاطئ لملامح الوجه. مرات ملامح الوجه يعني مش كتير بقصدها صاحبها، يعني مرات هيك لما بينزل حواجبه، مرات يمكن زي ما حكيته ببحر، مرات هيك زوايا تمه بتقرر إذا هو مبسوط مش مبسوط، مخادع مش مخادع. مرات في كمان يعني ظروف بيكون هذا الشخص جاي احنا بنعرف شو عم بمر عليه، يمكن مر عليه يوم كتير سيء، يمكن عم بمر بفترة صعبة بحياته، يمكن تعبان، يمكن مش نايم، هذا يمكن بخليك يكون جاف بالمعاملة، فإحنا منيجي ومنعتبر هذا الموضوع جزء ثابت من شخصيته. وكمان الأبحاث بتورجي أنه طريقة نطق كلمة واحدة وبالنبرة نفسها بتأثر بشكل مباشر بشعورنا بالود أو عدم الارتياح تجاه يعني هذا المتحدث. وكتير كتير كتير مرات بيحكوا عن وهم دقة الانطباعات الأولى، والأبحاث النفسية بتحكي أنه شعور بالثقة بفهم الشخص من أول نظرة ما بيعني بالضرورة أنه هذا الانطباع دقيق أو صحيح. أنا ما بحكي أنه تلغوا الشعور اللي

انتم حاسينه تجاه اي شخص، لانه مشاعرنا الداخليه هي دائما صادقه، ولكن كمان خذوا كل هاي التفاصيل بعين الاعتبار. ولما بدكم تقرروا تحكموا على شخص معين او تقرروا وكانه تاخذوا انطباع عن شخص معين، كتير مهم انكم تعطوا فرصه لهذا الشخص، تعطوه مجال يبين حاله، يبين مين هو، وبعد تقرروا إذا مريح ولا مش مريح، لأنه ياما أشخاص انظلمت من الحكم عليها من النظرة الأولى. يلا، وهيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم. بدي أشكركم جزيل الشكر، المستمعات والمستمعين الكرام. بدي أشكر طاقم العمل ميرال صفدي، لياس مرجية، جواد العمري، علي النصار، ودانا أبو بكر. على رأس الساعة يلتقيكم الزميل دكتور فراس الخطيب وبرنامج حوار خاص، واليوم رح يكون الضيف في الاستوديو النائب دكتور أحمد الطيبي في حوار خاص على رأس الساعة مع الزميل فراس الخطيب. أنا أعود وألتقي بكم بداية الأسبوع المقبل بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم من أجمل تحية، أنا فادي زغيري، إلى اللقاء.

0: ديكولاين
1: احسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: بوستك المعصب جاب 1000 لايك وصفر مقاعد. الكنيسة ما بتعد لايكات بتعد

0: أصوات. فش غلة، اطلع صوت.
1: عشق الطيبة بلشان مثل هيك أسعار ولا مرة صار. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة بخمسين شيكل. بريك شاي زجاجي فود أبيل بعشرة شيكل. مدفأة أربع سياخ بثمانين شيكل. طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل بخمسين شيكل. طقم سكاكين فود أبيل بخمس وعشرين شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
0: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: عشق الطيبة بلشت، ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. فود أبيل وطيبة عاملين عشق التوفير. ميلوا على عشق الطيبة من الجمعة حتى الأحد. طيبة مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
0: بوستك المعصب جاب 1000 لايك وصفر مقاعد. الكنيسة ما بتعد لايكات، بتعد أصوات. فش غلة، اطلع صوت.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

0: تقريبا دقيقة. العشم. تستخدم كلمة العشم في العامية بمعان متنوعة تشمل الأمل وحسن الظن والتوقعات الإيجابية بين المعارف والأصدقاء، ومنه قولهم العشم فيك أو هيك العشم أو العتب على قد العشم. ومن الأقوال المأثورة عشم إبليس في الجنة الذي يقال لمن يأمل بحدوث أمر مستحيل. ويشير البحث في المعاجم إلى أن أصل كلمة العشم فصيح، ويعني الأمل أو الطمع الإيجابي الذي يكون من باب حسن الظن، ويقال تعشم بربح المناقصة أي أمل بها، كما يقال تنازل عن حق له متعشما أن يعوضه الله عنه بكل خير، وتعشمت خيرا بجاري أي أحسنت الظن به وبتصرفاته.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: حوار خاص مع فراس خطيب.

0: أهلا بكم في حوار خاص. ضيفي لهذا الأسبوع هو دكتور أحمد طيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير ورئيس كتلة القائمة المشتركة. أكثر من ربع قرن في قلب المشهد السياسي، 11 معركة انتخابية وربما أكثر إذا احتسبنا المعارك داخل الأحزاب والتحالفات. إنه واحد من أكثر السياسيين العرب خبرة في المعارك الانتخابية وأيضا في الحياة البرلمانية بكل ما تحمل. الدكتور أحمد طيبي يعود مجددا إلى الحلبة الانتخابية هذه المرة، ولكن في ظروف مختلفة، في انتخابات يصفها الكثيرون بأنها مصيرية نتيجة ما يعيشه المواطنون العرب في الآونة الأخيرة. ويقول من يقول إن الطيبي هذه المرة قد يفاجئنا بخطوات غير متوقعة وربما بقرارات تعيد خلط الأوراق، فهل يحمل في جعبته ما هو جديد؟ نأمل هذه المرة وأن يكشف لنا في الحوار كيف يقرأ الخارطة السياسية، ماذا عن الوحدة والتحالفات وعن فرص التأثير العربي في الانتخابات المقبلة. دكتور مرحبا.
1: تحياتي، أهلا وسهلا، شكرا على هذه الدعوة.
0: يعني بداية أنا بشكرك أنك أجيت، كل حدا بوصل اليوم الخميس على الاستوديو وخصوصا إنسان مشغول مثلك هذا. يعني
1: أنا جاي من القدس عن طريق الغور، ولكن وصلنا بالوقت.
0: طيب ممتاز، وصلت بالوقت قبل الوقت. كيف أمورك؟ يعني إحنا إذا بدي أخذ أكثر إشي جديد بين حوارنا الأخير وحوارنا نتنياهو بعده نتنياهو، دكتور منصور عباس، الجبهة جبهة المشتركة نوعا ما مشتركة، بس عندك حفيد هاي المرة، أول حوار لنا وجه لوجه وفيه

0: حفيد الجديد.
1: أفضل تغيير وأفضل إضافة في الحياة مؤخرا أنه رزقنا بحفيدة لنتالي وسري اسمها تالين. جمال وخفة دم ورونق تملأ الحياة سعادة وفرح.
0: هاي مقولة ما أغلى من ولد غير ولد ولد، حسيتها ولا؟
1: جدا مؤخرا. على فكرة قبل ثلاثة أيام بنتي نتالي أعطتني ملاحظة، كانت في السيارة جاي والبنت، فرحت بوست تالين قلت لها باي ورحت، لهي بتقول نسيتني. في منه هاي
0: بتلاقي وقت تلعب معها أو تشوفها بهاي المرحلة
1: قليلا، ولكن أدأب أن أذهب وأحملها وأداعبها.
0: بالعيلة بقول كاش خلص أبو الكامل، صار في حفيدة وكبرت العيلة وبدنا نشوفك أكثر والبنات تجوزوا، فبدنا نقعد هيك كمان. يعني الاعتزال أو الابتعاد شوي عن السياسة في هاجس من هالنوع؟ بعد فترة أنا غطيت الانتخابات 99، كانت بداياتي كصحفي، اليوم إحنا 27 سنة كعضو كنيسة، بس كان عندك نشاط
1: نعم
0: سياسي.
1: نعم، ما قبل ذلك أيضا كان في نشاط سياسي. هذا الموضوع عندما يكون كل أفراد العائلة موجودين يمكن بس هسا البنات تفرقوا كل واحدة في بيتها. لا، العمل السياسي ما زال، هذا الفيروس موجود، هذه الرغبة موجودة. كما أقول دائما، إذا بصحى الصبح ولدي نفس الدافع بأن أخرج إلى البيت، إلى العمل، إلى البرلمان، إلى الشارع، إلى ساحات النضال، سأبقى هناك. عندما سأفقد ذلك لن أبقى دقيقة واحدة. القرار لهذا الوضع ولي ولحزبي طبعا.
0: يمكن ما سألوكاش ولا مرة، بس أنت بالتخصص طب وعملت في هداسة بتشتغل الطب يا أخي، ولا بس فقط يعني لما يعني بتقول بين في مقارنة من النوع بين السياسة وبين الطب فكرت مرة؟
1: نعم أشتاق. ثالثا أحيانا أقرأ، أحيانا
0: تواكب
1: أحيانا، وفي علاقة. وأنا في الطب كنت أعالج فيروسات، في السياسي ما زلت أعالج فيروسات في الكنيسة، وفي هاي الدورة زادت هذه الفيروسات العنصرية كثيرا.
0: طلع يمكن يعني إذا بدنا نأخذ كل قضية الكنيسة كان مختلف، يعني أنت كنت بفترة اللي كان ربما إذا أذكر لم تخن ذاكر شيفح فايس كان رئيس كنيسة لأمير أوحنا.
1: طبعا.
0: هل هذا التغير يعني حاسه أنت من كنيسة لكنيسة؟
1: الفرق بين روبي ريفلين وأمير أوحنا، في فرق بين شيفح فايس. هذه الدورة هي الأسوأ. أنا كل هذه السنوات 27 سنة، هذه الدورة هي الأسوأ، والأنكى أنه استمرت 4 سنوات. يعني نتنياهو بعد فشل 7 أكتوبر كان لازم روع على البيت، ولكن هناك من أنقذه، جنس تحديدا. وهذه الدورة وصلت ظواهر العنصرية والفاشية والتعدي اللفظي أحيانا ذروتها، بل حضيضها. أحيانا ما كناش نتحمل نمشي في ممرات الكنيسة، أشكالهم هاي شبيبة التلال ملي يوم اثنين، بتفكر حالك موجود في
0: يوم اثنين هو يوم الكتل عمليا
1: يوم الكتل، يعني مش معقول. ولذلك صمدنا 4 سنوات. وعلى فكرة مشان الواحد يصمد هاي الأربع سنوات لازم يكون مازوخست، يعني يتحمل كثيرا من الأذى، وتحملنا كثيرا من الأذى ونزع الشرعية والتهجم والدعم والوصم بالإرهاب إلى آخره، وعدم تمرير قوانين لنواب عرب لأنهم عرب. منيحنا انتهت، بس هاي أصعب دورة.
0: كان كل الوقت يعني وتحديدا عنك كان في هنالك كل الوقت يقولوا إنه بالآخر دكتور الطيبي براغماتي، دائما بلاقي حديث مع الجانب الآخر، عنده علاقات هون، عنده علاقات
1: بهاي الدورة.
0: كيف بهاي الدورة كان الوضع؟
1: هاي الدورة أبيض وأسود، تقريبا أبيض وأسود. المشكلة أنه بعد 7 أكتوبر حتى مش

0: لدى هاي الأحزاب، ولكن بقيت مع ليبرمان وبقيت مع المقاعد الخلفية في الليكود اللي كانت رياضتهم هي الانقضاض على أي نائب عربي. ولكن نحن كنا هناك وتصدينا لهؤلاء بعنفوان وشهامة ولم نتزحزح عن موقفنا قيد أنملة.
1: كان على سيرة المعارضة، كان عندك يعني نوع شاب علاقة صداقة مع يائر لبيد في مرحلة ما؟ أنا أذكر لما كان يقدم أولبان شيشي استوديو الجمعة في قناة نعمل معك مقابلة طويلة،
0: مقابلة مهمة،
1: إحدى المقابلات الهامة، عن خطاب اللي كان حول المحرقة النازية. نعم. في الكنيسة. بعد العلاقة موجودة؟
0: نعم العلاقة ما زالت موجودة.
1: بتصل لك مرات بقول لك بهمش أنا مجبور أحكي هيك؟
0: لا هاي لا. أما بنحكي مؤخرا أقل في الحملة الانتخابية، أما التواصل كان موجود. عندما كان رئيسا للوزراء كنت على تواصل دائم في واتساب معه وكان يتجاوب، على عكس ما قيل على فكرة.
1: على عكس ما قيل إيش؟ إنه إيش
0: يعني؟ إنه ما كانش تواصل مع حكومة التغيير وكذا. لا كان في تواصل وكان في تنسيق على تمرير قوانين اللي بتهمهم اللي بتهمنا. اللي
1: لماذا ساهمتم في إسقاطها كما
0: هي هاي الجملة؟
1: يعني يقول دكتور منصور عباس في مقابلة معي، قال إذا كانوا يريدون الآن أن ينتوا شبكة أمان كما وصف بروفيسور يوسف جبارين أنه للحكومة المقبل المعارضة لنتنياهو، لماذا سعوا لإسقاط الحكومة وصفقوا في الانتخابات الماضية؟
0: أولا إحنا كنا في المعارضة. ثانيا المقولة التي تقول أنه القائمة المشتركة هي التي أسقطت حكومة التغيير هي أكبر كذبة سياسية في السنوات الأخيرة. سبين حركة إعلامية سياسية اللي مسكت، لأنه تعاون عليها مش بس الدكتور منصور حكاها، تعاون عليها كمان لبيد، تعاون عليها كمان صحفي أو أكثر في الإعلام الإسرائيلي، ولكنها كذبة وفيش أبسط من أن نثبت أنها كذبة. أولا في عديد سلمان أوربخ. ثانيا الائتلاف ينهار من الداخل. هينا إحنا في المعارضة قدرنا نعمل إشي للائتلاف ولا إشي، صمد. هذا واحد. اثنين، وكل الذين اتهموا المشتركة بذلك يعرفون الحقيقة جيدا، أنا كرئيس كتلة المشتركة حاولت مرتين أمنع انهيارها بالفترة الأخيرة،
1: بالفترة
0: الأسابيع الأخيرة.
1: الأسابيع الأخيرة
0: قبل أن يستقيل نفتالي بنت، حكيت لهم أنتوا بدكم 3 أشهر للعطلة، هم كانوا يحكوا بدنا 3 أشهر للعطلة نصمد بعدين نتمد، إحنا موافقين بس جمدولنا كمينتس. رجع لي حكى معي بعد بيومين 3 قال تحكيش إنك موافق أو عرضت علينا، لأنه أيالة شاكيد رأسا هي بتسقط الحكومة بسببكم إذا أنتوا بالصورة. وبعدها يوم ما قالوا بده يستقيل نفتالي بنت، أنا اتصلت في يائر لبيد قلت له بلغه ما يستقلش، إحنا مش هننضم لأي اقتراح لحل الكنيسة الآن. جاوبني على المحل قال لي بدوش، هو بده يستقيل. قلت له بس بلغه، قال لي لا هو بدوش بده يستقيل، يعني حتى ما نقلش أنا قلش الإقتراح،
1: بيصير رئيس حكومي كمان هو
0: بالضبط. ف يعني واضحة الصورة. عدا عن ذلك مين اللي صوت؟ كم كان عدد الأصوات لتبكير لحل الكنيسة؟ 92. الموحدة صوتت، المشتركة صوتت، لبيد وبنت هم الذين بادروا إلى حل الكنيسة لأنهم لم يستطيعوا أنهم يمسكوا ائتلافهم اللي رئيسة الائتلاف سلمان غدرت وطلعت منه لهناك وانتقلت لطرف آخر.
1: وعميد سيجل عرف قبل بنت إنه نفشت الحكومة،
0: هو اللي نشر، لأنه اليمين هو اللي كان يدير معها المفاوضات والتهديدات، هددوها المزبوط. هاي هي القصة على فكرة. في

0: ناس كانوا يقولوا آه بس أنتوا صوتوا ضد قانون لم الشمل وكذا وهم صوتوا معكم. أنا بدي في كل مرة بيجي قانون منع لم الشمل سنصوت ضده، إذا بيجي بالدورة الجاي بالدورة اللي وراها كذا، هذا قانون عنصري من الدرجة الأولى وأنا بدي أجند كل واحد صوت ضده. المشتركة لم تصوت مرة واحدة مع قانون يميني بهم اللي كودوا جماعته، هم صوتوا معنا في القوانين اللي بتهمنا، مثلا إقامة لجنة التحقيق في موضوع نقل المعلمين والمعلمات صوتوا معنا ومر بالقراءة التمهيدية، أو سخنين أو
1: مستشفى في سخنين،
0: مستشفى في سخنين. فالأمور واضحة يعني، أنا يعني أبتسم بس تذكر مؤخرا، ولكنها صارت من الماضي. الآن إحنا في هاي الانتخابات،
1: إحنا في هاي الانتخابات
0: يجب أن نوحد جهودنا جميعا، الكتلتين القائمتين المشتركة والموحدة، ولذلك اتفقنا على فائض أصوات أن نسقط هذه الحكومة ونفسح المجال أمام حكومة بديلة.
1: الانتخابات هاي دكتور بلشت شوي في الإجر الشمال على الأقل في الحملة الانتخابية. إذا بنأخذ المشتركة أزمات متتالية، الأزمة في البداية الاتفاقية بين العربي للتغيير وبين الجبهة ومن بعد والتجمع، بعدين انتقلت إلى قضية جعفر فرح، وبعد جعفر فرح انتقلت إلى قضية سامي أبو شحادي، وبعدين في قضية الآن تتفاعل قضية عوفر كسيف، والمعركة الانتخابية بدل أن تكون مثلا مبكرة مباشرة بلشت كثير متأخرة من أجل حل هذه الأزمات، وهنالك من تنبأ بأنه هذا بداية تفكك للمشترك بسبب كل هذه الأزمات. اليوم أنت تذهب إلى الميدان، يعني خرجتم إلى الميدان بعد ترتيب كل الأوراق، ما الذي تلمسه؟ صدتوا متأخرين على الموضوع ولا كيف؟ يعني كنت بتغير إشي بالفترة اللي كانت السابقة؟
0: ملاحظتك وإشاراتك حول الأزمات هي صحيحة 100%، ارتكبت أخطاء وأخطاء قاتلة في كل المحطات اللي تفضلت فيها، لا أريد الآن الخوض فيها، في هناك أمور يجب أن يخاض فيها ما بعد الانتخابات، أيضا العربية للتغيير لها ما تقول ما بعد الانتخابات حول إدارة الموضوع، لكننا تخطينا هذه الأزمات الصعبة وطبيعة تصير أزمات، تخطينا هذه الأزمات الصعبة. طبعا انت ما ذكرتش اخفاقات ما كان يسمى بلجنة الوفاق، طبعا هو جزء من ذلك، ويجب ان نراجعها ما بعد. الان احنا موحدين في القائمة المشتركة، نعمل بتناغم قدر الامكان، تناغم كبير قدر الامكان، ونتائج الاستطلاعات تعكس اننا تعافينا في هذه الفترة من هذه الازمات. وعلى فكرة بدون هذه الأزمات كان اليوم إحنا واقفين على 10 بالاستطلاعات، 10 مقاعد مش 8 أو 8.5 أو
1: تعتقد بأنها أثرت الإشي، مش إنه يعني كان مضمون إن كتلاته على الشارع؟
0: بكل تأكيد أثرت، مع إنه الناس تريد أن تشارك في الانتخابات نظرا للوضع، نظرا لبنغفير، نظرا للجرائم للقتل لهدم البيوت لجرائم الحرب، تريد هذه المرة لأنه هاي المرة غير، كما قال لي أحد الأشخاص في سوق عكا.
1: أنا مرات يعني أنا مقتنع ربما بأنه قد تكون هذه الانتخابات مصيرية، ممكن أنا أحكي معك بهذا الموضوع. في ناس بالشارع بتوجهوا بيقولوا لي يعني أنه كل مرة بترجعوا على نفس الما بتقولوا مصيرية، بتقولوا مصيرية، بطلنا نعرف زي الذيب أجا ولا ما جاش. يعني بالآخر أنه يعني أنت اليوم لما نيجي نحكي عنها مصيرية، أنا متذكر أنه كان هنالك معركة انتخابية مصيرية أو قيل عنها مصيرية، هاي المرة عن جد مصيرية؟ إذا الناس اللي بتسمعك تقول لك ليش هاي المرة مصيرية أنتوا شايفينها؟
0: دائما نقول هاي الانتخابات مهمة، أهم انتخابات دائما، وهذا الكلام صحيح. هاي المرة غير، ليش غير؟ تصوروا ويتصور كل من يسمعنا أن هذه الحكومة ستعود للحكم مرة أخرى، سموتريتش في خطته وخطة الحسم ونقل مشروع الاستيطان والبؤرة الاستيطانية إلى الجليل، بنغفير وشلال الدم الذي يملأ شوارعنا بفضل سياساته وسياسات هذه الحكومة، جرائم الحرب والحروب الأبدية التي يديرها بنيامين نتنياهو، التفاخر بهدم المنازل، آلاف المنازل في النقب وأوامر الهدم في المثلث والجليل، التهديد بالتطهير العرقي، هذا شيء. العنصرية كانت في الماضي، العنصرية كانت طيارا مركزيا في المجتمع الإسرائيلي، لكنها تحولت إلى فاشية كطيار مركزي. وفي بعض التصريحات لبعض السياسات السياسيين الإسرائيليين تشبه كثيرا تعابير نيونازية. هذا ما كان بالماضي بهذه الدرجة. لذلك نعم، هذه الانتخابات غير، ويجب علينا أن ننقذ أنفسنا من تبعات هذه الانتخابات إذا لم نشارك في الانتخابات.
1: دائما منوقف عند هاي المرحلة، منقول أنه يعني ينبغي على هذه الحكومة تغيرت، ولكن كيف عم نشوف باستطلاعات الرأي التي تقول أنت كمان في احتمال أنه الزلم يرجع بنيامين نتنياهو، وفي هنالك احتمال أن يعود هذا الائتلاف مرة أخرى في حال نجحت كل الـ الأحزاب اللي هي على حافة نسبة الحسم، وربما معركته عم تشتغل على ناس اللي ممكن يتركوا معسكر أيزنكوت يجوا وعم بيهددوا بشكل أو بآخر. يعني الخطر، هل نحن كعرب كأقلية اللي تعاني ما قلته مستعدة لعودة نتنياهو؟ عدم وجود نتنياهو سنحكي عنه، بس ولكن عودة نتنياهو هل نحن مستعدون؟
0: لا، احنا مش مستعدين ولا نريد ان نكون مستعدين، ولكن المجتمع الإسرائيلي من بعد 7 أكتوبر أصبح مجتمعا عنصريا يمينيا متطرفا إلى أبعد الحدود. هذا المجتمع الذي كان يجب أن يلفظ بنيامين نتنياهو يتبنى القاعدة اليمينية. لا أعتقد أن نتنياهو سيفوز بالحكم ويقود حكومة يمينية مثل اليوم، ولكن هدفه أن يمنع أيزنكوت أن يشكل
1: من تشكيل حكومة.
0: بمعنى ما يريده بنيامين نتنياهو تعادل يستمر فيه هو رئيسا لحكومة انتقالية لحد شهر 3 أو 4 ليعلن عن انتخابات جديدة لحد أواخر شهر 5 لتقوم حكومة أخرى. هذا واحد من سيناريوهات بنيامين نتنياهو. نحن قادرون على منع بنيامين نتنياهو من أن يكون رئيس حكومة انتقال، رئيس حكومة انتقالية. كيف؟
1: ما بعد الفاصل، يعني نفصل، مش بعد
0: علينا أن نمنع نتنياهو من أن يكون رئيس حكومة انتقالية.
1: لسه بدنا نفوت بهاي القضية بشكل تقني، لأنه في ناس عم بيسألوا بكل ما يتعلق في هذا الموضوع إلى أي مدى المشتركة قادرة على هذه الخطوة. المستمعون والمستمعات، نخرج الآن إلى فاصل قصير، بعد نواصل حوارنا مع دكتور أحمد طيبي رئيس الحركة العربية للتغيير ورئيس كتلة القائمة المشتركة. خليكم معنا.

0: أطبائنا وكل الجهاز الطبي بيعملوا خدمة إنسانية، بيعالجوا الكل وبالمقابل بيسمعوا تحريض عنصرية. أهرك الحكي؟ خلي صوتك يرد. فش غلّة، اطلع صوت.
1: عشق الطيبة بلشت، ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. فود أبيل وطيبة عاملين عشق التوفير، ميلوا على عشق الطيبة من الجمعة حتى الأحد. طيبة، مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز،
2: أوبتينايز تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
0: تعبنا من الأخبار العاجلة ومن القتل وبيوت العزاء. بدك أمان ببلدك؟ صوت الطخ عالي بس صوتك أعلى. فش غلة، اطلع صوت.
1: عشق الطيبة بلشت، مثل هيك أسعار ولا مرة صار. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل، بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل، مدفأة 4 أسياخ ب80 شيكل، طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل، طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
3: إيروكا يعني أوبتيكا،
0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: عشق الطيبة بلشت، مثل هيك أسعار ولا مرة صار. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل، بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل، مدفأة 4 أسياخ ب80 شيكل، طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل

0: بخمسين شيكل، طقم سكاكين فود أبيل بخمس وعشرين شيكل، الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
1: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
2: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
3: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
1: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
4: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
5: واحد بيعطي من خبرته فيد فيها غيره.
6: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
1: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
5: فكر بغيرك،
4: فكر بغيرك،
2: فكر بغيرك.
1: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي،
2: حملة مليون فعل خير.
6: ساعد كبير بالسن خليه جزء بالمليون،
3: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
2: وقف مع عائلة بدائقة، اعمل فعل خير
6: خليه جزء بالمليون.
7: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
2: احنا قدها،
4: احنا قد،
2: واحنا قدها،
6: احنا قدها،
2: احنا قدها.
8: حوار خاص مع فراس خطيب.
9: عدنا راديو ناس 103.3 107.8 FM، نواصل معكم هذا الحوار الخاص مع دكتور أحمد طيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير ورئيس كتلة القائمة المشتركة. دكتور أهلا فيك مرة أخرى. قبل الفاصل كنا قد تحدثنا هيك بأمور عامة، سنفوت هيك أكثر على التفصيل، ولكن يعني تم دعوتكم من قبل دكتور منصور عباس ورئيس القائمة، قائمة المشترك، رئيس قائمة المشتركة يوسف جبرين، للمناظرة هون وين انت قاعد في استديوهات راديو الناس.
10: انتو ما صدقتوا في راديو الناس، سبحان الله. هدفنا في القائمة المشتركة أن نطيح بحكومة اليمين بنتنياهو سموتريتش بن غفير، لا أن نطيح الواحد بالآخر. لذلك وقعنا على اتفاقية فائض أصوات وميثاق شرف يمنع التهجم والمناكفات، ونحن ملتزمون بهذه الاتفاقية. وانت بتلاحظ كيف أنا خطابي دائما أطرح ما هو إيجابي عندنا وليس ما هو سلبي عند الآخرين، وفي رضا عند الجمهور عن ذلك. لذلك جمهورنا ينتظر منا العمل معا لرفع نسبة التصويت، لا أن ندعو بعض لمناظر مناكف. لا لا لا،
9: بس مش مناكف، مناظرة هاي بالعكس. لا لا. يعني الناس، طب شو الناس بدها تصوت؟
10: أنا بقول لك مع مين إحنا مستعدين نعمل مناظرة كار مشتركة، مع بن غفير، مع سموتريتش، وليس مع زملائنا وأخواننا في القائمة الموحدة. نحن معا، نحن معا من أجل إسقاط هذه الحكومة، رغم أنه إحنا قائمتين متنافستين. أنا دائما أقول يجب التصويت للأحزاب العربية، ودائما أقول نتمنى النجاح كمان لمنافسينا. نريد أكبر عدد ممكن من الأصوات عبر رفع نسبة التصويت. كلما كانت القائمة المشتركة أقوى وأكبر، كلما كان بإمكاننا أن نزيح هذه الحكومة، وهذا يسري على جميع.
9: ممتاز. طيب الآن يعني ربما مناسب الآن أنه تشرح لي لماذا ينبغي التصويت. مثلا أنت بتروح على الاجتماعات للمشتركة، أنت تقول بأنه إحنا فيش مناكفات ونحن نحترم، فيش قضايا ونحن نحترم، ولكن في المقابل في خطين سياسيين. لماذا ينبغي على الإنسان العادي أن يصوت القائمة المشتركة وليس الموحدة؟ يعني ما الفرق بين المشتركة وبين الموحدة من حيث أنه القرار بالتصويت؟
10: أوكي.
9: ماذا ينتخب الناس عندما ينتخبون المشتركة؟
10: حسب قاعدتي أطرح ما هو إيجابي عندنا وليس ما هو سلبي عند الآخرين. القائمة المشتركة بتركيبتها، بفسيفساءها، بنسيجها، تشبه شعبنا، تشبه مجتمعنا بكل التركيبات والاختلافات الموجودة. نجحنا بإقامة هذه القائمة بعد مخاض كبير، بعد صعوبات كما تفضلت سابقا. نضع الصعوبات من خلفنا وانطلقنا. الإشي الثاني، شعبنا طالب بالوحدة. القائمة المشتركة التزمت بذلك، نفذت ذلك، ذهبت مع ذلك، والآن ثلاث أحزاب اللي كانوا متنافسين، ثلاث أحزاب مختلفة

0: إحنا موحدين. هذا البند حسب الاستطلاعات على فكرة من أوائل البنود التي يعتمدها الجمهور في التصويت بند الوحدة، ولذلك هذا بند مهم. الثالث، انظر إلى الاستطلاعات الأخيرة في القنوات الإسرائيلية، كتلة اليمين 53-54، في مرة جاب 55، امبارح 51، كتلة المعارضة 51-52-53. مع زملائنا في القائمة الموحدة نفرض جابوا 5 أو 6، فيش في 57-58، فيش حسم. القائمة والقوة الحاسمة هي القائمة المشتركة. تغير الوضع الاستراتيجي في هذه الانتخابات بعد استطلاعات آخر شهرين لعدة عوامل. العامل الأول ارتفاع نسبة التصويت عند العرب، قوة القائمة المشتركة التي تصاعدت. العامل الثاني في كتل يمينية، قوائم يمينية، مثلا فينتر من اليمين وهذاك الثاني اللي
1: زريخة
0: وهندل مؤخرا
1: يوسف
0: وهندل. أوكي، على فكرة كلما ارتفعت نسبة التصويت عند العرب إمكانية إسقاط هذا وذاك كبيرة، لأنه إذا ارتفعت نسبة التصويت عندنا وعندهم حترتفع طبعا 3-4%، نسبة الحسم بدها ترتفع، عدد الأصوات بده يوصل 175-177 مشان نسبة الحسم. فينتر غالبا لن يصل هذا الحد وسيسقط. إذا سقطوا هؤلاء إمكانية الإطاحة بنتنياهو هي كبيرة. ولذلك أنا أقول أنه مش شرط أن تدخل إلى الحكومة اللي أنت مش موافق مع الخطوط العريضة تبعتها لتنجز. خليني أحكي شو يعني. أنت سألني هي بدك تظلك طول حياتك في المعارضة؟ في ناس بيسألونا هيك، الجواب لا. فيش حدا بيجي على برلمان بالعالم لكي يبقى معارض ولا يريد أن يؤثر. كلنا نريد أن نؤثر. أنا أريد أن أؤثر، يوسف جبرين يريد أن يؤثر، سامي أبو شحادة يريد أن يؤثر، كلنا نريد أن نؤثر. السؤال كيف نؤثر، وهل يؤثر بنا أو نؤثر أكثر؟ كمان هي يجب أن تأخذ نظر الاعتبار. نفرض أجت حكومة اللي خطوطها العريضة تتماشى معها، ها، بس ما انت عارف شو الخطوط العريضة اللي أنا والقائمة المشتركة اللي متماشي معها، فيها بعد اجتماعي مدني، فيها بعد بعد سياسي أيضا. ولكن نفرض ما فيش، أوكي، بدنا نشوف كيف نصل إلى نقطة التقاء لخدمة مجتمعنا وقضاياه. في سنوات 90 كانت الكتلة المانعة، الآن القائمة المشتركة تتحدث عن شبكة أمان لشعبنا لمجتمعنا مقابل هذه القضايا اللي مطروحة، اللي هي العنف والجريمة كأول قضية، هدم البيوت وخاصة في النقب وأوامر الهدم والمصادرات في المثلث، طيب يطير كلنسوي مثلا كثير، هدم في دبوري قبل فترة، ميزانيات، حتأتي الميزانيات زيادة شوي أقل شوي، مش زي هاي الحكومة اللي حتى الخطة الخماسية قصقصت جنحانها. كمان في عندنا موقف سياسي، مثلا هل إذا بتسأل جمهورنا هل تؤيد الدخول في حكومة تقتحم المسجد الأقصى كل 2 وخميس وتعتدي على المصلين؟ على فكرة بداية السماح بهدوء بصلاة اليهود بدأت عن نفتالي بنت، وهو تفاخر بذلك للأسف. الآن أصبحت على يعني مكشوفة في فترة بنغفير وفضة. أو إذا بكون في حكومة اللي بدها تروح على حروبات. أوكي.
1: يعني الذي تقول إنه قد نتبنى عمليا أمور اللي هي خاصة لمجتمعنا، ويعني لن نكون شركاء في حكومة لتتخذ قرارات ضد شعبنا. ولكن
0: الهدف الأول للقائمة المشتركة وهذا بهم الناس، الهدف الأول والثاني، الخطوة الأولى هي إسقاط هذه الحكومة.
1: ممتاز.
0: الخطوة الثانية، لذلك أنا دائما أقول هذه الجملة، وإفساح المجال أمام إقامة حكومة بديلة تكون أقل سوءا. أنا متأكد الحكومة الجاي حتكون يمينية، أوكي.

0: مش حكومة يسار وسلام، ولكنها ستكون، ولن تكون فارسة أحلامنا، ولكنها ستكون أقل سوءا. نحن نختار بين السيء والأسوأ، هذه فيها مسؤولية، فيها براغماتية، فيها ليونة، آه، بس فيش فيها تنازل عن أمور أساسية نؤمن بها.
1: ولكن في المقابل المبدأ، أنت قلت أنه في هنالك تغيير استراتيجي بكل هذا الوضع، تغيير استراتيجي في هذه الانتخابات ربما قصدت، يعني أنا بدي أخذك على تغيير استراتيجي لديكم. يعني أنا لما بسمع لك وبسمع أنه القوة الحاسمة، إمنا بيضة القبان حطينا القوة الحاسمة، قد يأتي دكتور منصور عباس يقول لك طب هذا يا عم الخط تبعي.
0: إحنا ولا مرة حكينا عن حالنا بيضة قبان، ولا مرة. أوكي،
1: بس ما هي قوة حاسمة
0: أو يعني بيضة قبان؟ عفوا، أن تفاوض اليمين وتفاوض اليسار، ما يسمى باليسار، هاي إحنا ولا مرة عملناها، وهذا فرق. هذا واحد. اثنين، في فرق بين أن تدخل الحكومة، وهذا ما تقوله يقوله إخواننا في القائمة الموحدة إنهم بدهم يدخلوا الحكومة، وبين اللي بنقوله إحنا أن نساهم في الإسقاط وإفساح المجال لحكومة أخرى، عبر ما قلناه إنه شبكة أمان لشعبنا وحديث وحوار وتفاوض حول القضايا اللي بدنا نحطها على الطاولة. قانون كامينيتس بدنا نحطه على الطاولة، هدم البيوت نحطه على الطاولة، الخطة، في عنا خطة احنا بالقائمة المشتركة وبرنامج سياسي في موضوع العنف بدنا نحطه على الطاولة. ميزانيات مؤكدة، نحن أكثر ناس في تواصل مع السلطات المحلية ورؤساء السلطات المحلية هو احنا، وأنا بتواضع فخور بذلك بصفتي عضو لجنة المالية. ومهم جدا أن يكون الواحد عضو في لجنة مالية ويحسن هذا الدور، لأنه مشان تكون عضو لجنة مالية بدك سنة تفهم البنود وكيف الواحد بيشتغل، مش بسيط الواحد يكون عضو في لجنة المالية. وأنا سأكون عضو في لجنة المالية القادمة، ولكن نحن قادرون إذا أخذنا مقاعد كفاية 10-9 أو كذا أن نصنع التغيير ونرسل هذه الحكومة إلى البيت ونفسح مجال أمام حكومة أخرى
1: مع كادر جديد كهذا. بعد الأزمات التي عاصفت في القائمة المشتركة، التركيبة مختلفة، الخبرة أقل، الوجوه الجديدة أكثر، وهنالك ربما أنت بدك ناس مع خبرة في الفترة. إحنا دائما مجننك، ولما نكون مع خبرة بصير بدك الناس جديدة، بتيجي ناس جديدة تقول وين الخبرة. بس أنا أعتقد بأنه بدك اثنين في القائمة المشتركة اليوم إذا بدنا نأخذ بعد الأزمات يعني اللي عصفت فيها، لم يتبقى الكثير لأنه يحملوا هذا الحمل اللي أنت عم تحكي عنه، هكذا يدعي من يدعي.
0: أنا على مدى كل هذه السنوات كنت سند ومرشد كأخ وكمجرب لكل زملائي النواب العرب من كل الأحزاب، وسأستمر بذلك، وتحديدا في القائمة المشتركة. نعم، في شباب جداد، في مرشحين جداد لسه بدهم يتعلموا العمل البرلماني، العمل البرلماني الشاق، مش بس لأني رئيس الكتلة، ولكن الأخ الأكبر بدك تقول أو عميد النواب من ناحية فترة الخدمة، هذا دور أنا مخده على حالي. وأنا سعيد أنه في القائمة المشتركة هاي أول مرة حطينا مرشح ساب اللي هو المحامي أحمد دراوشي، اللي عم بنطلق مؤخرا بقوة ما بين الشباب، طريقة إلقاء وطريقة عمله، الأفكار اللي بطرحها أبرزته ودفعته إلى الأمام. بس هذا أيضا لأنك سألتني في البداية عن 27 سنة، الحركة العربية للتغيير هي الحزب اللي أدخل أصغر ناس إلى الكنيسة. سندس صالح دخلت، أختنا سندس صالح دخلت إلى الكنيسة كأصغر نائبة في هذيك الدورة، وأحمد دراوشي سيكون عضو كنيسة اللي هو العضو كنيسة الشاب.
1: مش عم أشوف على سندس معكم بال يعني قليل ظهورها.
0: صح، هي منشغلة في عملها في الهاي تيك، و أنا أتمنى لها النجاح، ولكنها على تواصل دائم، وهي كانت عضوة كنيسة ناجحة جدا. ولكن النقطة إنه إحنا دخلنا، يعني مزجنا ما بين تجربة المجرب ودم الشباب.
1: يعني انت عم بتحاول تقول طب يعني بنفع تقول انه لا يعني ربما هاي القائمة اللي في المشتركة الان مش قائمة احلامنا نستخدم

0: نص العبار وبنمشي.
1: نحن نعمل في تناغم. الجمهور يريد أن يصوت لنا لما نحن، وأحيانا بصراحة رغم أخطائنا.
0: طيب يعني خلينا نقول رغم أخطاء، عسيرة الأخطاء، هل أخطأ النائب دكتور أحمد طيبي باختيار سمير بن سعيد مثلا؟
1: إذا سألتني ما هو الخطأ السياسي الأكبر اللي ارتكبته أنا والحركة العربية التغيير مؤخرا، مش هذا، هذا ثانوي. أنني فوضت ما كان يسمى بلجنة الوفاق، لم يكونوا على مستوى الثقة اللي أعطناهم.
0: بدك ترجع دائما أنت على جهة
1: الوفاق.
0: لا أنا بدي أسمع، ولكن أنا برأيي إذا كل هالأمور من ورانا، كمان لجنة الوفاق في نهاية المطاف هي عندك، يعني الظروف عملت في نهاية المطاف، وأحمد دراوشي على ما يبدو سيكون في مقعد اللي هو يعني سيدخل الكنيسة حسب كل الاستطلاع.
1: مش بسبب لجنة الوفاق، وإنما
0: يعني ما خصش، بس من الظروف كلها الناس بتسامح.
1: أنا بدي أسامحك، هذه المواضيع اترك ليها بعد الكنيسة، لبعد الانتخابات.
0: أي مواضيع؟
1: بن
0: سعيد ولا الوفاق؟
1: لا الوفاق وغيرها وما جرى. أنا
0: لا، أنا بوعدك بحوار بعد انتخابات الكنيسة تكون فيه مرتاح أكثر، لأنه أنا يمكن أكثر حوار بعمله معك والخدي عم تحسب الكلمة إنه بتكاش تحكي ولا بتكاش فوت.
1: لا طبعا إحنا الآن في فترة الانتخابات، ونريد أن نحشد كل دعم ممكن. وضعنا الأخطاء، وضعنا الهفوات، وضعنا ما هو مؤلم من خلفنا، ونتقدم إلى الأمام.
0: طيب نتأمل أن لا تكون ألام في الطريق. نخرج إلى فاصل ثاني لنواصل هذا الحوار في القسط الثالث بعد الفاصل. خليكم معنا أعزائي المستمعين والمستمعات في لقاء دكتور أحمد طيبي، رئيس كتلة العربية للتغيير ورئيس كتلة الجبهة، لا الجبهة، لا مش الجبهة، القائمة المشتركة، ورئيس حركة العربية للتغيير. خليكم معنا.

0: عشق الطيبة بلشت مثل هيك أصار ولا مرة صار. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة بخمسين شيكل. بريك شاي زجاجي فود أبيل ب 10 شيكل. مدفع أربع سياخ ب 80 شيكل. طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب 50 شيكل. طقم سكاكين فود أبيل ب 25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد. خاضع لشروط الحملة.
1: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
0: عشق الطيبة بلشت مثل هيك أسعار ولا مرة صار. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة بخمسين شيكل. بريك شاي زجاجي فود أبيل ب 10 شيكل. مدفع أربع سياخ ب 80 شيكل. طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب 50 شيكل. طقم سكاكين فود أبيل ب 25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد. خاضع لشروط الحملة.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
4: كل يوم بيطلع سواق الباص العربي على شغله وما بيعرف إذا رح يرجع سالم. بدك توقف الاعتداءات عليه؟ فش غلّة، اطلع صوت.
1: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
0: عشق الطيبة بلشت. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. فود أبيل وطيبة عاملين عشق التوفير. ميلوا على عشق الطيبة من الجمعة حتى الأحد. طيبة مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
5: حوار خاص مع فراس خطيب.

عدنا راديو ناس 103.3 107.8 FM. نواصل معكم هذا الحوار الخاص مع دكتور أحمد طيبي، إذن رئيس الحركة العربية للتغيير ورئيس كتلة القائمة المشتركة. دكتور، كنا قد

0: تحدثنا قبل هذا الموضوع عن الأخطاء في السياسة وما إلى ذلك، ولكن الآن سنتحدث عن المستقبل. الآن يعني الناس ستذهب إلى صناديق الاقتراع. عادة يعني نسبة التصويت تكون لدى العرب تتراوح، أكثر مرة وصلت وقت القائمة المشتركة لما كانت في 2020 66% تقريبا. عم تلمس أنه في ناس رايحة تصوت؟
1: نعم، هذه المرة في هناك رغبة ودافع وقرار لدى الناس أن تخرج إلى التصويت. نريد لهذا الكم من الناس أن يكون أكثر. بمعنى خليني أكشف لك، في استطلاعاتنا الداخلية نسبة التصويت اليوم هي 61%.
0: الاستطلاعات الداخلية بس يعني عادة تكون أقل من الحقيقة.
1: في نفس النقطة الزمنية من الانتخابات السابقة كانت 47-49-49%. في فرق، ولذلك نحن في دالة تصاعدية في نسبة التصويت، وقد تصل نسبة التصويت إلى 68-69-70%.
0: ما الذي قد يهدد
1: بهذه الحالة؟ سنحصل إحنا على 10 والمحدة تحصل على 6. ما الذي يهدد؟ مناكفات، هجوم، جنون، انفلات، هذا سيضرب نسبة التصويت. لذلك إحنا بالقائمة المشتركة مش مهم شو بنسمع، مش مهم شو بنشوف، لن نتجه إلى هذا الاتجاه إطلاقا أبدا.
0: عم بتحس إن في حدا اللي بده يواجه ويناكف ولا
1: مش مهم؟ إحنا ممكن الأيام الأخيرة هيك شوي الأمور، خلينا في هذا الاتجاه، نسير باتجاه الإيجابي بعيدا عن التهجمات. الناس تقرف من الهجوم والمناكفات، وهذا يدعوها إلى العودة إلى الوراء في موضوع المشاركة. ولكن بالرغم من ما قلته، في هناك مجموعات ما زالت منكفئة عن التصويت. أنا المرة اللي فاتت تقريبا 500,000 عربي لم يخرجوا إلى التصويت. خلي بينهم العقائديين والأيديولوجيين، نحترمهم 13-14-15% من اللي ما شاركوش، حطهم على جنب. ولكن 85% الباقيين هذول اللي بيقولوا أنا زعلان، زعلان منكم، زعلان من الدولة، زعلان من الحكومة، زعلان من الوضع، شو خصني، بدي أطلع أروح أشوي، بدي كذا. أنا أقول لكل من هو غاضب أو مش عاجبه، شرعي جدا أن تكون غاضب، أن تنتقد، أن تقول إنه مش معجبينك لا الأحزاب ولا النواب في هذه النقطة أو في كل النقط. انتقد، أخرج صوت وصحح وارجع انتقد، ولكن هذا الأكت، هذا الفعل من التصويت مصيري مهم. في جنوب أفريقيا الناس ضحت بحياتها لكي تحصل على حق التصويت والاقتراع. في كل الأقليات في العالم، الأقلية نسبة التصويت عندها أعلى من جمهور الأغلبية إلا عندنا، ما عدا في السلطات المحلية نسبة التصويت بتنط 90% وفي بعض الحالات الميتين بصوته. أوكي، على الأقل يكون إشي هيك بالنص بين هذا وذاك. في السلطات المحلية التصويت بيكون مباشر، لأنه رئيس السلطة المحلية أو العضو أو الناس بتأثر في حياته، بجنب البيت، بالشارع، باب دارك، النفايات، المدرسة إلى آخره. لكن الكنيسة هي التي تقرر كل هذا من فوق، السياسات والميزانيات وكل هاي الأنظمة، وتقرر مصير شعب بأكمله، مش بس مصير بلد. لذلك أنا شاعر إنه هاي المرة في إدراك. هذيك المرة في إحدى البلدات العربية أجا شاب علي مندفع، قال لي أنا ما صوتش المرة اللي فاتت وإمي على كرسي حطلعها وأنا وياها من الصبح بدري، وأنا أنا أناشد الناس أخرجوا إلى التصويت صباحا وباكرا. ليش؟ شفتوا هذا الخبر عن 2000 مراقب يميني مستوطن ويميني ومتطرف، هدفهم عرقلة مجريات الانتخابات في المجتمع العربي، وعرقلة وتخويف النساء كمان من الدور ومن الضغط ومن كذا وإلى آخره. لذلك المطلوب الخروج صباحا كما يخرجوا في انتخابات سلطات محلية، اطلعوا الصبح خلصوا بعدين

0: انطلقوا إلى كل شيء. هذا سيكون رد على هؤلاء اللي سيأتون لتخريب محاولة تخريب عملية.
1: كيف ممكن يخربوا يعني؟ إنه هيك يعني حطنا بالصورة ما الذي
0: يأخروا عملية الاقتراع لكل فرد؟ هات الهوية، افحص هذا، هذا يبالغوا في ذلك. إحنا جربناهم في المرة، في أكام حالة أنا شفتها في نفسي في السنة في الصناديق وشكاوى ولا آخره، أو افتعال أزمات. عدا عن ذلك هاي أول مرة بن غفير بيكون وزير الشرطة في الانتخابات. بدنا نتوقع أمور يا رجل. أوامر الهدم كما قال الأخ العزيز المحامي قيس ناصر، أوامر هدم اللي كانت قبل 20 سنة أحيوها وتنفيذ أمر الهدم طلع ب27/10، عدد كبير من الأوامر. ليش عملها هيك؟ هاي مش صدفة، بده يخرب الانتخابات عنا. ولكن من أراد أن يخرب نسبة التصويت عنا عبر الشطب الجامح الشامل في يوم الشطب العربي العالمي اللي كان بس شطبونا كلنا، لم ينجح في ذلك. ردة الفعل كانت إنه نصوت كردة فعل، يريد أن يخربها إما بواسطة هؤلاء الألفين أو بأمور أخرى يخطط لها بن غفير.
1: طيب ربما إذا بديك بدي أخذك شوي على الحسابات، نعود شوي للكنيسة عشان كمان الناس تعرف. يعني أنت تقول بأنه تصويت زيادة للأحزاب العربية قد يمنع اليمين من الوصول إلى سدة الحكم، ولكن نجاح ربما أكثر من اللازم للقائم المشترك قد تعرق إقامة حكومة تغيير. يعني نفرض أنه القائم المشترك أخذت 10 والموحد أخذت 6-7 كما قلت أنت، 6 أعضاء، في نهاية المطاف أنت عندك تقريبا أو تعادل أو شوي الحرك المعسكر ما يسمى معسكر تغيير.
0: الحكي الآن عن تعادل بين الكتل الأحزاب اليهودية، أوكي؟ مع أنه بالمعارضة لنتنياهو في أكثرية للمعارضة،
1: 65
0: ولكن نفرض كان في تعادل، ما يصبو إليه نتنياهو وما يصبو إليه أيزنكوت كل واحد يأخذ عضو واحد يهودي أكثر من الفريق الثاني. عضو واحد يهودي أكثر من الثاني، 2 هكذا يمنعوا، هذا تفسير نتنياهو، يمنعوا إقامة حكومة أقلية مثلا، مع أنه من يخرب هذه الإمكانية أكثر إشي حسب التصريحات
1: هو معارضة
0: وليبرمان.
1: طبعا
0: ليبرمان اللي حتى وإحنا بهاي الدورة يعني ما خلى قانون عنصري يميني إلا صوت معه. على فكرة ليبرمان يعني تاريخيا مواقفه معروفة، هو يقوم بكل هذا لكي يبتز رئاسة وزراء بالتناوب ما بعد الانتخابات من أيزنكوت. هذا هدف ليبرمان، وقد يكون هو العامل المخرب الهدام ما بعد الانتخابات في هذا الموضوع. اسمع، طلع احنا السياسة العربية شو عملت؟ عملنا قائمتين، توحدنا القائمة المشتركة 3، القائمة الموحدة عملنا فائض أصوات، تنظمنا، بينما القوائم المعارضة الأخرى حرب إيجو غير معقولة شنيعة، مش متفقين حتى الآن مين مرشحهم لرئاسة الوزراء، وقرص وغمز وكذا وأول آخره، مما يسبب استياء لدى جمهورهم. ثانيا تراجع، يجب أن يتفقوا مين مرشحهم لرئاسة الوزراء. مش يعني الحرب بين ليبرمان وبنت وآيزنكوت واضحة للعيان. وبيجي لك هذاك جنس،
1: لا هذاك قصة ثانية،
0: جنس اللي طلع انه مع العرب، بقول ايزنكوت مع مين بروح، مع بيبي ولا مع طيبي؟ لا بروح مع طيبي. ايزنكوت اخذ منه توصية واخذ 61
1: جنس،
0: جنس اخذ 61 وبعدين
1: راح مع نتنياهو.
0: الاشي الوحيد المؤكد بينه وبين جنس، أنا حكون في الكنيسة، جانس مش حكون في الكنيسة، إحنا حنكون في الكنيسة، جانس مش حكون في الكنيسة.
1: وأنت تتوقع على نسبة تصويت عالية لدى العرب قد يعني تعزل كل هؤلاء. سؤالي الآن في كل ما يعني نعيشه الآن،
0: في خطوة يجب أن نأخذها أنت سألتني عنها ما بعد الانتخابات مباشرة، لا علاقة لها، ممكن تبدأ الخطوات العملية للتغيير بدون حكومة وبدون ائتلاف حسب عدد المقاعد. الإطاحة برئيس الكنيسة أمير أوحنا الذي حول الكنيسة إلى سوق كهانية عنصرية ولذلك القائمة المشتركة ستصوت لمرشح المعارضة للإطاحة بأمير أوحنا، وسيكون لذلك أكثر من 61 صوت. من هسه بقول لك في أكثر. بعدها بدهم يجيبوا قوانين. احنا اذا
1: يعني ساعتها حسب القانون الاسرائيلي الاكبر سنا وخبره قد يكون على راس الكنيسة، وهذا دكتور احمد طيبي
0: كتبوها في آرتس ولكنها ليست صحيحه.
1: مين المفروض يكون؟
0: لا، غيروا القانون قبل عده سنوات. يبقى رئيس الكنيسة الحالي هو رئيس الجلسه ما بعد الانتخابات حتى يتم تغييره. نقدم طلب باكثر من 61 عضو كنيسة يقدموا طلب أرجو عقد جلسة لانتخاب رئيس كنيسة جديد.
1: هو مسؤول عنها بس
0: هو اللي مسؤول. يمكن يوافق يمكن ما يوافقش. إذا ما وافقش بدها تروح على المحكمة العليا التي ستلزمه. هو قبل كم يوم قال أنا حوافق، بس اعرفوا أنه في 61 في عرب. طلع التصريح العنصري. سيتم الإطاحة به لمرشح المعارضة. بعدها نفرضهم يجيبوا قانون لجنة تحقيق رسمية، مع أنه لجنة تحقيق رسمية تقام بالحكومة، ولكن في أحيانا بصوتوا عليها. مثلا احنا صوتنا عليها بالدورة السابقة بالقراءة التمهيدية ودعمناها. سنؤيد احنا بالقائمة المشتركة إقامة لجنة تحقيق رسمية.
1: لا قوانين لي. طب ولكن الآن
0: وبعدين في عندنا قوانين احنا كمينتس يا أخي بدنا اياه يلتغي او يعلقوه 5 سنوات في البداية، اما بدنا اياه يلتغي.
1: الآن في اتصالات بينك وبين المعارضة من اجل يعني هذا، انت عم تحكي على اشي اللي هو متصل وانت ما بتقدر، هذا لا تستطيع القائمة المشتركة وحدها بدون ما بيحكوا اتنيستوفر تانجو، بدك ترقص تانجو، بدك اثنين.
0: لا يوجد اتصالات بيني وبين ايزنكوت، بيننا وبين ايزنكوت.
1: مع مين من المعارضة بتحكي؟
0: لا يوجد اتصالات، نحن لا ننسق معهم في فترة الانتخابات. نتنياهو ينتظر اني انا اقول اني انا عم بنسق او اني اجاوبك كذا او اجاوبك كذا مشان يعمل عليها عرس. لا، ومقصود انه احنا بننسق في امور فيش حاجة بتنسيق واضحة. بعد الانتخابات سيتم تغيير رئيس الكنيسة. فيش معارضة بدهاش يتغير رئيس البرلمان لتتقدم إلى الأمام. هذا واضح الإشي. وفي عندنا قانون، مثلا قانون المتهم حكم إشام اللي عليه لائحة اتهام بقدرش يصير يترشح لرئاسة الوزراء. قدمناه على زمن حكومة التغيير وأجا بنت ولبيد قالوا لنا إلي ولا أيمن اسحبوا شكيد وغيرها مش
1: آخر معنا بالضبط 25 ثانية إذا بدك توجه نداء للناس. أنا عادة بحبه سؤال صعب وهيك، بس خلص هاي المرة منتنازل لأنه قبل الانتخابات لدينا حوار ما بعده. 25 ثانية، ما الذي تقوله للجمهور الآن لمن يستمع إليك؟
0: كل انتخابات هي مهمة، هذه الانتخابات هي خطيرة، هذه المرة غير. أخرجوا إلى التصويت لنسقط هذه الحكومة ونفسح المجال أمام حكومة أخرى. كل العالم ينتظر كيف سيصوت الجمهور العربي والمواطنين العرب والناخبين العرب. نحن قادرون على صناعة التغيير، نحن قادرون على تغيير مجرى التاريخ في هذه المنطقة، ليس كما نريد تماما ولكن بالاتجاه الصحيح.
1: دكتور أحمد طيبي رئيس الحركة العربية للتغيير، رئيس قائمة ورئيس الكتلة كتلة القائمة المشتركة، شكرا لك على هذا الحوار، شكرا على قدومك يوم الخميس في ظل هذه الأزمات، أزمات السير. الشكر موصول لكم أعزائي المستمعين أينما كنتم في كل مكان. الشكر أيضا للزملاء جواد العمر في الديجيتال، الياس مرجي في الهندسة الإذاعية، ومحمد مجال في التحرير. أنا فراس خطيب كنت معكم في التقديم. كونوا آمنين، كونوا بخير، إلى لقاء يتجدد دائما وأبدا مع أخبار أفضل إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: جديد في أوبتينايس على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظاراتك أوبتينايس.
0: أوبتينايس تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: عشق الطيبة بلشت حتى 70% على أدوات فود أبيل والعديد من الحملات داخل الشبكة. ثلاث أيام مبيعات جنونية من الجمعة حتى الأحد. طيبة مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان.

0: ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
1: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: بوستك المعصب جاب 1000 لايك وصفر مقاعد. الكنيسة ما بتعد لايكات، بتعد أصوات. فش غلك، اطلع صوت.
4: عشق الطيبة بلشت حتى 70% على أدوات فود أبيل والعديد من الحملات داخل الشبكة. 3 أيام مبيعات جنونية من الجمعة حتى الأحد. طيبة، مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
1: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: عشق الطيبة بلشت، 3 أيام مبيعات جنونية في طيبة. فود أبيل وطيبة عاملين عشق التوفير. ميله على عشق الطيبة من الجمعة حتى الأحد. طيبة، مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة. خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. اقتحمت قوات الهدم الإيصالية قرية من ميل المعروفة كذلك بعرب الزيادني شمال شرقي رهط في النقب وسلمت أوامر هدم استهدفت 20 منزلا. وتأتي الخطوة ضمن استمرار أوامر وعملية الهدم في القرى العربية مسلوبة الاعتراف في النقب. في سياق ذي صلة، هدم الشاب محمد جمال خليفة من أم الفحم منزله بيده عقب تلقيه إخطارا بالهدم بحجة البناء دون ترخيص. وفي حديث لراديو الناس ظهر اليوم قال خليفة إنه اضطر إلى هدم منزله لتجنب وصول قوات الشرطة وتحمل تكاليف الهدم.
1: إلى بكرة الصبح كوات الأرض حقي يعني، وفيش مش مذاكة حدا، وأنا باني فيها هندسة كل شيء وبعد عن كل الناس عن اللي حوالي. الأرض فيها طابو بس إنه ليش فيش ترخيص؟ العرب عنا محطوطين بس مزهريات، تحكي مع رئيس البلدية بقول لك عم أنا ما دخلنيش، أنا عمي بيطلعش بيدي شيء، مع إنه هو اللي بيطلع بيده شيء، هم اللي بقعدوا بقسم الهندسة، هم اللي بخططوا لكل شيء. شوف أنا شايف ولا واحد مهتم لهذا الشيء. درجة عبن الدار يعني بخطط إنه أرخص بال أول نمشي معهم بالعوق، والبلدية لازم تفوتها للأراضي رخص.
0: عثر على جثة رجل في 40 من عمره في منطقة مفتوحة قرب مفرق مسكني جولاني، وأعلن طواقم الإسعاف وفاته في المكان فيما فتحت الشرطة تحقيقا في ظروف الحاصل. أصيب طفلان في 9 و10 من عمريهما إثر تعرضهما للدعس في مدينة رهط، ونقل طفلان إلى مستشفى سروكا في بئر السبع، ووصفت حالة الطفل الأصغر بالخطيرة فيما أصيب الآخر بجروح متوسطة الخطورة. كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس سوريا أحمد الشرع، قال إنه حذره خلاله من استمرار أعمال العنف ضد أبناء الطائفة الدرزية في سوريا. وأضاف نتنياهو خلال اللقاء الانتخابي مع ممثلين عن الطائفة الدرزية أنه لوح في حينه بتدخل إسرائيلي في حال استمرار أعمال القتل، وقال إن الاتصال كان قصيرا وحاسما وفق تعبيره. أفاد الجيش الإيصالي بأن قواته دمرت نفقا تحت الأرض بطول نحو 1.5 كيلومتر يعبر منطقة الخط الأصفر جنوبي قطاع غزة. وأضاف الجيش أن النفق احتوى على غرف استخدمها عناصر حركة حماس، مؤكدا استمرار انتشار قواته في المنطقة وفق الاتفاق وقف إطلاق النار، فضلا عن مواصلة عملياته لإزالة ما وصفه بالتهديدات الفورية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب ضد إيران ستنتهي قريبا جدا، مؤكدا أنها ستتوقف فور اتخاذه قرارا بذلك، وأن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا. وفي السياق، كشفت شبكة CNN أن الجيش الأمريكي يدرس استخدام أم القنابل وهي أكبر قنبلة غير نووية في ترسانته ضمن

خطة لاستهداف منشآت نووية إيرانية في حال قرر ترامب استئناف الهجمات. أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن مقتل 17 شخصا وإصابة 333 آخرين جراء هجمات قال إن الحوثيين نفذوها على مطار الملك خالد الدولي في الرياض خلال تشرين الأول الجاري. وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إن الحوثيين نفذوا 20 هجوما على المطار بين 17 من الشهر، واتهمهم بمحاولة استهداف مطارات ومنشآت نفطية وموانئ داخل المملكة. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة غائما جزئيا حتى غائم، وتبقى الفرصة مهيئة لهطل أمطار محلية لا سيما في المناطق الساحلية. نهار غد يكون الجو غائما جزئيا حتى غائم، وتبقى الفرصة كذلك مهيئة لهطل أمطار محلية لا سيما في المناطق الشمالية، وعلى امتداد السهل الساحلي قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، فيما يطرأ انخفاض آخر في درجات الحرارة. ختام النشرة، بعد قليل برنامج ميكس مع زميل ناصر طه. كونوا بخير.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، أحلى تحيات المسائي نوجه لكم مستمعات ومستمعي راديو الناس. يميت أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من ميكس، حلقة يوم الخميس، الحلقة اللي بنختتم فيها هالأسبوع ومنلخص من خلال هالحلقة الأغاني والأعمال الغنائية الجديدة اللي نزلت خلال هالأسبوع، الأغاني العاملة ترند، الأغاني الناجحة، بالإضافة إلى فقرات منوعة كتير بنترافق من خلالها معكم هون في ميكس، مثل فقرة المنافسة اللي من خلالها بتشاركونا من خلال واتساب راديو الناس، وكمان مع فقرات كتير، كمان رح نكون مع فقرة الريمكس، واليوم حضرينكم ريمكس بجنن. فوين ما كنتوا عم تسمعونا ميت أهلا وسهلا فيكم جميعا، عم تسمعونا مثل دائما من خلال موجاتنا 103.3 107.8، وكمان تقدر تسمعونا من خلال موقع وتطبيق الناس. تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا بهالوقت، اللي بيسمعونا بالبيت بنوجه لكم تحية كبيرة، اللي بيشتغلوا يعطيكم مليون ألف عافية، واللي بيسمعونا بالطريق بالسيارات بنوجه لكم تحية خاصة، ندعوكم تعلوا صوت الراديو، التليفونات خلوها على جنب، سوقوا عمالكم، احنا بنوعدكم نسمعكم فقرات وأغاني حلوة اليوم في ميكس.

الزميل رياض فضل برفقنا في الإنتاج والزملاء جواد العمري وعرين نصار موجودين معنا في التصوير والديجيتال. من وراء الميكروفون معكم بهالساعة من ميكس ناصر طه. يلا خلونا نبلش. ميت أهلا وسهلا.

0: بلشنا برنامجنا اليوم مع فارس كرم، أغنية جديدة، عمل غناء جديد بوصل مكتبتنا الموسيقية بعنوان كله خالص. لكل مين انضم لنا حاليا، انتم مع ميكس، وبعد لحظات رح نبدا المنافسه اليوميه. رح نسمعكم مقطع من اغنيتين وبدنا اياكم تختاروا واحده منهم لتكون اغنيه ختام حلقتنا.
1: منوم صحصح وعيون عليها اجمع واطرح على مد عينك والنظر كله خالص
0: كله خالص. بلشنا مع فارس كرم وقصدنا اياكم تختاروا بين زياد برجي وفضل شاكر، واحد منهم رح يختتم حلقتنا لليوم. هل بدكم تسمعوا النجم زياد برجي بغني لنا اغنيه شو حلو؟

0: حلو. زمان ما سمعنا زياد برجي وزمان ما سمعنا بهالعمل الغنائي الحلو. إذا بدكم تسمعوه صوتوا له على 050-55-77-399 050-55-77-399. وزياد برجي عنده منافسة قوية جدا مع النجم الغايب، الفنان الغائب اللي رجع لنا فضل شاكر. هل بدكم تسمعوه بأغنية يا غايب؟
1: يا غايب ليه ما تسأل أحبابك اللي يحبونك ويناموا الليل لعيونك أنا بفكر فيه.
0: فضل شاكر رح يعود رسميا في 22 الشهر بحفل غنائي من مهرجانات الرياض. بارح بعد ساعة من بدء بيع التذاكر، كل التذاكر طبعا خلصت، أعلنوا عن حفل إضافي رح يكون في 23 شهر 23/10، والكروتي رح تبدأ تنباع اليوم على الساعة 8 المساء. فإذا بدكم تسمعوا فضل شاكر بدكم تصوتوا له، رح نسمعكم في آخر فقرة من برنامجنا اليوم. شاركونا على 050-55-77-399 050-55-77-399. إذا بدكم بنفع كمان توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم، بنفع تبعتوا رسالة نصية وبنفع كمان رسالة صوتية. أما إسا إحنا بنختار الأغاني ومثل دائما جديد الأغاني العربية، ورح نبدأ مشوارنا مع الأغاني مع جديد النجمة شيرين اللي بتعود إلنا من خلال عمل غنائي حلو بعنوان كان عندك كم سنة.

النجمة شيرين بهالعمل الغنائي الحلو، تاني أغاني ألبومها الجديد اللي رح نبدأ نتعرف على أغاني منه خلال هالشهر. شيرين بهالأغنية بتتعاون مع أمير طعيمي اللي كتب كلمات هالأغنية ومع الملحن

والأغنية خلال 4 أيام عم بتكون ضمن الأغاني اللي عم بتصدروا الترندات في مصر. أكثر من 3 مليون مشاهدة في هالأغنية على اليوتيوب. من شيرين رح ننتقل لأمجد جمعة، النجم السوري اللي هالسنة أبدع من خلال أعمال قدمها لفنانين تانين، أبرزهن كانت أغنية أصالة لأصالة نصري. لسه بدنا نسمعه بأغنية هو بيغنيها بعنوان هوى. لأنسى حبك معه.

0: الاولى لا لا تعبسي فك العقد وقومي ارقصي حاجة لف وحاجة.
1: حلوة حلوة لوني من أمجد جمعة نزلت قبل ربع ساعة على قناته الرسمية في اليوتيوب. طبعا هو مسؤول عن كلماتها الألحان والتوزيع مسؤول عنهن المبدع فؤاد جنيد.
0: قومي ارقصي
1: يسعد مساكم جميعا ويسعد مسا كل حدا عم يبعث لنا رسالة على الواتساب. شكر كبير لرسائلكم الحلوة. اليوم عندنا منافسة قوية يا جماعة، منافسة حلوة بين أغنيتين حلوات. هل بدكم تسمعوا المبدع

0: زياد برجي بغني لنا أغنية شو حلو، ولا بدكم تسمعوا النجم فضل شاكر بأغنية يا غايب؟ خبرونا على الواتساب على 0505577399 0505577399، والأغنية اللي رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات رح نختتم مع حلقة ميكس لليوم. إسا بدنا نكمل وبدنا نسمعكم، بدنا نسمعكم ريميكس. من ميرنا ملوحي ودي جي عساف بدنا نسمع نسم علينا الهوى بنسخة الريمكس.
1: ميكس مع ناصر طه.

سمع علينا الهوى من السيدة فيروز عم نسمعها في نسخة الريمكس، النسخة الحلوة مسؤول عنها دي جي عساف وبتغني بصوتها الحلو ميرنا ملوحي. سمع علينا الهوى نزلت وينتا عام 1967. شو رأيكم نكمل مع كمان ريمكس ونبقى مع السيدة فيروز وسبنا نسمع صوتها هي بأغنية نزلت عام 85 عمرها 41 سنة من ألبوم معرفتي فيك. تعالوا نسمع عودك رنان نسخة الريمكس.

عودك رنان من السيدة فيروز. اخترنا اليوم فقرة الريمكس نسمعكم أغنيتين من السيدة فيروز بعد ما سمعنا نسم علينا الهواء. عم نسمع عودك رنان، الأغنية اللي بترجعنا 41 سنة لورا. طبعا الكلمات الألحان مسؤول عنها الراحل زياد الرحباني. شكرا كبير لكم مستمعاتنا ومستمعينا، شكرا كبير لكل مين عم بيرسلنا على الواتساب. مثل دائما احنا بنطلب منكم انه تكونوا مسؤولين عن اختيار أغنية ختام حلقتنا، والأغنيتين اليوم اللي بيتنافسوا بوصلونا من لبنان مباشرة. مين حابين نسمع في ختام حلقة ميكس اليوم؟ هل الختام رح يكون بصوت

0: مزعل ولعبت كل ختامي يكون بصوت فضل شاكر مع يا غايب.
1: يا غايب ليه ما تسأل أحبابك اللي يحبونا يناموا الليل عيونا أنا بفكر فيه.
0: أنا وجه شكر كبير لكل مين عم برسلنا على الواتساب. يسعد مساكي يا ختام، كيف حالك؟ منوجه لك تحية كبيرة. كمان لميرنا منوجه لك تحياتنا الكبيرة، يسعد هالمساء. تحية لمرام من الناصري كمان موجودي معنا، يسعد مساكي. أحلى تحيات لدنيا، شو أخبارك يا دنيا؟ يسعد هالمساء. وكمان تحية بدنا نوجهها لمروة، كمان مروة موجودة معنا على السماع، نوجه لك تحية كبيرة. تقدروا تبعتونا على الواتساب وتخبرونا أيقوني حابين تسمعوا، أو فضل شاكر يا غايب، أو زياد برجي شو حلو. 050-5577-399. إسا رح نطلع لوقف إعلانية قصير جدا وبعد رجعين لنكمل ميكس، خليكم معنا.
2: تعبنا من الأخبار العاجلة ومن القتل وبيوت العزاء. بدك أمان ببلدك؟ صوت الطخ عالي بس صوتك أعلى. فش غلك، اطلع صوت.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: عشق الطيبة بلشت مثل هيك أسعار ولا مرة صار. 3 أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل. بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل. مدفأة 4 سياخ ب80 شيكل. طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل. طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
6: إيروكا يعني أوبتيكا.
7: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية.

0: في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
2: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
3: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
4: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
5: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
6: واحد بيعطي من خبرته فيد فيها غيره.
7: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
1: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
6: فكر بغيرك،
5: فكر بغيرك،
6: فكر بغيرك.
1: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي،
8: حملة مليون فعل خير.
7: ساعد كبير بالسن، خليه جزء بالمليون.
3: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
8: وقف مع عائلة بدائقة، اعمل فعل خير،
7: خليه جزء بالمليون.
9: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
10: احنا بنك،
5: احنا قد،
10: واحنا قد،
7: احنا قد،
10: احنا قد.
11: في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة اخرى.
12: في حال بنساهاش المواد الطبية بكل المعنى الكلمي، المريض مشلول بجريت تنتين بيحركهمش ابدا، بيحكي لي دكتور بعرف شو بدك تعمل، رجعني امشي. طبعا فتنا العملية، كانت جدا عملية معقدة، ثبتنا العمود الفقري، كل النتوات اللي كانت ضغط على العمود الفقري فلتناها، طلعت برا يمكن كانوا 100-200 شخص. بعد نص ساعة بتصلني مكالمة من الممرضة بتحكي لي دكتور تعال، بتحكي لي بلش يحرك اطراف اصابعي. والمفاجأة الكبرى انه المريض بعتناه طبعا على تأهيل، بتذكر اول زيارة اجى عندي بيمشي لحاله على جريه.
13: هذه
12: معجزة.
14: بالمختص المفيد،
11: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين عند الساعة 2 ظهرا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 12 صباحا.
15: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

رجعنا من الإعلانات لنسمع الهضبة عمرو دياب من ألبومه الغنائي الأخير. سمعنا هالأغنية الحلوة بعنوان أنا معاك، كلمات أميرة عيمي وألحان عمر مصطفى، توزيعات أحمد إبراهيم. من الأغاني الناجحة في هالألبوم، أكثر من 5 مليون مشاهدي على قناته الرسمية في اليوتيوب. لمين انضم لنا حيام، نرحب فيكم جميعا، أنتم مع حلقة ميكس، حلقة يوم الخميس. نختتم هالأسبوع مع أحلى وأجدد الأغاني اللي تعرفنا عليهن، وكمان مع أغاني جديدة بتوصل لمكتبتنا الموسيقية، وكمان عم نستقبل رسائلكم على الواتساب، عم تختاروا معنا أغنية نختتم فيها حلقتنا. الأغنية بين أغنيتين حلوات، هل رح نسمع اليوم زياد برجي بغني لنا شو حلو، ولا فضل شاكر بغني لنا يا غايب؟ تحية لجوليان موجود معنا على السماع، تحياتنا الكبيرة إلك، تحية كمان لرائدة يسعد هالمساء، تحية لميسلون موجودة كمان تحية كبيرة إلك، تحية لصمر من شفا عمر، تحية كمان لعبد ولكل مين عم برسلنا على الواتساب 050-55-77-399، هذا هو رقمنا 050-55-77-399. استنى نتعرف على كمان أغنية جديدة نزلت قبل 3 ساعات، أغنية جديدة وحلوة من الوليد الحلاني، أغنية من كلمات كارل حسين وتوزيعات شرب العون، عيوني هيك اسمها الأغنية.

قال وليد الحلاني مع عيوني عيوني. كيف حكينا لكم هالأغنية نزلت قبل كم ساعة على قناته الرسمية في اليوتيوب. توزيعات الحلوة مسؤول عنها إليان ديبوس. هالأغنية الحلوة كمان صور فيديو كليب مميز. وليد الحلاني مبدع هالسنة. هاي الأغنية رقم 6 اللي بنزلنا إياها هالسنة. كملين ونسمع كمان وكمان أغاني حلوة من مكتبتنا الموسيقية أغاني جديدة. وبعد ما سمعنا الوليد الحلاني نسمع إسا أبو ورد اللي كمان هو بيرجع لنا بعمل غناء جديد وحلو بعنوان لاحق لاحق. كلماته ألحان وتوزيعات شرب العون.

هيك بغنيلنا أبو ورد بهالأغنية، أغنية لاحق لاحق اللي نزلت قبل أسبوع تقريبا، قريبة جدا من حاجز المليون مشاهدة على قناته الرسمية في اليوتيوب. أبو ورد كمان كان عنده سنة مميزة هالسنة مع أغاني حلوة، أبرزها التعاون اللي جمعه مع نصيف

مكملين مع ميكس ومكملين مع الأغاني الحلوة، وإسا بدنا نسمع أوني من النجمة السورية أسهر نصري. من ألبومها السوري بدنا نسمع أم العريس.

0: ديكولاين
1: احسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين
2: أطبائنا وكل الجهاز الطبي بيعملوا خدمة إنسانية بيعالجوا الكل وبالمقابل بيسمعوا تحريض عنصرية قهرك الحكي خلي صوتك يرد فش غلّك اطلع صوت
3: عشق الطيبة بلشت حتى 70% على أدوات فود أبيل والعديد من الحملات داخل الشبكة ثلاث أيام مبيعات جنونية من الجمعة حتى الأحد طيبة مثل هيك أسعار ولا مرة صار

الأغنية العربية نجوى كرم من ألبوم شو ما صار. سمعنا هالأغنية الحلوة اللي نزلت قبل أكثر من أسبوع، 1.5 مليون مشاهدة على قناة الرسمية في اليوتيوب. هالأغنية من كلمات وألحان كارل حسين، توزيعات إليان دبوس، مبدعين هالثنائي اليوم معنا. هالأغنية كمان صورت لك كليب مميز جدا من توقيع المخرج بيير خضرة.

فرصة أخيرة لتشاركونا من خلال المراسلة معنا على واتساب راديو الناس. سجلوا عندكم الرقم 050-55-77-399 عنا منافسة بين أغنيتين، بدنا نعطيكم 3 دقائق بالضبط من إسا لتساعدونا في اختيار أغنية ختام حلقتنا. هل هالأغنية رح تكون بصوت زياد برجي؟

0: الحلو.
1: زياد برجي بهالأغنية الحلوة اللي نزلت عام 2017، نزلت كأغنية منفصلة وقتها من فيلم بالغلط. إذا بدكوا تسمعوا هالأغنية الحلوة بدكوا تصوتوا لها على 050-55-77-399 050-55-77-399. وهالأغنية الحلوة بتتنافس مع كمان أغنية حلوة من النجم الرائع فضل شاكر وأغنية يا غايب.

0: فضل شاكر بالاغنية الحلوة اللي نزلت عام 2002 في اخر يوم في سنة 2002 بالتحديد ب 31/12. كلمات تركي الزديري، توزيعات والالحان تركية. فاذا بدكم تسمعوا فضل شاكر بدكم تصوتوا له على 050-5577-399. فحكينا لكم فضل شاكر رح يحيي حفل ضمن مهرجانات الرياض بالتحديد في 22 الشهر، ومبارح بعد ما نفذت التذاكر خلال دقائق معدودة قرروا انه يكون لفضل شاكر حفل اضافي في 23 الشهر، ورح تفتتح الامكانية لبيع التذاكر اليوم على الساعة 8 المساء. أما أساس بدنا نكون مع أغنية حلوة، أغنية قبل الأخيرة، أغنية عاملة ترند كبير في مصر بالتحديد، ناجحة جدا هناك، بعنوان كائن تلاتيني. الأغنية الرومانسية الحلوة مسؤول عنها نور الدين محمد، هذا الفنان اللي كتب مجموعة من الأغاني الناجحة، هو كاتب وملحن بغني شوي، وهالأغنية أكتر الأغاني الناجحة اللي قدمها.
1: لوحدي أنا دايما أفضل أبقى لوحدي، أنا دايما أفضل أبقى لوحدي، مش حب في وحدة لكن كده أهدى، ولا بجرح حد ولا بتعب حد ولا حد بيأذيني وأنا لوحدي.

واو شو هالأغنية الحلوة من نور الدين محمد كائن 30 هيك اسم هالأغنية. هو مسؤول عن فكرتها عن كلماتها وعن ألحانها. احنا مع الأغنية بنوصل لختام حلقة ميكس لليوم لهالأسبوع. بدي أوجه شكر كبير لكل حدا كان معنا على السمع, لكل حدا بعت لنا رسالة. شكر كبير كمان للطاقم اللي رفعني اليوم, الزميل الياس مرجي بالهندسة الإذاعية, رياض فضل في الإنتاج, وجواد العمري وعرين النصار اللي كانوا معنا في التصوير والديجيتال. منافسة كانت طويلة اليوم بين زياد برجي وفضل شاكر, ولكن انتوا اخترتوا نسمع هالأغنية مع الألحان اليونانية مش التركية, أغنية يا غايب الأنغام.

أتمنى لكم متابعة مساء ممتع ونهاية أسبوع رائعة جدا عليكم جميعا. بذكركم رح نلتقي معكم الأسبوع القادم كل تنين ثلاثة وخميس من الستة للسبعة. كان معكم بهالساعة ناصر طه، تابعت مساء ممتع.

0: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: عشق الطيبة بلشت مثل هيك أسعار ولا مرة صار. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب 50 شيكل. بريك شاي زجاجي فود أبيل ب 10 شيكل. مدفأة 4 أسياخ ب 80 شيكل. طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب 50 شيكل. طقم سكاكين فود أبيل ب 25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
0: أطبائنا وكل الجهاز الطبي بيعملوا خدمة إنسانية، بيعالجوا الكل وبالمقابل بيسمعوا تحريض عنصرية. أهرك الحكي؟ خلي صوتك يرد. فش غلّة، اطلع صوت.
1: عشق الطيبة بلشت مثل هيك أسعار ولا مرة صار. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورتسلان

إكسلان 18 قطعة ب 50 شيكل، بريك شاي زجاجي فود أبيل ب 10 شيكل، مدفأة 4 أسياخ ب 80 شيكل، طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب 50 شيكل، طقم سكاكين فود أبيل ب 25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. عثر على جثة رجل في الأربعين من عمره في منطقة مفتوحة بالقرب من مفرق مسكن جولاني، فيما أعلن عن وفاته في المكان، وأفيد بأن الجثة تعود للشاب ربيع محمود عبيدي من سكان قرية زبوبة قضاء جنين في الضفة الغربية. وذكر شهود ممن حضروا في مكان العثور على الجثة أن الضحية كان مكبلا وعلى جسده علامات تنكيل وتعذيب وضرب بأداة حادة. ومن جهتها قالت الشرطة إنها تحقق في الحاصل. اقتحمت قوات الهدم الإيصالية قرية من ميل المعروفة كذلك بعرب الزيادني شمال شرقي رهط في النقب، وسلمت أوامر هدم تستهدف 20 منزلا. تأتي الخطوة ضمن استمرار أوامر وعمليات الهدم في القرى العربية مسلوبة الاعتراف في النقب. في ذات السياق هدم الشاب محمد جمال خليفي من أم الفحم منزله بيده عقب تلقيه إخطارا بالهدم بحجة البناء دون ترخيص. وقال خليفي إنه اضطر إلى هدم منزله لتجنب وصول قوات الشرطة وتحمل تكاليف الهدم. أصيب طفلان في 9 و10 من عمريهما إثر تعرضهما للدعس في مدينة رهط، ونقل المصابان إلى مستشفى سروكا في بئر السبع حيث وصفت حالة الطفل الأصغر بالخطيرة، فيما أصيب الآخر بجروح متوسطة الخطورة. قال رئيس الحركة العربية للتغيير رئيس كتلة القائمة المشتركة دكتور أحمد الطيبي خلال برنامج حوار خاص مع الزميل فراس خطيب إن إسقاط القائمة المشتركة للحكومة السابقة أكبر كذبة سياسية، وإن النائب منصور عباس لم يكن وحده من روج لها. وردا على دعوة دكتور عباس لبروفيسور يوسف جبرين رئيس القائمة المشتركة لمناظرة مباشرة عبر راديو الناس، قال الطيبي إن المواجهة مع بنغفير وسموتريتش واليمين وليس مع أبناء شعبنا. وفق قوله
1: هدفنا في القائمة المشتركة أن نطيح بحكومة اليمين بنتنياهو سموتريتش بنغفير، لا أن نطيح الواحد بالآخر. لذلك وقعنا على اتفاقية فائض أصوات وميثاق شرف يمنع التهجم والمناكفات، ونحن ملتزمون بهذه الاتفاقية. جمهورنا ينتظر منا العمل معا. أنا بقول لك مع مين احنا مستعدين نعمل مناظرة قائمة مشتركة؟ مع بنغفير، مع سموتريتش، وليس مع زملائنا وأخواننا في القائمة الموحدة. نحن معا من أجل إسقاط هذه الحكومة رغم أنه احنا قائمتين متنافستين.
0: قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري أحمد الشرع، قال إنه حذر خلاله من استمرار أعمال العنف ضد أبناء الطائفة الدرزية في سوريا. وأضاف نتنياهو خلال لقاء انتخابي مع ممثلين عن الطائفة الدرزية أنه لوح بتدخل إسرائيلي في حال استمرار أعمال القتال، مضيفا أن الاتصال كان قصيرا وحاسما. أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن مقتل 17 شخصا فضلا عن إصابة نحو 330 آخرين جراء هجمات قال إن الحوثيين نفذوها على مطار الملك خالد الدولي في الرياض خلال تشرين الأول الجاري. وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إن الحوثيين نفذوا 20 هجوما على المطار بين 7 و11 من الشهر، واتهمهم بمحاولة استهداف مطارات ومنشآت نفطية وموانئ داخل المملكة. الأحوال الجوية، يكون الجو مساء اليوم والليلة غائما جزئيا حتى غائم، وتبقى الفرصة مهيئة لهطل أمطار محلية لا سيما في المناطق الساحلية. نهار غد يطرأ انخفاض طفيف آخر في درجات الحرارة التي تغدو أدنى من معدلاتها الموسمية العامة، وتبقى الفرصة مهيئة لهطل أمطار في الشمال وعلى امتداد السهل الساحلي. ختام النشرة، كونوا بخير.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

is your radio. Your radio. الناس. Your station. المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: انتو وانا.
1: حاسس انك ضايع ومش عم تفهم شو اسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
2: ليش ابني هيك؟ ليش بعصب بسرعة؟ ليش ما بركز؟ ليش كل يوم منعيد نفس الحكي؟ يمكن انا غلطت بالتربية؟ او يمكن انا مش عارفة اتعامل معه؟
1: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتويه بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع او توتر. كونوا على السمع، معي أنا روان شحوك سمعان، كل يوم أربعة من الساعة 2 للساعة 3 الظهر، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
3: احتواء مع روان شحوك سمعان.
1: كونوا أنتم.
4: عشق الطيبة بلشت مثل هيك أسعار ولا مرة صار، ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة بخمسين شيكل، بريك شاي زجاجي فود أبيل بعشرة شيكل، مدفأة أربعة سياخ بثمانين شيكل، طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل بخمسين شيكل، طقم سكاكين فود أبيل بخمس وعشرين شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
5: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
6: نظاراتك أوبتينايز.
5: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
7: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
8: تعبنا من الأخبار العاجلة ومن القتل وبيوت العزاء. بدك أمان ببلدك؟ صوت الطخ عالي بس صوتك أعلى. فش غلة، اطلع صوت.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. قال رئيس الحركة العربية للتغيير رئيس كتلة القائمة المشتركة دكتور أحمد الطيبي خلال برنامج حوار خاص مع الزميل فراس خطيب، قال إن إسقاط القائمة المشتركة للحكومة السابقة أكبر كذبة سياسية، وإن النائب منصور عباس لم يكن وحده من روج لها. وردا على دعوة دكتور عباس للبروفيسور يوسف جبرين رئيس القائمة المشتركة لمناظرة مباشرة عبر راديو الناس، قال الطيبي إن المواجهة هي مع بنغفير وسموتريتش واليمين وليس مع أبناء شعبنا وفق تعبيره.
1: هدفنا في القائمة المشتركة أن نطيح بحكومة اليمين بنتنياهو سموتريتش بنغفير، لا أن نطيح الواحد بالآخر. لذلك وقعنا على اتفاقية فائض أصوات وميثاق شرف يمنع التهجم والمناكفات، ونحن ملتزمون بهذه الاتفاقية. جمهورنا ينتظر منا العمل معا. أنا بقول لك مع مين إحنا مستعدين نعمل مناظرة قائمة مشتركة؟ مع بنغفير، مع سموتريتش، وليس مع زملائنا وأخواننا في القائمة الموحدة. نحن معا من أجل إسقاط هذه الحكومة، رغم أنه إحنا قائمتين متنافستين.
0: عثر بعد ظهر اليوم على رجل في الأربعينيات من عمره فاقدا للوعي في منطقة مفتوحة قرب مفرق مسكن جولاني، وأقرت الطواقم الطبية وفاته في المكان بعد أن تبين أنه فارق الحياة. وعلم أن الجثة التي عثر عليها قرب المفرق تعود للشاب ربيع عبيدي من بلدة زبوبة قضاء جنين. وأفاد الناطق بلسان نجم الدود الحمراء بالعثور على رجل فاقد للوعي في المنطقة المفتوحة، وأن الطواقم الطبية التي وصلت المكان اضطرت لإقرار وفاته. وبحسب المعلومات الواردة فإن التفاصيل الأولية تشير لجريمة قتل، وخصوصا أن شهودا ممن حضروا في مكان العثور على الجثة ذكروا أن الضحية كان مكبلا وعلى جسده علامات تنكيل وتعذيب وضرب بأدوات حادة. اقتحمت القوات الإيصالية قرية من ميل المعروفة كذلك بعرب الزيادني شمال شرقي رهط في النقب، وسلمت أوامر هدم تستهدف 20 منزلا. وتأتي الخطوة ضمن استمرار أوامر وعملية الهدم في القرى العربية مسلوبة الاعتراف في النقب. وفي أم الفحم هدم الشاب محمد جمال خليفي منزله بيده عقب تلقيه إخطارا بالهدم بحجة البناء دون ترخيص، وقال إنه اضطر إلى هدم منزله لتجنب وصول قوات الشرطة وتحمل تكاليف الهدم. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس سوريا أحمد الشارع، وإنه حذره خلاله من استمرار أعمال العنف ضد أبناء الطائفة الدرزية في سوريا، وفق قول نتنياهو الذي أضاف خلال لقاء انتخابي مع ممثلين عن الطائفة الدرزية أنه لوح بتدخل إسرائيلي في حال استمرار أعمال القتل، مضيفا أن الاتصال كان قصيرا وحاسما وفق تعبيره. أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن مقتل 17 شخصا وإصابة أكثر من 330 آخرين جراء هجمات قال إن الحوثيين نفذوها على مطار الملك خالد الدولي في الرياض خلال تشرين الأول الجاري. وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إن الحوثيين نفذوا 20 هجوما على المطار بين 7 و11 من الشهر، متهما إياهم بمحاولة استهداف مطارات ومنشآت نفطية وموانئ داخل المملكة على حد تعبيره. اعتقلت السلطات السورية متهما بالمسؤولية عن إعدام مئات المدنيين في العام 2013 خلال فترة النزاع. وأوردت الوكالة الرسمية السورية سانا جهاز الاستخبارات العامة ألقى القبض على المدعو علي الكيالي الملقب باسم معراج أورال، لافتة لأنه المتهم الرئيس بارتكاب مجزرة في مدينة البنياس الساحلية عام 2013، وأنه تم إلقاء القبض عليه أثناء محاولته الهرب عبر الحدود من دون أن تضيف تفاصيل عن الجهة الحدودية المقصودة. الأحوال الجوية، يكون الجو مساء اليوم والليلة غائما جزئيا حتى غائم، وتبقى الفرصة مهيئة لهطل أمطار محلية طفيفة لا سيما في المناطق الساحلية. نهار غد يطرأ انخفاض طفيف آخر في درجات الحرارة التي تصبح أدنى من معدلاتها الموسمية العامة، وتبقى الفرصة مهيئة لهطل أمطار في المناطق الشمالية والسهل الساحلي، ومن المتوقع أن تنحسر الأمطار تدريجيا خلال ساعات نهار الغد. ختام النشر.

0: يومك مليان محطات، شغل، عائلة، أحفاد ولحظات ما بدك تضيعيها، بس فحص الماموغرافيا بياخد كم دقيقة. وقفة صغيرة وكملي يومك. كلاليت تدعوك لإجراء فحص الماموغرافيا للكشف المبكر عن سرطان الثدي مرة كل سنتين من جيل 50 ل 74 وللنساء من جيل 40 وما فوق لفحص استحقاقهن. للمزيد من المعلومات زوري موقع أو تطبيق كلاليت. خدي مسؤولية صحتك، افحصي وكملي يومك.
1: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: عشق الطيبة بلشت مثل هيك أسعار ولا مرة صار. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل. بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل. مدفأة 4 سياخ ب80 شيكل. طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل. طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
4: ديكولاين
5: أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
4: ديكولاين.
3: عشق الطيبة بلشت، حتى 70% على أدوات فود أبيل والعديد من الحملات داخل الشبكة. ثلاث أيام مبيعات جنونية من الجمعة حتى الأحد. طيبة، مثل هيك أسعار ولا مرة صار.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. أصيب 3 شبان في العشرينيات من أعمارهم بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة، بينما الآخران بالمتوسطة جراء تعرضهم لجريمة إطلاق نار في شارع عمر السعسعاني في مدينة شفا عمر مساء هذا اليوم. وقدمت الطواقم الطبية تابعة لنجمة داود الحمراء وحودة سلال علاجات الأولية ل3 مصابين عانوا من إصابات اخترقت

0: أجسادهم، ومن ثم نقلوا إلى مستشفى رمبم في حيفا لاستكمال تلقي العلاج، فيما قالت الشرطة إنها تحقق في ملابسات الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين حتى الآن. وكان قد عثر ظهر اليوم على جثة الشاب ربيع محمود عبيدي من سكان قرية زبوبة قضاء جنين في الضفة الغربية في منطقة مفتوحة بالقرب من مفرق مسكن جولاني، فيما أعلن وفاته في المكان. وذكر شهود عيان ممن حضروا في مكان العثور على الجثة أن الضحية كان مكبلا وعلى جسده علامات تنكيل وتعذيب وضرب بأداة حادة، مما يشير إلى شبهات بوقوع جريمة قتل. اقتحمت قوات الهدم الإصرارية قرية أم النميل المعروفة كذلك بعرب الزيادني شمال شرقي رهط في النقب، وسلمت أوامر هدم تستهدف 20 منزلا. وفي وقت سابق هدم الشاب محمد جمال خليفي من أم الفحم منزله بيده عقب تلقيه إخطارا بالهدم بحجة البناء دون ترخيص. وقال خليفي إنه اضطر إلى هدم منزله لتجنب وصول قوات الشرطة وتحمل تكاليف الهدم. قال رئيس الحركة العربية للتغيير رئيس كتلة القائمة المشتركة دكتور أحمد الطيبي خلال برنامج حوار خاص مع الزميل فراس خطيب إن إسقاط القائمة المشتركة للحكومة السابقة أكبر كذبة سياسية، وإن النائب منصور عباس لم يكن وحده من روج لها. وردا على دعوة دكتور عباس لبروفيسور يوسف جبرين رئيس القائمة المشتركة لمناظرة مباشرة عبر راديو الناس، قال دكتور طيبي إن المواجهة مع بنغفير وسموتريتش واليمين وليس مع أبناء شعبنا وفق تعبيره.
1: هدفنا في القائمة المشتركة أن نطيح بحكومة اليمين بنتنياهو سموتريتش بنغفير، لا أن نطيح الواحد بالآخر. لذلك وقعنا على اتفاقية فائض أصوات وميثاق شرف يمنع التهجم والمناكفات، ونحن ملتزمون بهذه الاتفاقية. جمهورنا ينتظر منا العمل معا. أنا بقول لك مع مين إحنا مستعدين نعمل مناظرة قائمة مشتركة؟ مع بنغفير، مع سموتريتش، وليس مع زملائنا وأخواننا في القائمة الموحدة. نحن معا من أجل إسقاط هذه الحكومة رغم أنه إحنا قائمتين متنافستين.
0: قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن حزبه الليكود سيتولى حقيبتي الأمن والأمن القومي في الحكومة المقبلة المحتملة. جاء ذلك خلال تجمع انتخابي لنتنياهو مساء اليوم في مدينة عكا، وفي ظل اشتراط وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير تولي وزارة الأمن مقابل مشاركة حزبه في حكومة إسرائيلية مقبلة برئاسة نتنياهو. وبحسب بيان سابق صدر عن بنغفير وحزبه في 22 من الشهر الماضي، فإن عوتسما يوديت سيطالب بتعيين بنغفير وزيرا للأمن في الحكومة المقبلة وغوتليب وزيرا للقضاء. كما عرض الحزب بالتوازي الخطوط الأساسية للبرنامج الذي يعتزم كل منهما الدفع به في حال حصوله على الحقيبتين. ويتضمن هذا البرنامج الذي عرضه بنغفير تشجيع ما وصفه بالهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة غائما جزئيا حتى غائم، وتبقى الفرصة مهيئة لهطل أمطار محلية لا سيما في المناطق الشمالية. نهار غد يطرأ انخفاض طفيف آخر في درجات الحرارة التي تصبح أدنى من معدلاتها الموسمية العامة، وتبقى الفرصة مهيئة لهطل أمطار في المناطق الشمالية والساحلية، وتنحسر الأمطار خلال ساعات النهار. ختام النشرة، كونوا بخير.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

103.3 107.8 FM. المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: كل يوم بيطلع سواق الباص العربي على شغله وما بيعرف إذا رح يرجع سالم. بدك توقف الاعتداءات عليه؟ فش غلة، اطلع صوت.
1: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: عشق الطيبة بلشان، مثل هيك أسعار ولا مرة صار. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل، بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل، مدفأة 4 سياخ ب80 شيكل، طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل، طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
0: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. أصيب 3 شبان في العشرينيات من أعمارهم مساء اليوم في جريمة إطلاق نار بمدينة شفا عمر، أحدهم بجروح خطيرة والآخران بجروح متوسطة، ونقل المصابون إلى مستشفى رمبم فيما فتحت الشرطة تحقيقا دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. في وقت سابق من ظهر اليوم عثر على جثة الشاب ربيع محمود عبيدي من قرية زبوبة قضاء جنين في منطقة مفتوحة قرب مفرق مسكن جولاني، وحسب شهود في المكان عثر عليه مكبلا وعلى جسده آثار تنكيل وضرب بأداة حادة، فيما لم تتضح بعد ملابسات الوفاة. أعلنت القائمة المشتركة قبل قليل أن مجموعة من الناشطين اليمينيين بينهم مردخاي دافيد وأشخاص قالت إنهم محسوبون على حزب عثمان يهوديت اقتحموا مقرها في تل أبيب وحاولوا الاعتداء على مشاركين في فعالية انتخابية. وقالت القائمة المشتركة إن ناشطيها تصدوا للمجموعة ووصفت الحادثة بأنها تصعيد في العمر.

0: في السياسي دون الإبلاغ عن إصابات بشرية. قال رئيس الحركة العربية للتغيير رئيس كتلة القائمة المشتركة دكتور أحمد الطيبي خلال برنامج حوار خاص مع الزميل فراس خطيب إن إسقاط القائمة المشتركة للحكومة السابقة أكبر كذبة سياسية، وإن النائب منصور عباس لم يكن وحده من روج لها. وردا على دعوة دكتور عباس لبروفيسور يوسف جبارين رئيس القائمة المشتركة لمناظرة مباشرة عبر راديو الناس، قال الطيبي إن المواجهة مع بنغفير وسموتريتش واليمين وليس مع أبنائي شعبنا وفق تعبيره.
1: هدفنا في القائمة المشتركة أن نطيح بحكومة اليمين بنتنياهو سموتريتش بنغفير، لا أن نطيح الواحد بالآخر. لذلك وقعنا على اتفاقية فائض أصوات وميثاق شرف يمنع التهجم والمناكفات، ونحن ملتزمون بهذه الاتفاقية. جمهورنا ينتظر منا العمل معا. أنا بقول لك مع مين إحنا مستعدين نعمل مناظرة قائمة مشتركة، مع بنغفير، مع سموتريتش، وليس مع زملائنا وأخواننا في القائمة الموحدة. نحن معا من أجل إسقاط هذه الحكومة، رغم أنه إحنا قائمتين متنافستين.
0: أظهر استطلاع نشرته صحيفة إسرائيل اليوم حصول المعسكر المناوي لبنيامين نتنياهو على 52 مقعدا مقابل 50 لمعسكر نتنياهو، فيما يحصل تحالف هند الزليخة على 4 مقاعد. وحسب الاستطلاع تحصل القائمتان العربيتان المشتركة والموحدة على 14 مقعدا، 9 للمشتركة و5 للموحدة وفق هذا الاستطلاع. أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال تجمع انتخابي في عكا أن حزب الليكود سيتولى في الحكومة المقبلة المحتملة حقيبتي الأمن والأمن القومي إلى جانب وزارة التعليم. يأتي ذلك في ظل مطالبة إيتمار بنغفير بتولي وزارة الأمن مقابل مشاركته في حكومة برئاسة نتنياهو. كشف موقع وينت أن الحكومة الإسرائيلية ستبحث الأحد تقليصا إضافيا بقيمة 2,600,000,000 شيكل من ميزانية الوزارات لتمويل مشتريات عسكرية عاجلة بعد تقليص سابق بمليار شيكل. وحسب التقرير تشمل التخفيضات نحو 285,000,000 شيكل من التعليم و 150,000,000 من الصحة و 140,000,000 من الرفاه، فيما لن تمس الأموال المخصصة للاتفاقيات الائتلاف وفق ما ورد في التقرير. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس سوريا أحمد الشرع، زاعما أنه حذره خلاله من استمرار أعمال العنف ضد الدروز في سوريا. وقال نتنياهو خلال تجمع انتخابي أن المكالمة كانت قصيرة وحادة، وربط بينها وبين توقف الاشتباكات في السويداء دون تأكيد سوري معلن لهذه الرواية. حظرت إسرائيل على أطقم طيران من نحو 30 دولة العمل على رحلات تدخل مجالها الجوي على خلفية حادثة فلاي دبي وفق هيئة البث الإسرائيلية. وتشمل القيود مواطني إيران والعراق ولبنان وعمان وباكستان وقطر والسعودية، فيما لا تشمل الإمارات والمغرب، وتسري كذلك على حاملي الجنسية المزدوجة. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة غائما جزئيا حتى غائم، وتبقى الفرصة مهيئة خلال ساعات الليل لهطل أمطار محلية في المناطق الساحلية. نهار غد يطرأ انخفاض طفيف آخر في درجات الحرارة التي تصبح أدنى من معدلاتها الموسمية العامة، ومن المحتمل أن تهطل أمطار مصوبة بعواصف رعدية في المناطق الشمالية والساحلية، لتنحسر هذه الأمطار تدريجيا خلال ساعات النهار. ختام النشرة، كونوا بخير.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

ويا عيون عند الناس ما خلت وعي حكيت معي من غير ما تحكي معي يا عيون عند الناس

0: ديكولاين.
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: عشق الطيبة بلشت مثل هيك أسعار ولا مرة صار. 3 أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل. بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل. مدفأة 4 سياخ ب80 شيكل. طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل. طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: كل يوم بيطلع سواق الباص العربي على شغله وما بيعرف إذا رح يرجع سالم. بدك توقف الاعتداءات عليه؟ فش غلة، اطلع صوت.

0: عشق الطيبة بلشت. مثل هيك أسعار ولا مرة صار. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل. بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل. مدفأة 4 سياخ ب80 شيكل. طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل. طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
1: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
0: عشق الطيبة بلشت. مثل هيك أسعار ولا مرة صار. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل. بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل. مدفأة 4 سياخ ب80 شيكل. طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل. طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.

Let's go. This is your radio. Your radio. Radio. Your station.

0: serious.
1: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm.

قد عزل شهودي إذ رمت فأشرت لخدك أشهد.

أشهدوا قد عز شهودي إذ رمت فأشرت لخدك أشهد بيني في الحب وبينك ما لا يقدر واشد يفسد ما بال العادل يفتح.

كيف بتوقف في حدي يا نوال المحتدي كيف بتوقف في حدي.

0: يا فقر حاوبني للأندال، خليت عزيزي النفس عشان عديم المال.
1: صوروا فيها الغنية ريت تشبع الكل، حلين فيديو
0: ملعون أبوك يا فقر حاوبني للأندال.